في كل لحظة عبد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زد علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده الخير.

اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلمتك التامة ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين كل ذنب، وتستر لنا كل عيب، وتكشف عنا كل كرب، وتصرف وترفع عنا كل بلاء، وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين، وتقضي لنا كل حاجة فيهما. يا من هو الله الذي لا إله إلا هو، يا عالم الغيب والشهادة، سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. أسألك باسمك الأعلى الأعز

ولبارك الصالحين في كل حين أبدا مع العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، واغرنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئات.

أنجز لنا رحمة من إنك نسأل بها في الدنيا والآخرة، وتهب لنا بها ما وهبته للمحبوبين، وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين. تجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين، ما كمال السلامة من الفتن والمحن من كل شر وغفلة وكرب وذر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا لإحبابنا أبدا وللمسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون. سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

تبادله ظاهرا وباطنا في أفد وسامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاء.

ومن الفترة إلى الاجتهاد، من الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم إنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل.

بك من الأعمال وسرك التوكل عليك وحسن ظن بك والغنية من سواك يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين. أسألك تعلقا بك واستقراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا عملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا.

يا المصطفى فرج علينا إلهي، نسألك بالاسم الأعظم يا المصطفى فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم، ببسم الله مولانا ابتدينا ونحمده ولا نعمه فينا يا الله. توسلنا به في كل أمر خياذ الخلق رب العالمين يا الله، بالأسماء ما ورد بنص

الصلاة على محمد شافعنا يا الله يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعفو عنا قل لنا حيث كنا يا

والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وسعة في

الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد

أشهد أن محمدا رسول الله.

حي على الصلاة، حي على الصلاة.

آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهم.

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم

وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم

سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان

بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي

في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور.

تريد. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان

تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا.

أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح

أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان الله سبحان الله سبحان الله

0: الله أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة،

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

ثبت أقدامنا صلى الله عليه وسلم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك لكي لا يكون لهم من أحرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله بالذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات لا يخشون ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك وسبحوا بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه صلاة وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين المنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله الرجل من قلبين في يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات فطلقوهن. يا أيها الذين آمنوا إذا

0: من حمده. الله أكبر.
1: ربي الأعلى بحمده.
0: الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

أثبت أقدامنا وصلنا للمهم. يا أيها النبي إنا حللنا لك أزواجك اللاتي آتيتهن أجورهن وما ملكت يمينك وما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصا لك من المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم بأزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي يكون لك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجو من تشاء منهن وتؤوي لك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر عينهن ولا يحزن ويرضين ما يتدعون كلهن وكان الله عليما حليما الله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا تحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولا فأعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا الله أكبر اللهم سمع الله لمن حمده

فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يذل من عديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم عافنا وطوبنا احفظنا وانصرنا فرج عنا والمسلمين اللهم كنا اياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين اللهم اصلحنا اصلح من في صلاحه صلاح المسلمين اللهم لا تهلكنا اهلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم اسقنا الغيث والرحمه مع اللطف والعافيه والبركه ولا تجعلنا من المحرومين اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجد والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال والزلازل والريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن وأنجي المستضعفين والمكروبين المظلومين من المسلمين كلاهم وسنهم وتولهم ورحمهم وسنهم وتولهم وفقنا بما تحب وترضى والطوب بنا وبهم بما يجري به القضاء واصرف وادفع وابعد وازل عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين والعاينين والساهرين عاجلا في عافيتهم وسلامة برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الامي اله وصحبه وسلم. الله اكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. السلام منك السلام منك السلام حين ابن السلام خان ابن عمدي قد قد السلام أبارك دربنا دايت الجلال كرم الله ما لم من المضي دون المضي ما من هذا لا راد المقضي دون المقضي جد من الجد اللهم ربي عنا على ذكرك وشكرك ما ذكر لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير.

لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه النشور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

قيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله.

ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، رحمتك يا أرحم الراحمين. وفعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم.

آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف

إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء شاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل. صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير

بحق من يخاف منك، نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم.

وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم من نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم من نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين، حمدا وافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين، حمدا وافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين، حمدا وافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت
وجلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، على عهدك ووعدك ما استطعت، وأعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي.

بك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، من عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية.

يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، بك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وعليك نتوكل، وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، خير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم، شر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، زينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، زينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء،

0: لذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أعلم راتلي وزن بدري ابن كمال لم تكتمكين في ذكر وزن بدري فخلوط وعافية.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رضي الله تعالى عنكم. فصل في النهي عن أكل الطعام المعيون وعن الشبع وغير ذلك. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن أكل الطعام المعيون. وقال أبو طلحة رضي الله عنه: دخلت يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندهم قدر تفور لحما، فأعجبتني شحمة فأخذتها وازدرتها فاشتكيت عليها سنة، ثم إني ذكرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه كان فيها نفس سبعة أنفس، نفس سبعة أنفس، نفس سبعة أنفس، ثم مسح بطني فألقيتها خضراء. وكان خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طبخوا غطوا القدرة حتى يذهب فوره، يعني بخاره، ويقولون إنه أعظم للبركة. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن الشبع المفرط، ويقول: المسلم يأكل في معين واحد، والكافر أو المنافق يأكل في سبعة أمعاء. وكان عمر رضي الله عنه لا يجمع قط بين لونين من الطعام، وكانوا إذا أتوه بلونين يرد أحدهما ويأكل من لون واحد، وربما خلطهما جميعا في إناء واحد ثم أكل. وكان رضي الله عنه إذا طبخ له عصيدة يقول للخادم: أنضج العصيدة تذهب حرارة الزيت. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يجلس للأكل ولا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه. قال نافع رضي الله عنه: فأدخلت مرة إليه رجلا يأكل معه فأكل كثيرا، فقال: يا نافع، لا تدخل مثل هذا علي، فإنه أكول. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. وكان جابر رضي الله عنه يقول: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بعض حجر نسائه ثم أذن لي فدخلت، فقال: هل من غداء؟ قالوا: نعم. فأتوه بثلاثة أقرصة، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرصا فوضعه بين يديه، وأخذ قرصا آخر فوضعه بين يدي، ثم أخذ الثالث فكسره بإثنتين فجعل نصفه بين يديه ونصفه بين يدي، ثم قال: هل من آدم؟ قالوا: لا، إلا شيء من خل. فقال: هاتوه فنعم الإدام هو. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بتصغير القرص ويقول: البركة في ثلاث: في صغر القرص وطول الرشا وقصر الجدول. وفي رواية: صغروا الخبز وأكثروا عدده يبارك لكم فيه. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالأكل مما يليهم، ويرخص في نحو أكل الرطب من نواحي الوعاء، ويقول: كلوا حيث شئتم فإنه غير لون واحد. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتى بتمر عتيق فيه دود يفتشه حتى يخرج السوس منه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل التمر يلقي النواة بين إصبعيه السبابة والوسطى. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن الأكل من نواحي القصعة في الثريد ونحوه، ويقول: كلوا مما يليكم فإنه لون واحد. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن القران بين التمر ونحوه إلا أن يستأذن الرجل رفيقه. وصنع رجلا طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه: ائتني أنت وخمسة معك. فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ائذن لي في السادس. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده بالمناديل حتى يلعقها أو يلعقها. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبيتوا القمامة في حجركم فإنها مقعد الشيطان، ولا تبيتوا المنديل الذي تمسحون فيه أيديكم في بيوتكم فإنه مضجعة. وكان صلى الله
3: عليه وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وسلم على صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
1: الحمد لله مكرمنا بشريعته والاحكام والآداب والانتظام على يد خير الأنام حبيبه المصطفى محمد الراقي إلى أعلى مقام، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى آله الأطهار وأصحابه الكرام ومن ولاهم على منهجهم استقام، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل الدلالة للخلائق على الحق ذي الجلال والإكرام، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين على الأبد والدوام. وبعد، فيذكر الشيخ عليه رحمة الله تعالى في هذا الفصل ما يتعلق بالمنهيات المرتبطة بالأكل، وذكر النهي عن أكل الطعام المعيون الذي أصابته العين. والعين تأتي في اللغة على معاني كثيرة، والمراد بالعين هنا ما يكون من النظر الذي يصحبه الاستكبار والاستعظام للشيء، فيؤثر ذلك على ما عظم واستكبر وبالغ صاحبه في استحسانه والإعجاب به، فيضر المنظور والمعيون لذلك. وهذا مشتهر بين البشر، وأقره الشرع المصون أن العين حق. وهذا في جملة ما جعل الله تبارك وتعالى من الحكم المتعلقة بالعين، عين ابن آدم، فيكون هناك نظر سوء ويطلق عليه لفظ العين، وله أيضا في العربية إذا انطلاق يقال عند العربي نجأ، ويقول نجأه نجأ يعني أصابه بالعين، وكذلك ما يقولون عانه أي أصابه بالعين، عانه يعينه عينان يعني أصابه بعينه، فهو عين والمصاب معين. ويقولون ما أعينه أي ما أشد إصابته بالعين، ويقولون رجل معيان أي شديد الإصابة بالعين، وهكذا والمعين والمعيون الذي أصيب بالعين. ويقول ابن حجر في جملة تعريف العين هذه: نظر باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع يحصل المنظور منه ضرر. ويقول أبو الحسن المنوفي في العين: إن سم جعله الله في عين العين، إذا تعجب من شيء ونطق به ولم يبارك فيما تعجب منه. هذه النظرة تقابلها نظرة الرحمة والشفقة والعطف والحنان، يتؤثر أثرا طيبا حسنا. وهكذا كما أن نظرة السوء والحسد واستكبار الأمر واستعظامه تكون عند الغافلين من أهل الحسد غالبا، وإن كان كل إنسان معرض أنه إذا نظر إلى شيء مستحسنا له مستعجبا به معجبا به إعجابا مفرطا يصاب بالعين، ولو نفسه ولو ولده ولو متاعه، إذا نظر إليه بهذه النظرة. وفي ذلك ورد: كلكم عيانون إلا من بورك. وأمر إذا نظرت إلى شيء فاستحسنته وازدهيت به ورأيت أو عجبت به أن تتبع ذلك بما شاء الله، لا قوة إلا بالله، كما أشار إليه القرآن: ولولا أن دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وكذلك قال سبحانه وتعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن كادوا ليزلقونك، أي الكفار المشركين، إن كادوا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكرى، أي يصيبونك بالعين لما سمعوا، يعني يزلونك عن مقامك هذا ويغيروا عليك شانك بواسطة العين. وهكذا كانوا ينظرون إليه، وفيهم مجموعة من المشهورين بالإصابة بالعين، كانوا ينظرون إليه نظر حاسد شديد العداوة يكاد يزلقه لولا حفظ الله له وعصمته. وهكذا وحتى أحضروا جماعة من المشتهرين بالعين وقالوا: ما رأينا مثله ولا مثل حججة، بقصد إصابته بالعين، فعصمه الله تبارك وتعالى: وإن كادوا الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر يقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالم. وكان في تلاوة هذه الآية أيضا حفظ من العين، حفظ من العين ودفع لأنواع الشرور. وكذلك في البركة: بارك الله فيك. وكذلك في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها تدفع الأعين، تدفع العين، فمن خاف من عين فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك فيه ولا تضره، اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وبارك وسلم، ذهب عنه شر العين وضرها وذهب. فهكذا لا ينبغي أن يرى الإنسان شيء يستحسنه ويعجب به إلا قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك فيه ولا تضره، ويصلي على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهذا سبب ذهاب شر العين وضرها. يقابل هذا نظرة من أرباب النور والقلوب الرحيمة الشفيقة، فإنها أيضا تؤثر لكن تأثيرا حسنا طيبا. فكما أن العين العين تقتلك، فعين الصالح الولي تحييك وتحيي قلبك وتنقلك من حالة إلى حالة. وفي الحديث: العين حق تورد الرجل القبر والجمل القدرة، أي يصاب بها الجمل فيذبحونه ويطبخونه ويصاب بها الرجل فيموت، قد يؤدي إلى أن يموت من إصابته بالعين. وهكذا يأتي نظر أهل الله تبارك وتعالى إلى شيء بعين الشفقة والرأفة والرحمة والعطف والحنان، فيؤثر تأثيرا حسنا في نقله إلى ما هو خير وأجمل وأفضل. ونظرة منه من صحت على أحد بعين ود بإذن الله تحييه. وفي التفضل أيضا لله عبر صلى الله عليه وسلم بالنظر، وأن لله في كل يوم وليلة 360 نظرة، إذا أصابت العبد منها نظرة سعيدة سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وفي الخبر أيضا ومن نظر الرحمن إليه لم يعذبه أبدا. وعبر عن ذلك أيضا في القرآن بقوله لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يكلم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، أي نظر الرحمة ونظر الشفقة، النظر الذي يرفع صاحبه. فنسأل الله ينظر إلينا بالعيون الرحيمة، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويكون كل ذلك بإرادة الله تعالى ومشيئته، كالسحر وغيره، والعين كمثل السحر، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هذا ينبغي أن يتعود. وأعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان هامة ومن كل عين لامة. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين بما كان يعوذ بسيدنا الخليل إبراهيم ابن إسماعيل وإسحاق، يقول أعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وينبغي أن يعوذ الأطفال في الديار في كل يوم بهذا، ويضع يده على رأس الطفلي ويقول أعوذك بكلمات التامة من كل شيطان هامة من كل عين لامة، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك. فهذا من جملة التبريكات التي وردت في السنة. وجاء إذن في الخبر أن أبا سهل بن حنيف اغتسل فنزع جبة كانت عليه، واحد اسمه عامر بن ربيعة ينظر إليه، وكان سهل رجلا أبيض حسن الجلد، فقال له عامر بن ربيعة ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء. فوعك سهل مكانه، وصابته الحمى واشتد وعكه، يعني هذا سرع. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أن سهل كان بيمشي معك ويخرج معه في الغزوة، كان ولكنه أصابه وعك، وعك أنه غير رايح معك ما يقدر يمشي معك يا رسول الله. فأتاه صلى الله عليه وسلم انظر ما به، فقال له سهل كنت أغتسل وعامر بن ربيعة قال كذا وكذا وأصابني هذا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم عامر بن ربيعة قال له على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت؟ أما نظرت إلى جسده وعجبك ما تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبارك الله اللهم بارك فيه ألا بركت؟ فقال ذلك لعامر متغيظا عليه منكرا. ثم قال له ألا بركت؟ يعني قلت بارك الله فيك. ثم قال إن العين حق، توضأ له. يقول لي عامر توضأ له يعني أغسل أطرافك وأعضاءك بالماء يصب عليه. فمن عين أحدا من الناس أو من الأشياء فغسل أعضاءه أطرافه فصبت على المعيون ذهب عنه أثر العين. يقول فأمره صلى الله عليه وسلم قال له توضأ له، قال فتوضأ له عامر فجاء وصبوا الماء على سيدنا سهل بن حنيف. فلما صبوا الماء عليه في لوقته قام وما كان به شيء، ذهبت منه الحمى والوعك وخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وراح معه في الغزوة كأن لم يكن به بأس، ليس به بأس. أيوة. ويقول بعضهم في التبريك عند خوف العين يقول تبارك الله وأحسن الخالقين اللهم بارك فيه ولا تضره، ولكن أيضا في الحديث كما هو في القرآن، يقول من رأى شيئا فأعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضره. فإذا أضاف ذلك إلى التبريك والصلاة على النبي ذهب أثر العين أصلا. قالوا أهل العلم إذن يجب على العين إذا دعاه المعين للاغتسال أن يغتسل له، أن يتوضأ له، لما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم عنه صلى الله عليه وسلم قال العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، لكنه كله تحت القضاء والقدر. وإذا استغسلتم فاغسلوه. ولذا أحد شك أنه نالتك منه عين وقال لك اغتسل لي وغسل، هذا أقول له مرحبا، ولا تتكبر ولا تتأبى وتقول أنا ما أنا معين ولا أصبتها بأحد بعين ولا أنا عين، كلكم عين، كلكم إلا من بورك. وقد يصيب الإنسان نفسه بنفسه، يصيب ماله أو يصيب ولده ينظر لي بإعجاب وفهط وإكبر فيصاب، والعياذ بالله تبارك وتعالى. ووجدوا في اكتشافاتهم هذا أن هناك شعة تخرج من العين، إن كان بعين استحسان وإن كان بعين رحمة وإن كان بعين عطف وإن كان بعين حسد، أشعة تختلف في خروجها من العين وتؤثر على الآخر. وسبحان مكون الأكوان وكل شيء عنده بمقدار جل جلاله وتعالى في علاه. وإذا استغسلت ما يطلب منكم من طلب منكم من أصبتم بالعين أن تغتسلوا له فأجيبوه، فيغسل العين وجهه ويديه ومرفقيه وركبته وأطراف رجليه، وإذا تمكن داخل إزاره كذلك في قدح ما يصب على المعيون هذا، ويكفى القدح وراءه على ظهر الأرض أو يغسل به فيبرى بإذن الله تبارك وتعالى. وهكذا تقول السيدة عائشة أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين. وكذلك جاء أيضا في صحيح البخاري عن أم سلمة أم المؤمنين أنه رأى صلى الله عليه وسلم في بيتها جارية في بيتها سفعة فقال استرقوا لها فإن بها النظرة، استرقوا لها فإن بها النظرة، أصيبت بعين. فيرقى المعيون بمثل ما جاء في هذه الأخبار التي ذكرناها. يقول رافع بن خديج دخلت يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندهم قدر تفور لحما فأعجبني شحمة فأخذتها فازدردتها وأوجعته في بطنه وقعد موجوع كم سنة مسكين، فاشتكيت عليها سنة، ثم إني ذكرته للرسول صلى الله عليه وسلم قالوا إنه كان فيها

0: فتح بطني فألقيتها خضراء فوالذي بعثه بالحق ما اشتكيت بطني حتى الساعة. من يوم حط يده عليها وخرجتها ولا عاد أوجعتنا بطني بأي شيء من بعد ذلك اليوم، صلى الله على سيدنا محمد وآله. وهكذا تكرر من صلى الله عليه وسلم قراءته على بعض الصحابة ثم لم يشتكوا بعد ذلك. يقول سيدنا علي لما قرأ عليه على عينيه فلم أشتكي عيني منذ قرأ عليه، كان رمد فقرأ عليه فما عاد أوجعت عينه. قال وهكذا قال الحبيب إبراهيم بن عمر بن عقيل بن يحيى عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وكنت صغيرا وأصابني وجع في بطني في قريتهم المسيرة. قال وحضر المسيرة قام الحبيب علي بن عبد الرحمن المشهور يوم قال فقدموني إليه وظنوا أنه أثر من أثر الرئة وانتفاخ الرئة وهو يعوذ من ذلك. قال فوضع يده على بطني قال ما به هذا الذي يسمونه بودم عندنا ما به هذا لكن وجع ثاني. قال فقرأ علي ومن يوم وضع يده علي وأنا طفل قال الآن شيبه في الثمانين ما وجعتني بطني خلاص من ذاك اليوم ما أوجعتني بطني بعد ذلك. وراثة له صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا رافع بن خديج: ثم مسح بطني فألقيتها يعني قطعة الشحمة ذي خضراء فوالذي بعثه بالحق ما اشتكيت بطني حتى الساعة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا جاء عن أسماء بنت أبي بكر الصديق ذات النطقين كانت إذا أثردت غطته شيئا حتى يذهب فوره. ثم تقول إني سمعت صلى الله عليه وسلم يقول: إنه أعظم للبركة كما سمعتم. وكان خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طبخوا غطوا القدرة حتى يذهب فوره يعني بخاره، ويقول إنه أعظم للبركة كما علمهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم كان فيما يتعلق بالأكل أيضا ينهى عن الشبع المفرط ويقول: المسل يأكل في معا وفي لفظ معين ومعا واحد، والكافر أو المنافق يأكل في سبعة أمعاء، كناية عن أن المؤمن يبارك له في طعامه ويكتفي باليسير، والكافر والمنافق عبد بطنه ولا يكتفي إلا بأخذ الكثير ولا بركة لهم في طعامهم. فقال يأكل سمع ولا معاه واحدة حق بني آدم يدي كل واحدة، ولكن كنا عن الكثرة أكل المنافق والكافر بسبعة معا وهذا بمعنى واحد، حتى أنه ورد عليه صلى الله عليه وسلم بعض الوافدين غير مسلم كان، فكان يأمرهم أن يعشوا ويطعموا، فكان يحلبون له من سبع أشياء يحلبونه ويشربوا كله. ثم أسلم وجاءوا حلبوا له الشاي الأولى قال خلاص ما عاد يبغى شيء اكتفى بها. فقالوا للنبي: هذا شوف الرجال نسقيه كل يوم سبع أشياء الليلة وشاه واحدة. هو أسلم قال: إن المؤمن يأكل في معا واحد وإن الكافر يأكل في سبعة أمعاء، قلنا نجيب له حق سبع أشياء ويشربه كله، وهذا الحين حق سبع شاة واحدة حلبنا له وقال خلاص اكتفى بها وقال إنه قد شبع. وهكذا ينهى عن الشبع المفرط. قالوا: فإذا أدى إلى الإضرار كان حراما على صاحبه. فالأكل من الطعام الحلال فوق الشبع مكروه إذا لم يؤذه، وإذا كان يصل إلى حد الإضرار صار حرام، حرام أن يأكل. وهكذا ولذا يقولون الأكل على مراتب، يكون منه فرض وهو ما يندفع به الهلاك وما يقوم يقوم الأود ما يقوم، فإن ترك الأكل والشرب حتى هلك فقد عصى. قال: وما جور عليه ما زاد عليه ليتمكن من الصلاة قائما ومن أداء العبادات، ومباح إلى حد الشبع، فلا أجر فيه ولا وزر، وإن كان من حلال. وحرام وهو الأكل فوق الشبع اسمه بحيث يؤدي إلى الضر، وهكذا تأتي عبائر الفقهاء. فهذا مما عبر به الحنفية. وابن الحاج يقول مكيا الأكل في نفسه على مراتب، واجب ومندوب، مباح مكروه محرم. فالواجب ما يقيم به صلبه لأداء فرض ربه، واجب عليه يأكل، كلوا واشربوا من رزق ربكم واشكروا له، لأن ما لا يتوصل للواجب إلا به فهو واجب. المندوب ما يعين على تحصيل النوافل وتعلم العلم وغير ذلك من الطاعات. المباح الشبع الشرعي، والمكروه ما زاد على الشبع قليلا ولم يتضرر به، والحرام محرم البطن والأكل الكثير المضر للبدن، هذا يصير حرام. وهكذا يقول الإمام النووي يكره أن يأكل من الطعام الحلال فوق شبعه. وهكذا يقول الحنابلة يجوز أكله بحيث لا يؤذيه، يكره مع خوف تخمة. واختلفوا في تذكير المعنى أن المؤمن يأكل في معنى واحد، يعني يقتصر على الحلال ويسمي الله في بارك له فيه فيكتفي باليسير من الأكل هذا. وقيل المراد بحظ المؤمن على قلة الأكل، إذا علم أن كثرة الأكل صفة الكافر على حد قوله تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. نعم. وقيل أن الحديث إذن خرج مخرج الغالب، لبعض الكفار قد يكون أكله قليل، خرج مخرج الغالب، وليست مراد حقيقة عدد، وإنما المراد القلة والكثرة، فصار من شأن المؤمن الحرص على الزهادة والاقتناع بالبلغة والاهتداء بالهدي النبوي، فإن كان فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، وهي من أحسن ما يكون لصحة الإنسان. وقيل المراد بالمؤمن تام الإيمان، وكذلك المؤمن يسمي الله عند الطعام فما يشركه قرينه من الشياطين، لكن الكافر يشركه فيحصل كمية أكبر، يحتاج كمية أكثر شيء له شيء قرينه من الشيطان يؤكل معه. وهكذا وفي إشارة أن المؤمن يجل حرصه على الطعام فيبارك له فيه وما كله يشبع من القليل، والكافر طامح البصر إلى المآكل كالأنعام فلا يسعه القليل. وقال الإمام النووي المراد أن بعض المؤمنين يأكل في معنى واحد، وأن أكثر الكفار يأكلون في سبعة معا، يعني أكثر بعض المؤمنين يقتصر على ما يقويه ويأخذ به ولا يصل إلى حد الشبع. وفي هديه صلى الله عليه وسلم إن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لم نشبع. وذكر النووي أنه احتمال أنه المراد بسبع صفات في الكافر: الحرص والشره وطول الأمل والطمع وسوء الطبع والحسد وحب السمن وما إلى ذلك، فهذا اللي عبر عنه بسبعة أمعاء. قال القرطبي شهوات الطعام سبع: شهوة الطبع وشهوة النفس وشهوة العين وشهوة الفم وشهوة الأذن وشهوة الأنف وشهوة الجوع، سبع الجوع هي الضرورية. قال هذه شهوة الجوع اللي يأكل بها المؤمن، والباقي الستة اللي الكفار يأكلون بها. لا إله إلا الله، الكافر يأكل بالجميع. بشهوة النفس وشهوة العين وشهوة الفم وشهوة الأذن وشهوة الأنف وشهوة الجوع. وأما المؤمن يأكل إلا بشهوة الجوع. وقال سيدنا عمر لابن عمر ابن يا غلام أنضج العصيدة تذهب عنا حرارة الزيت. وكان ابن عمر لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه، فأدخلت رجلا يأكل معه فأكل كثيرا، وقال يا نافع لا تدخل هذا علي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في سبعة معا. كان عمر رضي الله عنه لا يجمع قط بين لونين من الطعام بعدما نبهه سيدنا سلمان الفارسي عليه رحمة الله، وكانوا إذا أتوه بلونين يرد أحدهما ويأكل من لون واحد، وربما خلطهما جميعا في إناء واحد ثم أكل. وكان رضي الله عنه إذا طبخ له عصيدة يقول الخادم أنضج العصيدة تذهب حرارة الزيت. وابن عمر لا يجلس للأكل ولا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه. وهكذا يقول وكان جابر يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وعليه. وكان بعض المتاخرين ايضا من مناسب الشيخ ابو بكر بن سالي طول عمره ما ياكل الا مع ضيف، ما لا يتغدى ولا يتعشى الا مع ضيف، والا ما ياكل شيء ولا ياكل الا مع ضيف. ويقول وكان زعلان يقول طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية. رزقنا الله الاتباع والاقتداء بحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في كل شان، ورفعنا به إلى أعلى مكان، ونظمنا في سلكه وحملنا في فلكه، واجعلنا من أهل حسن متابعته وعلى الدرجات المنتقلة. الحمد لله الشيخ علي بن أحمد جلال السناني اليافعي خادم مقام سيدنا الإمام محمد صاحب رباط الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه خلوفه فينا وفي الأمة بخير خلف، وأن الله يبارك في أولاده وأحفاده وأصحابه وقرابته، يسير بهم مسار أهل المحبة والتقوى والصلاح والفلاح والنجاح، وأن الله يجعلها أبرك الأيام عليها وسعد الليل لديه، ويجعل قبل روضة من رياض الجنة، يجعله من عذاب وقاية وجنة، ويتحمل عنا وعنه جميع التبعات، يبدل جنب كل سيئة من سيئة وسيئة إلى حسنات تمام مسرات، ويتقبل كل حسنة من حسناته وضعفها إلى ما لا نهاية، ويجعل مستقر روحه في الفردوس الأعلى، ويرافقه بسيدنا محمد صاحب الرباط وأهل الثبات على سواء الصراط، وعباد الله الصالحين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن الله سبحانه وتعالى يدخل عليه بقبل روحا منه وسلاما منا في كل لمحه في كل نفس، وان الله سبحانه وتعالى يذل بذل عرشه ومن ذل ذل يذل بذل اللواء المعقود، ويرد على الحوض المرود في هوائي له الورود، ويذل بذل على الروح وبنية صلاح فوز ونجاح سعاده في الدنيا والاخره.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه الفاتحه. اللهم صل وسلم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم ياسين
2: والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب بشر مغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء عصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يردي الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني أيضا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم مما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. ورسم تجيل مستقر لا ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذرية في فلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا متاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتاز اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم ما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمر نكس الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من أمره إذا أرى هذا شيء إنما يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا غمنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبان عن ذي بغى وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جنبنا بالعافية والسلامة وحقنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من وجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال متابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة سلامة برحمتك يا أرحم الراحمين.
0: صلح فوز النجاح السعادة في الدارين وختم بك مرسل راض عنا فوز النجاح السعادة الكرة في الدنيا والآخرة.
2: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اني احتطب دربي لا طوله ما شاء الله قفله لا اله الا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سقفه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور سور سور آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور من جميع الشرور. تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني سوء من الجن والإنس والوحوش وغيره من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
3: بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، من الله إلى الله وعلى الله وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، على ديني وعلى نفسي. بسم الله، على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله، على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله، رب السماوات السبع، رب الأراضين السبع، رب العرش العظيم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، افتتح به أختتم. الله، الله، الله ربي، لا أشرك به أحدا. الله، الله، الله، لا إله إلا هو. الله، الله، الله، أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، افتتح به أختتم. الله، الله، الله ربي، لا أشرك به أحدا. الله، الله، الله، لا إله إلا هو. الله، الله، الله، أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، افتتح به أختتم. الله، الله، الله، الله ربي، لا أشرك به أحدا. الله، الله، الله، لا إله إلا هو. الله، الله، الله، أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم احترز منهم، بك اللهم أدرأ في نحورهم، بك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم. وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مثل ذلك عن يميني وأيمانهم، مثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، مثل ذلك أمامي وأمامهم، مثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، مثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، مثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، مثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله نعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله، أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق ما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق، حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله بلطيف صنع الله بجميل الستر الله، دخلت في كنف الله، شفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرش مداد كلماته، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرش مداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كهف وغوث ومعين. يا الله عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين. يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين. يا الله يا ربي شتت شملهم، يا ربي فرق جمعهم، يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين. يا الله لا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين. يا الله وشر كل ماكري خائن وغادري وعائن وساحري وشر كل المؤذين. يا الله من معتد وغاصبي ومفتر وكاذبي وفاجر وعائبي حاسد والشامتين. يا الله يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السنا وذا العطاء وذا الغنى أنت مجيب السائلين. يا الله يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا فأنت بالستر جميل. يا الله واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا ومن بتوبة لنا، أنت حبيب التائبين. يا الله بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى أبي الفحول وجاه جبريل الأمين. يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم. يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله رد كيد الكائدي كل طاغ مهردي وحاسد معاندي بحق سري طاسين ميم. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم. يا الله سخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سري طاسين ميم. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم. يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله رد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سري طاسين ميم. يا الله يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه والطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه والطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه والطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل لطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا لطيف لم يزل لطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الطف بنا بتيسير كل عسير يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف

ألطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف ألطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف ألطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف ألطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل.

الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق

0: مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله تعالى.
1: القرآن تعرفه في وجوههم نظرة النعيم، وكما قال الشاعر على قبره بين القبور مهابة كما آدم، كذا كانت على صاحب القبر سيماهم، قال الحي محمد في وجوههم من أثر السجود. كما ذكرنا هذا السيما كلهم ذهبوا إلى رحمة الله، ونحن في طريق الذهاب، كلنا في طريق الذهاب. إنما نحن كما ذكرنا الذي نناشدكم يا إخوان في الغربة وفي البلدان هذه وفي التحول، أن يرضى الإنسان بنفسه عن الذلة وعن المهانة، وعن أن يخرج من العادة الحضرمية إلى أي عادة أخرى. العادات كلها نقول زينة، ولكن تفاوتها بالنسبة لعاداتنا، بالنسبة لعذائبنا، بالنسبة لبلادنا، بالنسبة لعلمنا، بالنسبة لما كان عليه من قبلنا، بالنسبة لمساجدنا، ما نرى نشاهد ولا نعرف فيما عرفنا وبطفنا أكثر أو الكثير من البلدان، ما وجدنا مثل حضرموت، ولا وجدنا مثل عاداتها، ولا شيوخ مثل شيوخنا، ولا رجال مثل رجالنا، ولا آباء مثل آبائنا. إنما ماذا ينبغي؟ ينبغي أن نرجع إلى العادات القديمة، وهذا اللي ذهب علينا أولا من أسباب الضياع، إنها جات نحن غزتكم أوروبا كما قال البنا، جات التلفزيون كانوا يشكون من الراديو، والراديو ولا له أوقات معلومة، جاء التلفزيون هذا الوقت ترى الدور كلها فاكت هذا النوع له، واتسمع اتسمع اذا جاءوا اولاد صغار بغيت فيها قال اسمع الحلقة، من الحلقة فيه من حكمة من آية تسمعها فيه من وجه ترى في هذه الحلقة. هذا بلاء قصده الناس، يخرج من الحلقة الى الحلقة الثانية منتظرها، لأنها عادها بعد غلقت سلسلتها ولا غلق الدور حقها، متى ينتهي هذا الدور وبأي شيء ينتهي، ويخرج منه الإنسان بأي فائدة يستفيدها؟ ماشي فائدة، ولكنه ضياع وقتين، ضياع وقت كانوا أهلكم يحرصون عليه في راتب الحداد وراتب الأبطال، ما ينامون كانوا أهل الدور كلهم والمساجد قبلهم إلا بعد الراتب، وبعد في بيوتهم يرجعون يشلون الراتبين لأهلهم وأولادهم للأمرين، الأمر الأول أنه ذكر جرى على لسان بطب من كبار الأطفال، الأمر الثاني أنه ذكر حارس من الحوارس، حصن منيع يطمئن الإنسان ينام وهو نائم في بيته في طمأنينة بواسطة الحصن المنيع الذي جراه في ليله أول ما يقوم، وبعد هذه يقوم إلى ركيعات كانت عليه كانوا يركعون. ما يمكن لو سألنا الحين أهل ركوع عمل الإمام الحداد وما كان عليه وعمل من كان عليه من قبلنا، كان الإمام الحداد يركع 4 ركعات بعد أذان العشاء مباشرة، وهي سنة معلومة كان يركعها من قبله أيضا، ويركع بعدها كذلك 2 ركعات أخرى، ثم يركع العشاء الركعتين الـ4 ركعات، يقولون الشيوخ انها صلاة الرضا، ويضمرون في بعضها صلاة الحاجة، وصلاة الرضا قالوا لها كذلك سحنة مخصوصة يقرأ فيها الانسان قل يا ايها الكافرون، او يقرأ فيها بعده التوحيد، او يقرأ فيها والضحى، او يقرأ فيها سورة الشرع. الإمام الغزالي أوردها في الإحياء في الجزء الأول في ترتيب الأوراق إذا أراد الإنسان، وبعد هذا كله يركعون الركوع المعروف، والركوع المعروف يركعون بعدية العشاء، وكان من عمل الإمام الحداد رضي الله تعالى عنه إذا أحرم بالركعتين حد بعدية العشاء يقرأ في الأولى 1000 لام تنزيل، ويقرأ في الثانية سورة تبارك. ورد في السنة أن ألف لام ميم تنزيل وسورة تبارك يحفظان الإنسان عند موت. نعم كثير. ذكروهن الأشياب وذكروهن عندنا في مسجد طه وفي مسجد السداب، أنا شفت كذلك. إذا وقفوا من الحزب قروا ياسين، يتدارسون مقرى بعد مقرى مقرى بعد مقرى، وإذا انتهوا قروا تبارك، ثم تقام الصلاة بعد، وبعده الأوراد، وبعده يرجعون إلى بيوتهم. فيهم من يصلي وتره أول الليل، وفيهم من يصلي وتره آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا إلى الوتر حتى خاف أصحابه أن يوجبه. الوتر حد، يكفي هذا الحديث. ومعنى قول حد، معنى قول حد يعني أنه يكاد يكون أن أمر به أمر واجب. فرض كانوا ما ينامون، لمن لا يقدر على قيام الليل أو يخاف على نفسه من الغفلة يصليها أول الليل، والكثير كانوا يصلونها من آخر الليل. ما أدري عنكم تعرفون العادة هذه أو ما تعرفون. ثم من آخر الليل يخرج الواحد

0: مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله تعالى.
1: معاني كلمات القرآن الكريم.
0: سورة الناس سورة مكية.

0: الناس.
1: المعنى: أعتصم وأستجير برب الناس، أي مربيهم ومدبر أحوالهم.
0: مالك الناس،
1: أي مالكهم ملكا تاما.
0: إله الناس،
1: أي معبودهم الحق.
0: من شر الوسواس الخناس،
1: الوسواس أي الشيطان لكثرة ملابسته. الخناس لأنه يخنس ويتأخر عن القلب كلما ذكر الله تعالى.
0: الذي يوسوس في صدور الناس،
1: المعنى قلوبهم إذا غفلوا عن ذكر الله تعالى.
0: من الجنة والناس،
1: بيان للشيطان الموسوس أنه جني وإنسي.

هل تستمتع بقراءة قصص الشجعان والأبطال؟ فمن هؤلاء البراء بن مالك بن النضر الأنصاري أخو أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحد الأبطال الذين يضرب بهم المثل في الفروسية والشدة، وكان من فضلاء الأنصار وأحد السادة الأبرار. شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد إلا بدرا، وبايع تحت الشهد.

0: أولياء الله المجاب الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك. برزت بطولته في قتال المرتدين يوم اليمامة، فلما أغلقوا عليهم حديقتهم قال البراء: يا معشر المسلمين، ألقوني عليهم في الحديقة. فاحتملوه فوق التروس ورفعوها بالرماح حتى ألقوه عليهم من فوق سورها، فلم يزل يقاتلهم دون بابها حتى فتحه، وأدركه المسلمون وبه 84 جرحا ما بين رمية بسهم وضربة بسيف، وقد قتل 10 من المرتدين. وكان مثالا في التضحية، ففي إحدى المعارك كان الأعداء يلقون من حصونهم كلاليب في سلاسل محماة بالنار، فأخذ بعضها أنس بن مالك، فهرول إليه أخوه البراء فتسلق الجدار وقبض بيده على السلسلة، فما برح يجرهم ويداه تدخنان حتى قطع الحبل، وإذا عظامها بادية قد ذهب ما عليها من اللحم، وأنجى الله أنس بن مالك بذلك. وكان على ميمنة أبي موسى الأشعري يوم فتح تستر، وقد عثر المسلمون على فتحة صغيرة تؤدي إلى داخل حصن الفرس، فدخل منها البراء فقاتلهم في جوف المدينة، وفتح الله على المسلمين. استشهد البراء رضي الله عنه يوم فتح تستر في خلافة عمر 20، وقيل 23، فرضي الله عنه وأرضاه.
1: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.
2: عندما أمرنا الله تعالى أن نحج يريد مننا أمرين: تطبيق أركان وشروط وسنن وواجبات وإلزامات شرعية حتى في اللباس. عندما يذهب الإنسان ليحرم يتجرد عن الألبسة المعتادة. طيب، وإذا كان واحد رجل دولة عمره ما خرج في منشفة، ولا يمكن يخرج على الشعوب بمنشفة وهو رجل دولة، قال لهم: هذه المرة نحن بنحج لابسين كل الألبسة الرسمية، ولا عسكري ما يعرف إلا بالباس وبالنجوم اللي في ظهره، قال: أنا بحج هذه المرة مع نجومي، لأن أنا رجل شخصية ذات اعتبار، وإذا خرج بتسقط الاعتبار. يصح حجر، يجوز. انظروا كيف ضعف الإنسان. الإنسان يكبر نفسه ويعطي نفسه حجم ويركب لنفسه صور وأشكال وملابس وعساكر، وما وهو ما يساوي عند الله شيء. عندما تراه أمام المنهج الصحيح، منهج القبول ومنهج الرد، قال له: اخلع ثيابك، اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى. انتهى كلها معقلة الإنسان وصورة الإنسان ومظهر الإنسان وتعاظم الإنسان على مثله، انتهى. البس ما يلبس الناس. طيب، أنا ما بدأ جلست مع هذا اللي يعرقوه في المساجد، وعاده الآن مع الزحمة الشديدة دل يختنق الإنسان اختناق ما يقدر. قال لك: انزل مع أمة محمد، انزل مع الباكستاني، انزل مع الصومالي، انزل مع الأسود اللي ما تقدر توكل معه، بعض الناس ما يوكل مع نموذج معين من الخلق. قال له: انزل، انزل، انظر الأمة، ما بتدخل الجنة إلا إذا سرت معهم بالكتف بالكتف، ولا لكموك حتى، ولا أسقطوك على الأرض. هذا نموذج من نماذج المقررات العملية، ما هي المقررات النظرية. يصبح الإنسان بها يفهم حقيقة الإسلام، بل ويعتز بالإسلام أنه يعايش أبسط الناس، بل وأحقر الناس في نظره. ما الذي وحد بينهم؟ وحد بينهم القاعدة الأصلية في المقرر، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبعد ذلك يجد الإنسان نفسه، لأن الذي يأتون الحج بعضهم ما يفهم، ما هو عالم، لكن افترض أنه جاء عالم، جاء ممن يعرف شؤون الاختراع والاكتشاف، يقول له: ربي فكر، استخدم عقلك، انظر كيف بتعيش مع هذه البشرية في عدة أيام معينة ضمن نظام معين وإطار معين وإخراجات معينة وإدخال معين. لو عبثت حتى بالشعر وأردت أن تهندم شعرك لابد تدفع فدية. لو قتلت حمامة أنت ملزم أنك تدفع ضريبة، ولا حصل عندك ما حصل من الخلل. هذا الضابط يسمون نظام مقرر رباني مبني على الهيبة الربانية في الأرض، لأجل يعرف الإنسان الحاج وغير الحاج عظمة الأمر الإلهي والجبروت الرباني، أنه هو الحاكم في هذا الوجود، وأن من حكم من دونه فما هم بشيء إلا في محدودية ما هم فيه. الأمر الثاني، إن لما ننظر لهذه الأوامر المقررة علينا في أن تذهب مرأة عجوز مستطيعة الحج وعمرها بعضهن ما خرجت حتى إلى القرية الثانية، نساء في بيوتهن ما خرجوا، قال روح إلى مكة فرض، وإن لم تذهب المرأة ولم يذهب الرجل من غير عذر، عند ساعة الاختبار عند ساعة التخرج الأخير يختار له واحد من الاختيارين، يا يموت يهودي يا يموت نصراني، سأل الله السلامة. هذا كلام أخبر النبي، من استطاع الحج ولم يحج، ما بغى يحج لأي سبب، ما عنده عذر لكن ما يريد يحج، قال إن استطاع أن يموت يهوديا وين، من استطاع الحج ولم يحج فليموت إن شاء، ما في اختيار لبين اثنين. طيب أنا بموت مسلم أقول لا إله إلا صلي، قال واحد من الاثنين، اخترت موت يهودي ولا نصراني، نسأل الله السلام. نتيجة إن ما عندك إحساس بالمشاعر ولا بالشعائر ولا بالمقرر الرباني عليك، وأنك أخذت الأمور بأن الدنيا اللي أنت فيها والعمل اللي أنت فيه وأهلك وزوجتك ومالك والحياة اللي أنت فيها صارت عندك هي المقرر، وأما هذا الذي قاله ربه تركه على غير اهتمام، هنا يعاقب. إلا المعذور، أما مريض غير مستطيع لا يتمكن من ذلك، مع أنكم جئتم في عصر الآن فتح الله أبواب الاستطاعة بعدة نماذج، حتى صار الدين في حج يسمونه حج المجاملة. أيه هذا كان على عهد النبي؟ لا تزعلون، كان على عهد الصحابة حج المجاملة، كان على حج على عهد التابعين. وقد يقول واحد هذا ما له علاقة بالدين، ما له الحج إيه هو؟ ما هو الحج دين ولا لا؟ إذن معنى ذلك اقتضت الحاجة، عندما ارتفعت الأسعار وصعب الحصول على الأموال أجر الله على أيدي أهل القرار أن يجدون مخارج لأمة محمد، حتى يذهب أحدهم بأقل تكلفة يستطيع أن يدفعها ليذهب إلى بيت الله. وأما مسألة الإثم كل يتحمل إثمه لنفسه، لكن هذا تسهيل لأمة محمد. وسيأتي عصر، هكذا يخبر النبي، سيأتي عصر لا يستطيع أن يذهب لا بمال ولا بغير مال، قد يكون الإنسان من أكبر التجار ما يقدر يحج، حجوا قبل أن تمنعوا، تأتي ظروف تمنع الإنسان عن الحج إن كان مستطيع وإن كان غيره، وإن كان غير مستطيع. اقرأوا مقرركم، اقرأوا المقرر الشرعي من لسان النبي محمد.
1: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.

خضار وفائدة. الخس، واسمه العلمي لاكتوكا ساتيفا، وهو واحد من الخضروات الورقية الخفيفة على المعدة والمعروفة بفوائدها العديدة لصحة الجسم. ومن هذه الفوائد المساعدة في خسارة الوزن، إذ يعد الخس مصدرا منخفضا للسعرات الحرارية، فنصف كوب خس فيه 4 سعرات حرارية، وهو غني بالألياف الغذائية، ولذلك فإنه يعزز صحة الجهاز الهضمي ويحسن حركة الأمعاء ويساعد على تجنب الإمساك والانتفاخ. ويعد الخس مصدرا للأحماض الدهنية المفيدة مثل الأوميغا 3، لذلك فهو يسهم في تعزيز صحة القلب وخفض الكوليسترول الضار والوقاية من أمراض القلب والشرايين. ويتميز الخس بأنه غني بمضادات الأكسدة القوية وفيتامينات ألف وجيم، مما يجعله محاربا عنيدا للالتهابات والخلايا السرطانية، ومعززا للمناعة، ومدافعا عن الخلايا والحمض النووي من التلف، ومحافظا على صحة العين وحاميا لها من الأمراض. ويتميز الخس أنه مفيد في علاج اضطرابات النوم والأرق، ومساعد على الاسترخاء، وهو مصدر لفيتامين كاف، لذا فهو مهم جدا لبناء العظام وزيادة كثافتها ومنع الهشاشة، كما يساعد على تخثر الدم، ما يسهل التئام الجروح والكدمات. ويساهم الخس أيضا في تعزيز صحة الجلد والحماية من التجاعيد، والمساعدة في تجدد الخلايا وحمايتها من التلف، وجعلها أكثر إشراقا وشبابا، والوقاية من حب الشباب والبثور. ويحتوي الخس على فيتامين كاف وفيتامين هاء، ولذلك فهو يعزز صحة الشعر ويعالج مشكلات تساقطه، كما يحافظ على صحة الأظافر. فتبارك الله أحسن الخالقين. خضار وفائدة.

0: محطات الموسم العاشر. برنامج إذاعي متجدد نرافقكم فيه عبر فقرات متنوعة ومواضيع تحمل المعنى والفائدة. محطات، إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ أعزائنا المستمعين الكرام حلقة جديدة من حلقات برنامج محطات من يومنا هذا الأحد. مستمعينا الأعزاء الكرام، نرحب بكم متابعينا عبر إذاعة نور الإيمان بتريم، كما نرحب بمستمعينا الكرام عبر قناة نور الإيمان ضمن قنوات منظومة الوادي الرقمية، كما نرحب بمستمعينا الكرام متابعي إذاعة نور الإيمان بالمكلا عبر التردد 88 ميقا هرتز، وبجميع مستمعينا الكرام من جميع أنحاء العالم عبر الإنترنت، فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. قال الحسن البصري رحمه الله لرجل عاد من جنازة: أتراه لو رجع إلى الدنيا لعمل صالحا؟ قال: نعم. فقال له الحسن البصري: فإن لم يكن هو فكن أنت. فلماذا نطلب من الآخرين أن يكونوا صالحين وننسى أنفسنا؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ يقول لقمان الحكيم لابنه: يا بني، إن الدنيا بحر عميق وقد غرق فيه ناس كثيرون، فلتكن سفينتك فيها تقوى الله عز وجل، وحمولتها الإيمان بالله، وشراعها التوكل على الله عز وجل. فإذا كنا نعرف السفينة وما تحمل ونعرف طريق النجاة وما فيه، فلماذا نحيد عنه؟ يقول الحسن البصري: يا ابن آدم، بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا، ولا تبعن آخرتك بدنياك فتخسرهما جميعا. من مننا يريد خسران دينه ودنياه؟ ولكن ألا تجد في واقعنا كثيرا من الناس بها مفرطين؟ يقول أحد العارفين: القلب لا يخلو من حلاوة المحبة، إما محبة الدنيا وإما محبة الله، وهما في القلب كالماء والهوى في القدح، فالماء إذا دخل في القدح خرج الهوى ولا يجتمعان. والآن أعزائنا المستمعين الكرام، دعونا وإياكم سويا نبحر مع فقرات حلقتنا الجديدة لنستفيد مما فيها من فوائد متعددة ومفيدة، فكونوا

0: نكون وإياكم الآن مع أولى فقراتنا، حيث الكلمة الصادقة والموعظة البليغة بأقلام الدعاء.
1: ولد صالح يدعو له، بقلم الأستاذ كمال عبد المنعم خليل. حينما يفكر الإنسان في الزواج والارتباط بزوجة على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يخلو ذهنه من هدفين لهذا الزواج وتلك الخطوة: صيانة نفسه وحفظه من الفتن والمغريات التي تحيط به، وثانيها إنجاب الذرية الصالحة التي تكون امتدادا لذكره بعد مماته. ولا مانع من إضافة أهداف أخرى مشروعة، إلا أن هدف إنجاب الولد الصالح يبقى هو المنشود والأمل المعقود. والولد الذي نقصده لا يقتصر على الذكر فقط، بل الذكر والأنثى على السواء. والقرآن الكريم لمح لنا، بل بين ووضح وضوح الشمس صفات هذه الذرية التي ننتظرها ونرغب فيها. فحينما تمنى زكريا عليه السلام أن يكون له ولد، رفع يديه بالدعاء وقال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فلم يتمنى أي ذرية، لأن الذرية إذا لم تكن طيبة ولم تتصف بالصلاح فلا فائدة منها، بل ضررها يكون أكبر من نفعها. وإذا زادت مشاكل تلك الذرية واشتد عقوق الأبناء للآباء، عندها يتمنى الوالدان زوال تلك الذرية. كذلك يبين القرآن الكريم في صفات عباد الرحمن أنهم يدعون ربهم ليلا ونهارا، سرا وجهارا، قائلين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ولا تقر الأعين بالذرية إلا إذا بدا صلاحها، فأحسنت العلاقة بربها، وبالتالي انعكس ذلك بالإيجاب على كل سلوك تسلكه وعلى كل درب تسير فيه، لتصبح كالغيث أينما حل نفع. وإذا انحرفت الذرية عن جادة الطريق أصبحت كالجذع في عين الوالدين، وذلك يزيد من حسرة القلوب والندم على التفريط. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لآية الفرقان قوله تعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يعني الذين يسألون الله أن يخرج من أصلابهم ومن ذرياتهم من يطيعه ويعبده وحده لا شريك له. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعنون من يعمل بطاعة الله فتقر به أعينهم في الدنيا والآخرة. وقال عكرمة: لم يريد بذلك صباحة ولا جمالا، ولكن أرادوا أن يكونوا مطيعين. وسئل الحسن البصري عن هذه الآية فقال: أن يري الله العبد المسلم من زوجته ومن أخيه ومن حميم طاعة لله. لا والله، لا شيء أقر لعين المسلم من أن يرى ولدا أو ولد ولد أو حميما مطيعا لله عز وجل. وهذه امرأة عمران تلد ابنتها مريم عليه السلام، ولا تغفل أن تدعو لها وتستعين به في صلاح ابنتها وأن يحفظها من الشيطان الرجيم، فقالت: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فاستجاب الله لدعائها، إذ هي أحسنت وأجملت في الطلب، فحقق الله مرادها بقبول نذرها وصلاح ابنتها. فقال: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. وإذا كان الإسلام قد رغب في الزواج وفي الذرية، فقد روى أبو داود والنسائي والحاكم واللفظ له من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. إلا أن هذه الذرية لا ينبغي أن تتصف بالضعف والذلة وسوء الخلق، فلقد بين الله تعالى أن مثل هذه الذرية لا تنفع صاحبها إذا ألمت به المصائب وضاقت به الحال، فلا يجد العون وقت الشدة حتى من ذريته. قال تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. قال ابن عباس: كان له ضيعة وبستان في شيبته فاحترق، فلم يكن له قوة يغرسه، ولم يكن عنده عند نسله خير يعودون به عليه. ولا يغفل الوالدان عن تربية الأبناء انتظارا لهذا الصلاح، لهذا الصلاح المرجو منهم. كذلك فإن الدعاء بالصلاح للذرية له مردود إيجابي عند تقدم العمر بالوالدين، فيكون الابن الصالح سندا لأبيه ومتكئا يعتمد عليه. قال تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. فأفضل نعمة ينعم الله بها على العبد أن يرزقه الولد الصالح الذي يبره في حياته ويكون قرة عين له، وبعد مماته يدعو له فيكون عملا موصولا وأجرا غير ممنون. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وروى أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم أن يقولوا في التشهد: اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها بالحمد وأتمها علينا، اللهم آمين. هذا هو موضوع حديثنا في هذه الحلقة، ويحمل عنوان: ولد صالح يدعو له، بقلم الأستاذ كمال عبد المنعم خليل.

0: فتكشف.
1: الإخوة الأحباب، نواصل رحلتنا معكم في محطة مشاركات المستمعين.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام مع فقرة مشاركات المستمعين، وبين يدي مشاركة من الأخ أبو عبد الله من مدينة تريم، يقول فيها: قال تعالى: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. إنها الطمأنينة، بعدها الثقة واليقين، والثقة التي لا تقلق، واليقين الذي لا يتزعزع، فتوكل عليه ولا تحزن. الحوقلة: لا حول ولا قوة إلا بالله. قول الحوقلة عند الشدة وعند النعمة، معنى الحوقلة أن الأمر بيد الله وحده لا شريك له. فضل الحوقلة كنز من كنوز الجنة، تكفير الذنوب والخطايا، من فضائل الاستغفار. أولا أنه طاعة لله عز وجل، ثانيا أنه سبب لمغفرة الذنوب، ثالثا نزول المطر والإمداد بالأموال والبنين ودخول الجنات وزيادة في القوة بكل معانيها، ويزدكم قوة إلى قوتكم. المتاع الحسن يمتعكم متاعا حسنا، دفع البلاء وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وهو لإيتاء كل فضل فضله ويؤتي كل ذي فضل فضله. العباد أحوج ما يكونون إلى الاستغفار، لأنهم يخطئون بالليل والنهار، فإذا استغفروا الله غفر لهم. الاستغفار سبب نزول الرحم، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، هو كفارة المجلس، وهو اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يستغفر الله 70 مرة في اليوم. هذه هي مشاركة الأخ أبو عبد الله من مدينة تريم، نشكره على هذه المشاركة الطيبة، ونأمل من بقية المستمعين المشاركة في الحلقات.

0: في محطة تربوية هادفة نصحبكم إلى تربية الأجيال، حيث تبنى النفوس وتغرس القيم.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة تربية الأجيال وصناعة الرجال حديثنا نخص به المربين وعامة المسلمين. نقول إن شحذ الهمم وإزالة مرض اليأس الذي خيم على قلوب الكثير من أولياء الأمور بشأن القلق عليهم في هذا الزمان الملي بالفتن والكفر أمر مهم جدا، بل هو ضروري ليقلب هذا اليأس إلى أمل مشرق يتبعه عمل وصناعة جادة لهذه الفئة المهمة. نعلمهم ونربيهم على الجادة. أيها المربي الفاضل، أيتها المربية الفاضلة، إن نظر الفال في عملية التربية مع بذل الأسباب كفيلة بإذن الله تعالى بأن تجعل من تربيتك لأولادك متعة ولذة، وسترى بحول الله تعالى من هذه الفئة، أعني نموذج السلف الصالح، ما يسرك. فهذه الفئة تملك إمكانيات عجيبة وستكون قدوة لدى الكثير من المسلمين، ويكون إدراك وذكاء لا يخطر على بال بعض المربين. فعلم أولادك على طريقة السلف الصالح، احرص على غرس الإيمان في قلوبهم ورقابة الله عليهم. تأمل وصايا لقمان لابنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. ذكرهم أن الله يراقبهم ومطلع على أعمالهم. فعن سيدنا ثابت بن قيس رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان فسلم علينا، فبعثني في حاجة فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ فقلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. فقالت: وما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. رواه مسلم. فانظر يا رعاك الله إليها، لم تعاقبه حين أخفى عنها كما يفعل بعضهم، بل إن بعض النساء تكثر السؤال على أبنائها حول خاصة البيوت التي يدخلها وما يحدث عندهم، فتغرس في نفسه الفضول وإفشاء الأسرار وهي لا تعلم. فعلم ابنك الكتمان وعدم إفشاء الأسرار حتى لك، حتى لا يكبر فيفشي الأسرار ويكون فضولي لا يؤتمن على شيء. راقبي أبنائك فلا تدعيهم يتساهلون بالمنكرات وأنت تعلمين وتقولي ما زالوا صغار، وإياك والثقة، دائما راقبيهم ولاحظيهم، وتذكري دوما قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ومن كانت له ابنتان فأحسن إليهما كن له سترا من النار. رواه مسلم.

0: وختام محطاتنا استراحة للقلب وتأمل للروح، نصل فيها إلى واحة محطات.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين الكرام مع فقرة واحة محطات، وفيها يقول الإمام المناوي رحمه الله تعالى: لا حول ولا قوة إلا بالله، ولو يعلم صاحب الحاجة ما في هذه الكلمة من العون والتوفيق والسداد ما تركها. انتهى كلامه رحمه الله كما ورد في كتاب فتح القدير: لأخذن بيده حتى أدخله الجنة. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: من قال إذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا فأنا الزعيم، لأخذن بيده حتى أدخله الجنة. فلنحافظ أعزائنا المستمعين الكرام على قول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا كل صباح. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الداء والدواء: أوقات الإجابة الستة: الثلث الأخير من الليل، عند الأذان، بين الأذان والإقامة، أدبار الصلوات المكتوبة، عند صعود الإمام يوم الجمعة، آخر ساعة من الجمعة. أي العمل خير؟ جاء أعرابيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. وقال الآخر: أي العمل خير؟ قال: أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله. حكمة جميلة: إن فقدت مكان البذور التي بذرتها يوما ما سيخبرك المطر أين زرعتها. لذا أبذر الخير فوق أي أرض وتحت أي سماء ومع أي شخص، فأنت لا تعلم أين تجده ومتى تجده. ازرع جميلا ولو في غير موضعه، فلن يضيع جميل أينما زرع. فما أجمل العطاء، فقد تجد جزاءه في الدنيا أو يكون لك ذخرا في الآخرة. لا تسرق فرحة أحد ولا تقهر قلب أحد، أعمارنا قصيرة، فالبصمة الجميلة تبقى وإن غاب صاحبها. اللهم يا خير معبود، يا من يسجد له كل ما في الوجود، نسألك أن لا تكسر لنا قلبا ولا تصعب علينا أمرا. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية. ونسألك ربنا أن تجعلنا من الذين رضيت عنهم ورضوا عنك. آمين اللهم آمين. بهذه الدعوات أعزائنا المستمعين الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: محطات الموسم العاشر، برنامج إذاعي متجدد نرافقكم فيه عبر فقرات متنوعة ومواضيع تحمل المعنى والفائدة. محطات، إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات
2: برعاية الأستاذ عبد الكريم بن إسلام بابطات مدير عام مديرية تريم رئيس المجلس المحلي، وبالتعاون مع مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية تريم، وبتمويل من منظمة إنفيجن الاسترالية عبر الرأفة الدولية البريطانية وإشراف مؤسسة الوداد للتنمية وتنفيذ مستشفى عيديد الخيري، تعلن مؤسسة الوداد للتنمية عن إقامة المخيم الجراحي المجاني الثامن لطب وجراحة العيون. خدمات المخيم: إزالة المياه البيضاء مع زراعة العدسات، إزالة المياه الزرقاء، إزالة ظفرة العين، إزالة الأكياس الدهنية. الفترة من 4 مايو إلى 10 مايو 2026 للميلاد. المعاينة والعمليات طوال فترة المخيم. المكان مستشفى عيديد الخيري بتريم. للتسجيل والاستفسار يرجى الاتصال بالرقم الثابت 417-600. نسعى معا لإعادة النور لعيونكم، فلا تفوتوا الفرصة.
3: كلمة مبيد في معناها كلمة واضحة يفهمها كل إنسان، يعني عبارة عن مادة سامة، مادة هالكة، مادة قاتل الإنسان والحيوان إذا استخدمت بصورة غير طبيعية. في العوالم الخارجية الآن الناس أهملت المبيدات واستغنت عنها واستخدمت البدائل الأخرى، بالذات في الجانب الزراعي اللي هي المقاومة الزراعية، المقاومة الحيوية والمقاومة الميكانيكية.
4: برنامج الإرشاد الزراعي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 1:30 ظهرا.

0: الصلاة هي الدعاء بخير، والصلاة هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وهي التي فرضها الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دون واسطة، أي أن الأعمال الأخرى فرضها الله سبحانه وتعالى بواسطة الأمين جبريل، ولعظم الصلاة ولأهميتها فرضها الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليلة أسري به.
1: برنامج الإسلام وبناء المجتمع يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9 صباحا، ويعاد مساء يوم الخميس.

هل تبحث عن طريقة تجعل أموالك تنمو بأمان؟ مع ودائع بنك حضرموت أموالك محفوظة وتمنحك عوائد مجزية. ودائعنا تمنحك نموا ثابتا وشفافية كاملة لتطمئن على مستقبلك. وديعتك اليوم هي استقرارك غدا.

0: الإرشاد الزراعي.
1: الإرشاد الزراعي إضاءات وإرشادات قيمة تعين المزارع على حماية الأرض والنهوض بالزراعة. الإرشاد الزراعي حلقات هادفة من إعداد وتقديم المهندس الزراعي هاشم بن محمد بن علوي العيدروس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نأتي الآن للحلقة السادسة في برنامجنا السابق الذكر، وهي الأسباب التي وصلت تلك الحالة من المخاطر. إيش الأسباب التي وصلت البلد إلى هذه الحالة، ويعني وما هي دور كل مواطن وكل جمعية لتوخي هذه الحذر؟ النقطة الأولى عدم وجود إشراف رقابي من الدولة وضياع ذلك. بس لا يعني أنه عدم وجود دور رقابي من قبل الدولة، الدولة بتصرف على كل حلقة وكل موقع بيع خضار وكل موقع بيع قات، كل فلاح يرش، فعملية السيطرة على هذا النشاط صعب. فالمطلوب إذا جانب الدور رقابي الدولة اللي هو الأهم الوازع الديني، إذا كان صاحب الحلقة أو صاحب المفرش أو المزارع يعرف الغلط وينفذه ويقول والله ما في دور رقابي قبل الدولة، طيب خلينا نحمل دور الدولة. لكن دورك أنت، يعني الدولة ما تابعت نشاط معين أو نشاط غلط تقول أنا والله بمارس غلط، طيب ما تشعر أنه هذا دور حرام، هذا نشاط حرام تعمل تسمى البشر؟ وبعدين أنت تطلع لك كمية كبيرة من الخضار، كم بشر يسلك هذا الخضار؟ تصل 200 نفر، 200 أسرة، 200 صاحب الكميات الكبيرة، صاحب الموز نفس الطريقة ينضي كيماوي، وين وازع الدين عنده؟ يعني جهم الربح، حتى الربح ربك ما بيبارس في رزق، يبيع حاجة مسممة ومصر عليها. صاحب البرتقال أيضا، صاحب المفرش، الآن المحاضرة هذه سويتها في عدة محلات وصلت لكثير من أصحاب المفارش يسوون وقروها وبدأوا يتقيدوا بها، يدعيك رغم أنه معروف يقولها تعالي أخي أنا شنو بدأت بطلت في البطيخ، بطلت في الموز، بطلت في فواكه مشققة، لأنه حسيت من أول ما كنت عارف حسيت الآن في حاجة حرام يبيعها مسممة على البشر بطلت فيها. فمطلوب الدور من الجميع، يعني كل إنسان في موقعه. في عندنا اللي هو قانون الحجر، الحجر الزراعي والحجر النباتي. في المحاجر طبعا في كل دولة في العالم المنافذ البرية والجوية والبحرية، الدراسات الموجودة تشير أنه حياة فلاني مصرحة حياة فلاني غير مصرحة، وتوضع هذه المعلومات في المحاجر. صاحب المحجر أول ما يقول لك هات شهادة المخرج من الدولة اللي بتجيب منها البضاعة هذه، مصرح من الدولة المنتجة، فأنا حاي طابق بها المصرح به من قبل الدولة، مصرح دخل بضاعة أعطاك سماح بالدخول، مش مصرح رجعه. لكن المحاجر عندنا ما فيش، يا أما مش فعالة أو فيها ناس مش مختصين أو تحت نفوذ الضغط، إما تمررها ولا خذ حسابك. والدليل على هذا أن البلد ما وجوده بالمحرم، منين جاءت المواد الناضجة حكيمويات، منين جاءت المبيدات المحرمة؟ دخلت كلها عبر المنافذ، ما نزلت من السماء، يا منفذ برية، يا منفذ بحرية، يا منفذ جوي، وموجودة بكميات رهيبة، والأسواق مليانة منها، أسواق الجملة وأسواق الأنضاج في محلات الأنضاج أمام مرأة ومسمع والمراقبة ما حد. يعني مثل ما قلنا دور البايع والمشتري أكثر من دور الدولة. الجانب الديني، الوازع الديني الإنسان أنه يعرف يضر أخوانه. يا أخي واحد ما حصل قوت يومه تكعفه بكارثة يروح يعالج برا الدين إنه كم مليون إذا قدر، وإن ما قدر راح ضحيه. الجمعيات والهيئات، طبعا عندنا ما شاء الله عندنا جمعيات موجودة دعوية وغير دعوية، تعمل محاضرات، تدعي ناس مختصين، تعمل ملصقات في الشوارع، أخي المواطن هذا خطر على صحتك احذر كذا. إذا حصل توعية مهنة وملصق مهنة وعد ديني مهنة بتيسر، لكن نترك الحبل على الغارب هذا ساعة في مسألة انتشار هذا الظاهر. دور أمة المسايد، أمة المسايد في المذاكرات والخطب يفترض أنهم يطرقوا لهذا الجانب. طبعا هذه حركت ضمائر الناس أنه فلاح حركته وأنه مستهلك يقضته صحته أثرت الحمد، لكن لما تحصل دور جمعية ودور إمام مسجد ودور خطيب ودور مهندس ودور دار مصطفى كل من جانبه نشاط من هنا ونشاط من آخر بتثرت توعية. لكن واحد يدخل في الميدان لحاله ما بيفيد، أو ما في نشاط مرة بالخاص الأمور أكثر خطورة أكثر. يعني حتى الدولة اقتصاد الدولة يتحب، أعباء أدوية مستشفيات ترقيد موظفين إجازات كلها بسبب الاستخدام السيء للمبيدات. موظف غاب عطل أمة اللي وراه، تقاضى راتب يجز

0: زراعي. ما قبل أن أذكر أن كل مهندس له 4 جالون بترول مقابل نشاطه الشهري، عندما كانت الأرض تابعة الدولة. الآن رجعت الأراضي أصحابها، يعني التعاونية تعطي المهندس حتى يواصل نشاطه انقطع. توقف المهندسين في مكاتبهم، ما في نزولات. يعني حرام 7 مهندسين تقاضوا راتب شهري والتوعية الإرشادية للفلاح أو المستهلك ما فيش. لو تفعل هذا الدور من قبل جمعية ومن قبل أهل الخير، يعطوا المهندسين 4 لتر بترول لكل مهندس بيزاو نشاط. الدراجة عنده بس ما أحد مونه، لأنه الدولة الأراضي رجعت لأهلها، التعاون عليها مصدر داخل عشان تغطي الصرفيات. 7 مهندسين في كل مديرية بيغطوا أقل شيء 50% من النشاط، محاضرات أمسيات مرصقات أي حاجة يفعل هذا الدور. أيضا محلات البيع، إذا ما قلنا محلات البيع، للأسف أنه محلات البيع حق المويدات والأسمدة وكل حاجة المحرم قائمين عليها وتابع المهندسين زراعين. أنا أطلب من الجماعة المهندسين زراعين أصحاب المحلات خافوا الله، لأنه العامل قد يكون ما هو عارف، لكن المكتب تابع المهندس الزراعي ويعرف أنه هذا محرم وهذا إكسباير انتهى مفعوله لا يمكن استخدامه خلاص بالكامل، يبيعوا حاجات تالفة، يبيعوا حاجات محرمة، ويعرفوا خطورة هذا الكلام، يخاف الله في فسهم ويفوقون. وإن شوف الأرباح ما هو مبرر أنك تضر الناس يا أخي، ابحث لك على أرباح من مصادر مشروعة، موجودات المويدات المصرحة موجودة، ونبه الناس من الغفلة بدل ما ساعد الناس في تكابل الحرمات وتكابل الكوارث هذه، يا أخي ساعدهم في الوصول إلى نتيجة معين مشروعة، مويدات موجودة رخيصة ومصرحة. النصيحة بشكل عام لكل المحلات البيع، يبيعوا الحاجة مسموح بها والغير ضر على الإنسان والحيوان. هذا والله نوفق واللقاء في حلقة أخرى بمشيئة الله.
1: الإرشاد الزراعي. الإرشاد الزراعي، إضاءات وإرشادات قيمة تعين المزارع على حماية الأرض والنهوض بالزراعة. الإرشاد الزراعي حلقات هادفة من إعداد وتقديم المهندس الزراعي هاشم بن محمد بن علوي العيدروس.

0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
1: مسألة تكرار الحج، يستحب تكرار الحج ولو كل 5 سنوات مرة للذي لديه القدرة، والذي لا يسرف في النفقة على ترف الحج. ما سوى ذلك ينبغي للإنسان أن يحرص على النفقة في أوجه الخير المتعددة. فمثلا أن تكفى اليتيم أفضل من أن تحج حجة نافلة، مثلا أن تساعد طالب في الجامعة يعجز عن أن يدرس وأنت تعرف فيه الجدية، وهذا يمكن أن يكون أحد أسباب نهضة الأمة ونهضة بلادك، هذا أفضل من أن تحج حجة نافلة. أن تساعد في عمل صحي في مستشفى في أفضل من حجة النافلة، لقمة تضعها في فم جائع أفضل من أن تحج حجة نافلة. والجزء الآخر في الذي كنت تذكره وهو التباهي والكلام، هذا خطر.
2: خطر
1: طبعا، خطر، لأنه لا قدر الله يعرض الحج لذهاب الثواب. صحيح الفريضة أديتها بس الأجر خلاص قد يذهب. لماذا قد يذهب؟ أو يذهب جزء منه أو جزء كبير منه، لأنك حولت العمل الذي ينبغي أن يكون لله إلى مراعاة للناس. فإذا أنا حولت الشيء الذي ينبغي أن أبذله لله إلى شيء أباهي به أمام الناس، أو أتصنع به أمام الناس، أو أتظاهر به أمام الناس، أو حتى لو خفي ذلك عني، يعني لا أدرك أني قصدت هذا، لكن التذت نفسي بتكرار الأمر والإشاعة بين الناس، هذا يكون إما رياء إما عجب خفي لا أشعر به. هذا إما أن يحبط أجر الحج أو يذهب الكثير من ثواب الحج وأنت لا تعلم أنت حجيت لله ولا برستيج. يعني التظاهر أمام الناس. لهذا كان بعض الصالحين دعا أحد التجار المحبين له إلى الطعام، فذهب ولما جلس على الطعام جاء وقت الصلاة قال له ولده هات السجادة التي جئنا بها من الحجة الأولى. لا، الأفضل هات التي جئنا بها من الحجة الثانية، الثالثة أجمل، هات السجادة التي جئنا بها، الأفضل هات من الحجة الخامسة. فالشيخ الجالس قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال له ماذا بك يا سيدي؟ قال أبطل ثواب 5 حجج في جملة.
2: جملة فعلا.
1: ديش تسوي جالسة؟ أحيانا نحن تضحك علينا أنفسنا من حيث لا نشعر، فنرخص الغالي أن يمن الله على العبد بأن يدعوه إلى إلى إلى الموسم إلى بيته. هذه عطية كبيرة لا ينبغي أن ترخصها إلى التفاعل الاجتماعي مع البشر والمكانة والمنزلة والكلام اللي بين الناس. هذا ينبغي التنبه له. الناس على نوعين، وبالمناسبة الكلام اللي كنت أقوله لا ينبغي أن نأخذه لنحكم به على الآخرين.
2: نعم.
1: لأن الحكم على الآخرين خطر. هذا منازعة للربوبية. الله هو الذي يحكم على نيات خلقه. الكلام الذي قلته في السابق ليحاكم كل منا نفسه.
2: نعم.
1: وقد ظهر هذا جليا وفرحت به من خلال سؤالك الذي بنيته الآن.
2: نعم.
1: لا، هذه جميل أن تتهم نفسك بمثل هذا. اتهام النفس يعني الاتهام الإيجابي وليس الوسوسة، ليس جلد الذات لكن نقد الذات الذي يكون خطوة للتحسن، هذا يحبه الله.
2: نعم.
1: ما عاتب الحر الكريم كنفسه. فجميل أنك شككت وحاسبتها وتستغفر وتسأل الله أن تصدق، لكن ذات الفعل ليس بخطأ وليس من هذا القبيل. ذات الفعل أحد أمرين، إما أن يكون تباهيا فيكون من النوع السلبي السيء، وإما أن يكون فرحا بفضل الله واستشعارا للنعمة وحمدا لله على النعمة، هذا شيء آخر. يحمد الله تعالى على أن أوصلني هنا، فأردت أن أوثق هذه اللحظة وأستمر أراها وأتذكر فضل الله تعالى علي، وأشوق الآخرين الذين سيرون الصورة ليذهبوا إلى هذا المكان الشريف. عاد أنت أدرى بنيتك.
2: نعم، الحمد لله كده حضرتك يعني ريحت ضميري.
1: كل واحد أدرى بنيته، وجميل أن يستمر مع ذلك في اتهام نفسه، ولو حتى كان نيته فيها شيء يحتاج إلى تصحيح، يعني ما كانت كانت سلبية يصححها، يمكن أن يتدارك ويصحح نيته مع الله. الله كريم. كريم رحيم. واسع العطاء، قريب فلهذا حتى لو ارتكبنا ما من شأنه أن يحبط الثواب والأجر، إن أبنى إليه رد لنا الثواب والأجر وأكثر من ذلك.
0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. الإخوة المستمعون، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لدرس من دروس الدورة السنوية الخاصة بالحجاج لتوضيح أداء مناسك الحج والعمرة المنعقدة بدار المصطفى لهذا العام مع السيد الداعية محمد بن أحمد بن صميط، وقتا مفيدا ونافعا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فنتكلم عند الوصول إلى الحرم، إلى وذكرنا أن بعد النية والإحرام ومن الميقات ويدخل الإنسان إلى مكة المكرمة، فيراعي عظمة وقدسية الحرم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى بتعليم سيدنا جبريل للخليل إبراهيم عليه السلام، وأن أعلام الحرم هذه قد صارت تجدد من حين آخر، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة أمر بتجديد أعلام الحرم هذه. هنا هذا الآن حاليا موجود هكذا في حدود الحرم الذي حرمه الله، يحطون لوائح هكذا بداية حد الحرم، عرفنا؟ فهذا الذي يكون علامة على أن ما بعده هذا داخل في الحرم الذي حرمه الله تعالى. وعرفنا أن حدوده معروفة مصورة ومرتبة، من جبل كذا إلى جبل كذا إلى جبل كذا إلى مكان كذا إلى مكان كذا، فكل هذه معروفة بالتواتر جيل عن جيل، من الخليل إبراهيم إلى عهد قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يجدد أعلام الحرم، وكذلك الخلفاء من بعده، واعتبروا أنه من واجبات الحاكم في مكة المكرمة أن من واجباته أن يجدد أعلام الحرم حتى لا تنسى، وكذلك جميع المشاعر، حدود مزدلفة، حدود ميناء، لا بد تكون مضبوطة وكلها مرتبة وكلها معروفة، فما يجوز اللعب بها ولا تقديمها ولا تأخيرها، هذا كله من تغيير من أمور فيه يعني محاربة الحق سبحانه وتعالى، فينتبه الإنسان إلى كل ذلك. فهذا الحرم الذي حرمه الله وحرم فيه الصيد وحرم فيه وجعل له أحكاما خاصة، وعرفنا أنه كبير، يعني هذا المسجد الحرام المعلم بالأخضر، وهذه مكة، من مكة هنا طبعا زادت هنا التنعيم، هذا زاد هنا مكة المكرمة، وبعد ذلك هذه الصحاري هذه التي حول مكة، فجزء منها داخل في حدود الحرم، يعني أقرب منطقة هو هذه المنطقة التنعيم، شوف بعدها من الحرم يعني كما ترى يعني مسافة بسيطة، ما هي مثل بقية الحدود، شوف من هنا أطول حد، الحد الغربي أطول حد، أما الحد الشرقي والجنوبي تقريبا متساويات بالنسبة للحرم متساويات، فهذا بالنسبة لله. وهذه النقط هذه مكة تقريبا، مكة المكرمة، فنلاحظ أن الجزء هذا من مكة خارج حد الحرم، هذا الجزء الشمالي من مكة هو خارج حدود الحرم، الجزء الشمالي خارج حدود الحرم، فهذا بالنسبة لأعلام الحرم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. طيب، بالنسبة لأداب دخول المسجد الحرام، مراعاة أداب دخول المساجد عموما، يدخل بالرجل اليمنى ويقول أعوذ بالله العظيم وجل كريم سلطان قديم شيطان الرجيم، بسم الله الحمد لله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم، اللهم اغفر لي ذنبي افتح له باب رحمتك، وإن استطاع أن يدخل من باب بني شيبة، لكن طبعا باب بني شيبة القديم الذي هو يعني الذي كان دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان معلوما في السابق، وحتى عندما وسعوا الحرم كان جاعلين في مكان في المطاف يسمى باب بني شيبة القديم الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حاليا يعني عملوا باب بحذائه، يعني في جهة المسعى، يعني ليس هذا هو باب بني شيبة، وإنما محاذي لباب بني شيبة، أصل باب بني شيبة يعني حاليا المفروض يكون في الوسط المطاف، وكان إلى وقت قريب كان معلوم، يعني الباب القديم عاملينه كذا مثل الزاوية، إنه هذا باب بني شيبة الذي يعني مذكور، ولكن بعدين في العصر الأخيرة كسروا، يعني اعتبروا قالوا إنه يضايق الطواف، فكسروا هذا المكان، وجعلوا باب ثاني اسمه باب بني شيبة، هذا ليس باب بني شيبة الحقيقي، وإنما هو يعني باعتبار أنه محاذي لباب بني شيبة، محاذي لباب بني شيبة، لكن الآن هذا يعني غير موجود. إذا وقع بصره على البيت يرفع يديه بالدعاء. ففي الحديث أنه تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء عند نزول عند التقاء الصفوف في سبيل الله، وعند نزول الغيث، وعند إقامة الصلاة، وعند رؤية الكعبة. ففي رؤية الكعبة، عند رؤية الكعبة يستجاب الدعاء، خصوصا في أول رؤية، فإنه يستجاب الدعاء عند رؤية البيت، فيحرص الإنسان على كذا. ويقول عند رؤية البيت البعثة بعض الأدعية الواردة تجدونها في الكتب عندكم، يعني كتب الأدعية هذه عند رؤية الكعبة: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة إلى آخر. ويبدأ بالطواف إن لم يصادف إقامة الصلاة. إن كان يصادف إقامة الصلاة يصلي أولا، أما إذا لم يكن في وقت صلاة فيبادر بالطواف قبل أي صلاة، لا يصلي تحية مسجد ولا غير، تكون صلاة التحية بعدين بعد الطواف مع ركعتي بعدية الطواف، وينمي بها أيضا تحية المسجد، وإنما تحية البيت الطواف. فإذا دخل إلى المسجد الحرام فيبدأ أول ما يبدأ به بالطواف قبل كل شيء. وقال ولا يصلي تحية المسجد، وينوي به المتمتع طواف العمرة، والمفرد والقارن ينوون به طواف القدوم، ينوون به طواف له طواف القدوم. المتمتع ينوي بطواف العمرة لأنها عمرة، والمفرد والقارن طواف القدوم، ينوي به طواف القدوم. هذا له. وبعد الطواف يكون السعي، وينوي به المعتمر المتمتع الحاج المتمتع المعتمر، هذا ينوي بسعي العمرة. والمفرد والقارن ينوون به سعي الحج، ينوون به سعي الحج. ثم بعد ذلك المتمتع هذا المعتمر المتمتع يقص أو يحلق، أما البقية المفرد والقارن لا، ماشي عندهم قص ولا حل، يبقون بإحرامهم، حلهم بإحرامهم لا ينزعون الإحرام، فيبقى محرمان. طيب طواف القدوم، طواف القدوم هذا سنة عند الجمهور، وقال المالكية أنه واجب، فلذلك نحرص عليه طواف القدوم. وأيضا طواف القدوم هذا يعني فيه خصائص، فأول شيء أنه يعني طواف القدوم يشرع لمن أحرم من خارج الحرم، من خارج حدود الحرم، هذا الذي رأيناه حدود الحرم، من أحرم من خارج حدود الحرم ثم دخل إلى الحرم يسن له طواف القدوم. أما من أحرم من وسط مكة ما عادش طواف القدوم عنده. لو واحد أحرم من وسط مكة كما بعضهم ذول، كما قلنا لكم بعض المشرفين في الحملات ممنوعين من الحج، مشرف حملة ممنوع يحج، فبعضهم يعني يؤخر إحرامه إلى مكة، فإن أحرم من مكة فما يشرع له طواف القدوم، ماشي طواف القدوم. هذا أول شيء، طواف القدوم يكون لمن أحرم بالحج سواء مفرد أو قارن، أما المتمتع ماشي عنده طواف قدوم لأنه بيطوف طواف العمرة، ما عاد عنده طواف قدوم، ماشي شيء عنده اسمه طواف قدوم. والمفرد والقارن نعم إذا أحرموا من خارج مكة فإنهم يطوف عليه لهم طواف القدوم، أما إذا كان المفرد أو القارن أحرموا من وسط مكة فده ماشي طواف قدوم عندهم، ما كل من أحرم من وسط مكة ليس عليه طواف قدوم وما يشرع له. وكذلك المتمتع ما يشرع له طواف القدوم، إن أنه إنما يحرم في الميقات يحرم بعمرة فيطوف طواف العمرة. فهذا أول شيء، فطواف القدوم. الثاني أن طواف القدوم لا يكون إلا قبل عرفة، أما بعد عرفة ينتهي خلاص، ماشي وجد هناك طواف قدوم. وأيضا طواف القدوم من طاف القدوم من المفرد والقارن إذا طاف القدوم جاز لهم تقديم السعي، بل هو أفضل إنه يسعون سعي الحج، لأن سعي الحج يخير فيه الإنسان إن أراده قبل عرفة وإن أراده بعد عرفة، لكن لابد يكون بعد طواف، وهذا الطواف إما القدوم أو طواف الإفاضة لا غير، فما يمكن أن يقدم السعي بدون طواف القدوم، أن يقدم السعي بدون طواف القدوم ما يتأتى، إذا بيسعى لابد يطوف القدوم حتى يصح سعيه، فإن سعى بدون طواف ما صح سعيه فلابد يؤخره. وكذلك المتمتع، المتمتع لأنه يحرم بالحج من وسط مكة فما عنده طواف قدوم، يحرم بالحج من مكة وعلى طول إلى ميناء وعرفة ومزدلفة ما عاش طواف قدوم عنده، فيؤخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة، يؤخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة. فالمتمتع كما هو حال أكثركم فإنه يكون سعيه بعد طواف الإفاضة وبعد عرفة، يروح مع عرفة ومزدلفة وميناء، لا رجع إلى ميناء، بعدين هنا يأتي إن كان يروح يطوف الإفاضة ويسعى سعي الحج بعد طواف الإفاضة. طيب قال وهذا من هناك أقوال أخرى عند المذاهب الأخرى، ولكن هذا مقرر مذهب الشافعي. طيب وإذا طاف للقدوم فيجوز تأخير السعي عند الجمهور إلى طواف الإفاضة، فهذا بالنسبة لنا إذا طاف القدوم. كيفية الطواف هذا أمر مهم جدا. طبعا أكثر يعني أكثر المناسك شروطا أو انتباها يجب الانتباه منه الطواف، لأن الطواف فيه شروط كثيرة هذا ينتبه منها. كثير من هذه الشروط مش موجودة في السعي، يعني الطواف لابد من طهارة عن الحدث الأصغر والأكبر، لابد من طهارة عن النجاسة في الثوب البدن والمكان، لابد من ستر العورة، لابد يكون يساره إلى الكعبة، ما في جميع الطواف. يعني هذه أربع شروط مهمة في الطواف، هذه كلها مش موجودة في السعي ولا في عرفة ولا مزدلفة ولا منى ولا رمي الجمار ولا المبيت، هذه كلها ما تشترط، هذه كلها ما تشترط إلا الطواف. فمهم جدا التركيز على شروط الطواف وأن تؤدي طوافا صحيحا، لأن الطواف هذا الركن بالإجماع، عاد السعي ركن عند أكثر العلماء أهل العلم، لكن الطواف هذا الركن بالإجماع، والسعي مربوط به، فإذا بطل الطواف بطل السعي الذي بعده، إن كان بعده سعي يبطل. ما هو مثلا واحد طاف وسعى بعدين حصل خلل في طوافه يعيد الطواف والسعي أيضا، ليش السعي مضبوط ما سويت شيء؟ لا، لأنه السعي مربوط بالطواف، فلا يصح السعي إلا بعد طواف صحيح. فلذلك شروط الطواف مهمة جدا، وحتى كذلك إن شاء الله في تطبيق أصحاب المسرة يطبقون الطواف أكثر شيء، ليش؟ لأنه هذا المهم، لأنه فيه له كثير من الإخفاقات، فلابد من الرجل والمرأة من ستر العورة، كان الرجل من السرة إلى الركبة كاملا، والمرأة جميع بدنها إلى الوجه والكفين، تنتبه من الشعر، تنتبه من الحلق، تنتبه من القدمين، تنتبه من كل شيء كثيرة. فمهم جدا معرفة شروط الطواف. أولا الاطباع للرجل، الاطباع للرجل وهو لبس الإحرام كما تعلمون، يعني لبس الإحرام يلبسه الإنسان ويكشف منكبه الأيمن ويستر الأيسر، وهذا يكون عند إرادة الدخول للطواف. بعضهم من يوم يحرم من الميقات وهو مطبع كاشف منكبه الأيمن، هذا ما هو سنة، هذا ما هو سنة، ما هو سنة أن تكشف بدنك طول الوقت الحج طول الإحرام، لا. بعضهم من يوم يحرم هو مكاشف منكبه الأيمن، يوم أحرم وبعدين في الطريق وفي داخل مكة وفي الطواف وبعد الطواف وفي السعي وبعد السعي طول الوقت هو مطبع، هذا غلط، ليس من السنة. السنة أن تكون مستور، عرفنا، إلا في وقت الطواف، وقت عند بتدخل المطاف، الآن بتدخل خلاص الكعبة هنا وأنت داخل إلى الطواف، الآن يندب لك للطباع، يعني إذا شفت الكعبة وعرفت طبعا الطواف أيضا يشترط البداية من الحجر الأسود أو قبله، عرفنا، فإذا وصلت خلاص بتبدأ تطبع، يعني الإنسان الحاج يعني يكون دائما، يعني إذا قلنا هذا الإحرام حق الحاج فيكون دائما مستور، يكون دائما من أول ما يحرم يكون مستور له، مستور البدن هكذا، يكون مستور البدن، يكون مستور البدن. إذا جاء في دخل إلى الحرم ودخل إلى المطاف وفين بداية الطواف هنا الحجر الأسود خلاص بيبدأ، الآن يخرج هذا طرف الرداء من تحت المنكب الأيمن ويضعه على الأيسر مدة الطواف، بعد ما يغلق الطواف يخرج بيصلي ركعتين بعدية الطواف خلاص يرجع كما كان يستر نفسه ويمشي ويركع ويعمل ما يشاء ثم يذهب إلى السعي، يذهب إلى السعي. في السعي نعم خلاف، هل يسن الاطباع في السعي أو لا؟ جمهور العلماء أكثر العلماء قالوا لا يسن الاطباع في السعي، لكن المعتمد عند الشافعية أنه أيضا يسن الاطباع حتى في السعي، ولذلك تجد هناك يعني حد الطبع في السعي ينكرون عليه لأنه أكثر العلماء يقولون بعدم الاطباع، لكن الشافعية عندهم أنه يسن قياسا على الطواف. فالرجل يطبع مع دخوله في الطواف لا قبله، عرفنا، وهو أن يكشف منكبه الأيمن ويجعل وسط رداءه تحت هذا المنكب ويطرح طرفيه على المنكب الأيسر كما أريناكم، يقصد الحجر الأسود أو محاذاته، طبعا محاذاة لأنه بيكون زحام لكن محاذاة الحجر الأسود، وسنريكم يعني الكعبة فيها زينة كذا تعرف أن هذا هنا الحجر الأسود، وأيضا يجعلون إلى اليمين، يعني إذا الكعبة هنا تجعل الكعبة عن يسارك في اليمين في جدار الحرم في المطاف في سراج أخضر، هذا يدل على أن هنا بداية حذاء الحجر الأسود. فمهم جدا، ما هو واحد يدخل المطاف بس، ما هو داري يدخل المطاف ومن أي مكان ويدور، يدور على كيف. إذا دخلت لابد تعرف فين الحجر الأسود عشان تبدأ البداية، والبداية تكون إن دخلت من أي ركن غير محسوب، تمشي تمشي لما تصل الحجر الأسود تبدأ الآن، الآن بيبدأ الطواف. يقصد الحجر الأسود أو محاذاة الحجر الأسود، وهو ركن الكعبة الذي قبل باب الكعبة. إذا جعلت الباب عن يسارك، إذا جعلت الكعبة عن يسارك فتكون الركن الذي قبل الباب، لأن الكعبة فيها أربع أركان، ركنان يمانيان جنوب وركنان شاميان. فالركنان اليمانيان واحد فيهم الحجر الأسود والثاني الركن اليماني، هذا أركان اليمانية. وركنان شاميان هذا اللي عند حجر إسماعيل يسمى الركنان الشاميان، عرفنا. فهذا كان الركنان اليمانيان والركنان الشاميان، ولذلك كانوا يسمون جميع جهة جنوب الكعبة يسمونه يمن، وشمال الكعبة يسمونه شام. الشاميان شام، شام، واليمانيان جنوب، معناته جنوب. فإذا قال يمانية الكعبة يعني جنوب الكعبة، وإذا قال شامية الكعبة يعني شمال الكعبة، عرفنا. إذا قلنا يماني الكعبة، لذلك يعني عندما يأتون هناك في بعض المشلات يقول إيه صلى الله على طه اليماني، ذول أصحاب مكة بعضهم يزعلون يقول إيش هذا، أنتوا خليتوا النبي أبو يمن، من فين جبتوا الكلام هذا، كيف خليتوا يماني اليم. فكان المقصود يعني كيف، ليه قالوا النبي اليماني؟ اليماني لأنه كانت ديار بني هاشم يمانية الكعبة، يعني جنوب الكعبة، فيقصدون يماني نسبة إلى الكعبة، إن يماني الكعبة يعني جنوب الكعبة، عرفنا. لذلك حتى الأركان، أركان ركنان يمانيان، وهذا الأركان في الكعبة. قال لا، من قال؟ من قال؟ شوف الركنان يماني، ركن اليماني وركن الحجر الأسود، هذول ركنان يمانيان، والثنين الثانيات اللي في الشمال الكعبة يسمونهم الركنان الشاميان، الركنان الشاميان. فهذا أمر معروف، عرفنا. فإذا قلنا إذا هذا، فهذا الذي يقولون فيماني الكعبة، فكانت ديار بني هاشم جنوب الكعبة، يعني يماني الكعبة، عرفنا، يماني الكعبة. طيب، فيقصد الحجر الأسود محاذاته، ويحاذي بشقه الأيسر الكعبة، فما يصح الطواف أنك تقابل بالصدر ولا بالظهر ولا بالجنب الأيمن، لابد الشق الأيسر، هذا الشق الأيسر يكون جهة الكعبة، الكعبة كذا تخلي كذا القبلة عن على هذا. حتى أثناء الطواف في طولة فترة الطواف يحذر الإنسان أن يقابل الكعبة بصدره أو بظهره، حتى لو أحد دفعه فمشى خطوات وهو مقابل الكعبة بصدره، هذه الخطوات غير محسوبة، لابد ترجع. ولا أحد دفعه أعطى الكعبة ظهره ومشى خطوتين ثلاث خطوات، نقول الخطوتين ثلاثة رجعها دي غير محسوبة، فإن قدر يرجعها رجع كمل، وإن كان ما قدر قال الزحمة ما عاد قدر ترجعها، خلاص ذا الشوط غير محسوب، زي يجيب شوط ثاني، عرفنا. فلابد هذا أمر يضبطه تماما، والبداية من الحجر الأسود، تبه يبدأ من أي ركن ثاني، مقداري فين الحجر الأسود لا تبدأ، لما تعرف فين الحجر الأسود بتشوف العلامات اللي بنوريكم إياها في الصورة الآن. هذه علامة الركن الحجر الأسود، وأيضا على اليمين يقولنا في الجدار الكعبة، في ما هو جدار الكعبة، في جدار المسجد وسط المطاف تحس السراج أخضر، هذا علامة أن هنا بداية الطواف. أما اللي يطوفون في الشوط الثاني في الدور الثاني، في هناك لوائح مكتوب فيها بداية الطواف أو شيء زي كذا، عرفنا. فهذه خلاص تكافي إذا بداية المطاف وهذا حجر، فهنا يبدأ الإنسان وينوي الطواف، وهذا نية الطواف هذا مسنون، ما هو لازم ينوي، لكنه إذا نوى حسب نسكه، طواف عمرة، طواف قدوم، طواف إفاضة، فينوي به ذلك، ويبتدي الطواف جاعلا في جميع الطواف يساره إلى جهة الكعبة من أول الطواف إلى آخرة، لابد في جميع الطواف، رجل، مرأة، صبي صغير، حتى معك طفل صغير، قلنا لو معك طفل صغير ونويت له الحجة والعمرة فلابد أنك تنظفه من النجاسة وتوضيه، تخليه يتوضى، توضيه أنت، نويت الطهارة لهذا الطفل، الوضوء، تغسل وجهه، تغسل يداته، تمسح راسه، تغسل رجليه، هذا طبعا إذا كان غير مميز، إذا كان مميز تأمره أن يتوضى، توضى يا ولدي، عرفنا. وإذا كان غير مميز رضيع فلابد توضيه وتنظفه من النجاسة قبل ما تدخل المطاف، نشيف الحفاظ حقه تغسله وتغسل النجاسة تمام، ما هو تجيب مناديل مبللة لو تمسح النجاسة ما يكفي، لابد تغسل، تزيل النجاسة وتغسل القعصومه كامل من أجل من أجل تطهره عن النجاسة، ولبسه حفاظة نظيفة، وبعدين ادخل المطاف على طول لا تتأخر، لا عاد يبول في الحفاظة، إذا بال في الحفاظة ما عاد يصح، لابد تنزل الحفاظة ثاني مرة وتغسل النجاسة ثاني مرة، فهذا أمر مهم جدا. ولابد إذا بتطوف بالطفل هذا أيضا تجعل يساره إلى الكعبة. فبعضهم شفنا ذول بعض الحجاج عندهم يلبسون كذا شيء كذا فيه رباط يبيعونه جاهز كذا، ويحطون الطفل كذا يتمي مع مقندل كذا قدامه، يحط الطفل مقندل قدامه كذا يدخل رجوله ويداته ويتمي معلق فيه ويمشي ويسير ويساره إلى الكعبة. لابد حتى الطفل يوم تنوي له يكون يساره إلى الكعبة. وبعضهم يحمله فوق عاتقه هنا يحطه كذا ويمسك يداته عشان لا يقعد هو انت تطوف به وهو قاعد يتفرط ولا شيء، لا تمسك اليد عشان يكون له اليسار الى الكعبه، فتمشي بطول فتره الطواف وهو يسار الى الكعبه. وايضا لما تحمل الطفل الطواف هذا يا لك يا له، ما هو اثنين في واحد، ما تقول له انا وين الطواف لي والطواف القدوم لي وللطفل، ما يتاتى واحد واحد، يعني لا بتطوف 14 شوط، سبعه لك وسبعه للطفل. على كيفك بتسبر بالطفل، سبر به، بتسبر بنفسك، سبر بنفسك على ما تحب، بتبدأ بنفسك وبتبدأ بالطفل. فلابد هذا أمر مهم جدا. فإذا واحد بيطوف بطفل لابد كما قلنا، وأيضا ستر العورة إن كان ولد لابد تستر من السرة إلى الركبة، وإن كانت بنت تستر جميع بدنها ولا تخلي شعر يشتاف ولا شيء، كله مستورة البدن كامل إلا الوجه والكفين، وتجعل يساره إلى الكعبة، ويكون وضأته ونظفته من النجاسة ووضيته وضوء الصلاة، بعد ذلك تنوي أن الطواف عنه، نويت الطواف لهذا الطفل وتطوف سبع أشواط له، وبعدين سبع أشواط حقك، أو العكس بتطوف الأول نفسك، بتخلي الطفل عند أمه ولا عند حد وبتطوف لنفسك أول، وبعدين تحمل الطفل وتطوف عن الطفل وتطوف عن الله، تطوف للطفل، تطوف بالطفل نفسه، تدور به تحامله، فبتطوف 14 شوط، سبعة لك وسبعة للطفل. فهذا أمر مهم جدا يجب أن ننتبه له في الطواف. فجميع شقه الأيسر محاذي للكعبة، عرفنا من أول الطواف وهو من بداية الحجر الأسود. وفي كل مرة يحاذي الحجر الأسود أو الركن يرفع يديه بسم الله الله أكبر، وعندما ترفع يديك لا تقابل الحجر الأسود ولا شيء، أنت محلة كذا قلت بس هكذا الكعبة كذا والحجر الأسود بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر. نعم إذا ماشي زحمة ممكن توقف، لكن ثبت رجولك لا تتحرك ولا حركة، وافترت إلى الحجر الأسود وارجع مكانك نفسه ويمشي. هذا إذا ماشي زحمة ممكن، لكن مع الزحام ما تقدر، إذا افترتت كذا بيعطوك دفرة بتمشي، يلا الخطوتين دي ردها ذحين. فأسلم إنك خلاص وإنت يسارك إلى الكعبة بسم الله الله أكبر، كل مرة تغلق شوط توصل للحجر الأسود بسم الله الله أكبر، تقبل يدك وتمشي على كل مرة، فما في داعي إنك تقابل الله. كانوا أول في الماضي في خط في الأرض مسوينه إن هذا بداية الله بداية الطواف، فكانوا الناس يجون يقون زحمة في المكان ده، كل اللي يشوفوا فين الخط يوقفون ويقابلون الحجر الأسود وصفوف وراهم، فرجعوا مسحوه خلاص بعدوه تماما، ما عادش حلوا السراج الأخضر، لأنه السراج كذا يعني تقريبا يعني ما تجي بالضبط، ما هو كمل الخط خط ذا خلاص ما عادش، لكن ذا تقريبا، فإن أحد يتقدم وحد يتأخر، فأنت احتياطا قبل الحجر الأسود تكون دائما خلاص مستعد. قال وإن تيسر له أن يقف، لكن أنا ما ننصح لحد يقعد يقابل الإيقاف مدة السبع الأشواط ذي، خلي يسارك للكعبة في طول الطواف، لا تتحرك لا تقابل الكعبة ولا شيء، بعد ما تغلق الطواف قابل الكعبة وبتعروح عند الكعبة بتقبل الحجر بتمر عند الكعبة بعدين، لكن هذا بعد ما تغلق الطواف. أما طول فترة الطواف خلي يسارك للكعبة وخلاص دائما لما تخلص. طيب وايضا اذا بيروحون الحجر الاسود لابد ما ينتبهون، يعني يروحون خاص ما هو في وقت الطواف والسعي، لا خلاص انت غلق الطواف والعمره حقك والسعي حقك، تعال يوم خاص وتعال في الزحمه وفي الطابور، يكون طابور هناك قعد طبر كم الناس، ولما انت تحصل لك فرجه الحجر الاسود وانت سهل لك الحمد لله. ما تسهلت النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف اشار الى الحجر الاسود بعصاه وقبل العصا من اجل يسرع للناس انه لا يتزاحمون على الحجر الاسود، وأن هذا قالوا يحسب كمن قبله إذا أشار إلى الكعب إلى الحجر الأسود وقبل ما أشار به فإنه كمن قبله، فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع ذلك عرفنا، فيكون إنسان كذلك. طيب فإذا قبل الحجر الأسود فيكون في يعني يأتي خاص إلى الكعبة في وقت ما فيه طواف ولا شيء، ما عليه شيء، يروح يطوف يعدين يمسك طابور إن وصل للحجر الأسود وقبل الحمد لله رب العالمين، ولا يزاحم حد ولا يدفر حد ولا، فبعضهم يجون هناك يدفون ويزحمون ويأذون عباد الله، يحصل له إثم قبل ما يصل الحجر الأسود إلا وما شاء الله في حفته كم من أذى وكم من سيئة، وعاد سيئة من سيئات الحرم الكعبة بتشهد عليه إنه هذا مسلم، بدل ما يشهد له تشهد له الحجر الأسود على الكعبة تشهد عليه أنه هذا مسلم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لسيدنا عمر: يا عمر إنك رجل جلد قوي، فلا تزاحمن أحدا عند الكعبة عند الركن. قال: أنت قوي، اللي بيجي عندك هو اللي بيتعور، ما أنت، لكن أنت قال لا تزاحم حد، أنت دارب لسك أنت قوي، فأنت ابعد. لا، إن حصلت فرجة فراغ جيت ما حصلت شيء لا تزاحم، لكن لو دخلت أنت الناس بيتعورون من قوة سيدنا عمر وصلابته. وكل ما وايضا الركن اليماني يسن ان يشير اليه ويقبل يده، بسم الله الله اكبر. الركن اليماني والحجر الاسود، الركن اليماني قبل الحجر الاسود، هذول الركنان اليمانيين، الركن اليماني والحجر الاسود. قال: وان تيسر له، اما المسح الركن اليماني يندب مسحه فقط من غير تقبيل، اما الحجر الاسود يندب ان يمسحه ويقبله ويضع جبهته عليه. ولكن كما قلنا ان كان ركن يماني وان كان حجر الاسود فلا يمسكه، الا الافضل ان اشوفه انا انه اولى انك لا تلمسه الا بعد ما تغلق الطواف، لان اذا جيت بتقبل الركن اليماني ذا لا، او ما هو تقبل تمسح الركن اليماني، لا بد اولا من الطواف عشان الكعبه تكون عن يسارك تعدي الركن اليماني كله وانت يسارك الى الكعبه، وبعدين ترجع الى الركن اليماني وتمسحه وترجع بعدين الى نفس المنطقه وتمشي اليسار، ففيها نوع من قد يكون مع الزحام صعوبه في ذلك. فكما قلنا من أراد أن يمسح الركن اليماني أو يقبل الحجر الأسود يجعله بعد ذلك في مرة خاصة بهم ليس له علاقة بالطواف. فإذا وصل إلى الحجر الأسود مرة أخرى يكون كمل شوط كامل، شوط كامل إذا من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود شوط واحد. أما كما قلنا إذا بدأ من قبل الحجر الأسود لا عبرة به حتى يصل الحجر الأسود، فإذا وصل الحجر الأسود الآن بيبدأ رقم واحد، هذا اللي بيصبر، إذا غلق دورة كاملة بيكون شوط واحد، لا إلى أن يكمل سبعة أشواط يقينا، سبعة أشواط 100% متأكد. إذا أثناء الطواف شك، حين طفنا سبعة ولا ستة ما هم داري، نقول زيد واحد ما يقول شيء، زيد واحد يزيد ولا ينقص، عرفنا. وكل واحد حسب اعتقاده، إذا ثلاثة مرة واحد قال حين إحنا خمسة، ثاني قال ستة، وثالث قال سبعة، كل واحد على اعتقاد، ما تقلد ذا ولا تقلد ذا، أنت إيه تشوف نفسك أنت. الواحد طبعا لو كان عنده كتاب حق أدعية قد فيه دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني، فهذا خلاص يضبط لك الشو. طيب، حتى يكمل سبعة أشواط حول الكعبة. هذا الحجر الأسود قال حجر مثبت في الركن الجنوبي للكعبة على ارتفاع 110 سنتي من أرض المطاف، عرضه 17 سنتي، وكان قطعة واحدة حجر واحد كبير كذا، إلا أن الحوادث مرت عليه أصبح مكسر، حتى الحجر الأسود ما سلم من خلق الله، الحجر الأسود ما سلم من خلق الله مع الحروب ومع ذا. مرة في القرامطة في العام الرابع من الهجرة جاءوا هجموا على الحجاج وقلعوا الحجر الأسود، قلعوه قلع وشلوه معهم لبلاده، وقعد 20 سنة عنده. الناس قال كانوا حتى الحجاج في ذاك الوقت يضعون يدهم حيث الحجر، محل الحجر، حجر محدو، وبعدين اشتروا منهم الحجر، يعني هم سرقوه بعدين اشتروه منهم. عجيب، سنة بعد 20 سنة ولو ببساطة، بعد وساطات وبعد هذا رضوا يبيعونه واشتروا الحجر الأسود كأنه حقه مرثوه من عدم دري، فرجعوه بعدين لكنه تكسر فرجعوا حطوه. طبعا هذا الموجود حجرة كبيرة جابوها ولصقوا الحجارة الثمانية ذي صغار صغيرة، عرف أكبرها قال بحجم التمرة، عاد أكبر حصان منه والباقي أصغر منه. فتم ترميم هذا الوجع وغطاء. شوف هذه هنا عندنا، تلاحظ هذا اللي بالأخضر ذا وبالأزرق ذا، هذا بقايا الحجر الأسود، الباقي كله هذا حماية وحفظ. شوف هذا اللي باقي من الحجر الأسود، ثمان قطع بس فقط، هذا الباقي لشعوها فقط في الحجر الثاني ذي. طيب هذا هنا، ايوه شوف هذا الركن اللي اسمه اسله اللي فيه له الحجر الاسود، فيه له زينه مثل هذه، شفت هذه 1 2 3 4 5، عرفنا هذه موجوده فوق، شوف هذا الحجر الاسود تحته وهذا باب الكعبه. فهذا الركن العلامات هذه المميزه ذي، هذه علامه انه الحجر الاسود تحته، في 5 علامات كذا. طبعا بعدين في أظن في أول ذي الحجة ولا شيء يعملون ثوب أبيض حول الكعبة، عرفنا المكة يسمون يقولون الكعبة أحرمت يوم لبست أبيض، يعني حطوها الأبيض كأنها أحرم. فيبقى شوف باقي منه ثنتين، واحدة ثنتين تحت هنا الحجر الأسود وهذا باب الكعبة. ف فهذا انت لما تدور حول الكعبة شوف الركن اللي فيه له الإشارات هذه تعرف انه هذا الركن الحجر الأسود. وإذا نظرت إلى يمينك في جدار المسجد تجد السراج الأخضر، هذا علامة أن هنا الحجر الأسود، هذا الحجر الأسود. وهنا أيضا شوفوا، شوف كيف هنا سووه، هذا أيضا لاحظ شوف كيف هذا، بعدين صاروا يظهرون، شوف كانوا بعض مغطى لكن هذه مقفوة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، شوف كيف صاروا يظهرون العلامات دي عشان تعرف أن الحجر الأسود تحته، الحجر الأسود تحت هذه العلامات الخمسة كذا زينة كذا مكتوب عليها مدري يا الله ولا يا رحمن مدري ايش كذا، ما في زينة مزينة، واحدة اثنتين ثلاثة أربعة خمسة. طيب هذا شوف، هذا شوف كيف، هذا هو نفسه ليه، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ذي هذه إن كانوا كله كانوا إن كانوا هذا برضو الظهور. المهم إنه هذا هذا مش موجود الزين ذي إلا في ركن حجر الحجر الأسود فقط، باقي الأركان مش موجود في هذا. هذا الخط الطويل هذا الركن اليماني، أقول علامة خط طويل كذا من فوق لمن تحت خط واحد، هذا الركن اليماني أيضا. لماذا أشروا عليه؟ من أجل أن يندب أن تشير إليه وتقبل يدك. الركن اليماني ركن الجنوب للكعبة باتجاه اليمن، ومن فضل النبي صلى الله عليه وسلم استلمه، وروي وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مس الركن الأسود واليماني كفارة للخطايا، عرفنا. وقال مجاهد قال أن يضع أحد يده على الركن اليماني ويدعو للاستجاب له، يعني تمسح الركن اليماني وتدعو الله تعالى فيستجيب الله لك، فيحطون هذا علامته كذا طويل. أما الركنين الشاميان ماشي فيهم إشارة ولا شيء كذا، لا أسود كله، فهذا بس هذا حطوا عليه الركن اليماني خط طويل والحجر الأسود الزين الخمسة ذي، هذا الركن اليماني، هذا هو الركن اليماني كذا يكون. إذا كان الكعبة من تحت وإذا رفعوا ستارة الكعبة بيكون هكذا. وهذا الأبيض شوفوا اللي تحته، هذا الأبيض وين، هذا الأبيض اللي تحت هذا يسمونه الشاذروان، هذا الشاذروان الأبيض هذا من الكعبة، ويعني هو كان في الأصل عمل حتى يدعم جدار الكعبة، يعني حماية لجدار الكعبة، ولكنهم حكموا حكم الكعبة في الطواف، فلابد في الطواف أن تطوف وأنت خارج الشاذروان ذا، خارجه ما تخلي يدك وسط يعني لو واحد حط يده في الكعبة ويسير ويطوف ما يصح، لأنه يده الآن صارت فوق هواء الشاذروان، فكأنه يده وسط الكعبة، ولابد من شروط الطواف أن تكون خارج الكعبة، أن تكون في خارج. فلذلك أنا أقول لكم في الركن اليماني والركن حول الأسود الحجر الأسود إن حتى واحد بيقبله فيجي إشكال إنه بيكون في وسط، لابد إنه يعديه ثم يرجع ويقبله ثم يروح، عرفنا. فالأولى كما قلنا أن يكون ذلك في ترتيب خاص وليس مع الطواف. حجر إسماعيل، هذا حجر إسماعيل في الركنين الشاميين، قال البناء المكشوف على شكل نصف دائرة، هذا البناء المشهور اللي هي نصف دائرة حول الكعبة، هذا حجر إسماعيل. وهذا حجر إسماعيل جزء منه من الكعبة، عرفنا، قال حوالي ثلاثة أمتار، ثلاثة أمتار من الكعبة، ولكن نقصتها قريش لما عجزت عنها النفقة، لأنهم كانوا لما أرادوا قريش أن يبنوا الكعبة قالوا لا تدخلوا في بيت الله إلا مالا حلالا، ما بغينا أي مال حرام، فجابوا الأموال الحلال اللي عندهم ما كفت للبناء، أموال يعني أموالهم كلها أبوها بدعة، عرفنا، أموالهم كلها حرام دي، فجيجوا رجعوا قصروا الكعبة وحطوا حجر إسماعيل. وليس سموه حجر إسماعيل لأن كان هنا بيت سيدنا إسماعيل، كان ملاصق للكعبة أيام سيدنا إسماعيل، كان البيت ملاصق للكعبة. الآن لما جاءت قريش عملت هذا الدائرة علامة على بيت إسماعيل وبقية الكعبة فسمي حجر إسماعيل. وعندما طلبت السيدة عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي داخل الكعبة أخذ بيدها وقال صلي في هذا الحطيم، يسمى الحطيم أيضا، فإنما هو قطعة من البيت والدعاء مستجاب فيه، وفيه قبر إسماعيل، قلنا سيد إسماعيل دفن وسط بيته. ويقال أن عبد الله بن الزبير لما أعاد الكعبة أنه عندما كشف حجر إسماعيل أنه وجد جثة سيدنا إسماعيل كاملة، والأنبياء لا تأكلهم التراب، فوجد جثته كاملة فأعاده كما كان، فهذا الذي يذكر يعني. فهذا بالنسبة لله لحجر إسماعيل. وإذا يسمحونهم للصلاة فيه يعني يدخلون من فيه أوقات، إذا برضو كذلك إذا واحد بيروح خصيصا بيستلم الركن اليماني والحجر الأسود إن استطاع يدخل يصلي وسط الحجر إسماعيل في الصلاة ويقرب كل ما قرب من الكعبة. وقال هذا الحطيم. ومقام سيدنا إبراهيم، هذا مقام سيدنا إبراهيم، هذا حجرة سيدنا إبراهيم لما أراد أن يبني الكعبة، فلما ارتفع البناء طلب حجرة حتى يصعد فوقها، فلما صعد فوقها غرزت رجله في الحصى، وهذا قالوا من صفات الأنبياء. من صفات الأنبياء أن رجلهم تغرق في الحصى ولا تغرق في الرمل، لما شاف الرمل ما يظهر له أثر، وفي الحصى يظهر له أثر. فهذا أثر سيدنا إبراهيم موجود في وسط الله، في وسط مقام إبراهيم. حتى إذا واحد يبي يشوف اللي وسط المقام نقول له مع الطواف لا تقشي، طف كمل سواطك 7 أشواط كاملة، بعدين إذا يوم بتتشوف تعال يوم شوف الحطيم، صلي في حجر إسماعيل وامسح الركن اليماني وقبل الحجر الأسود، وتعال تشوف إن كان بتشوف الأقدام، آثار أقدام سيدنا إبراهيم. طبعا الآثار الأقدام ماشي آثار أصابع، الأصابع روحهم فين؟ قالوا إلا من كثرة تمسح الناس بها في من عهد سيدنا إبراهيم اختلطت الأصابع، مسحوها لمين خلاص موسوها مع هدي ذابت. فأثر القدم من غير ولا توجد أثار أصابع، ليش؟ أن أثار الأصابع ذابت من كثرة تمسح الناس بها. وأصل مقام إبراهيم كان ملاصق للكعبة، ولكن أيام الحكم السعودي بعدوه حتى يتسع المكان للطواف. هذا باب الكعبة، وهذا صورة مفتاح الكعبة. مفتاح الكعبة كما الأقاليد حق القديمة دي، هكذا مفتاح الكعبة. وهذا أنا يعني رسم توضيحي، يعني هنا يوضح هذا الحطيم، هذا حجر إسماعيل، وهذا باب الكعبة، وهذا مقام إبراهيم، وهذا الركن اليماني، عفواً الركن الحجر الأسود، وهذا اللي تحت الأبيض الشاذروان، هذا الشاذروان محيط بالكعبة، وهنا قبل الركن اليماني، عرفنا؟ وهذا الخط القديم زمان قلنا كان موجود خط، حين ما حدوه خلاص. طيب شروط الطواف، هذه أمور شروط مهمة جدا يجب الانتباه لها أشد الانتباه. أول شيء ستر العورة، فمن طاف وجزء من عورته مكشوف حتى شعره من رأس المرأة أو ظفر رجلها فإنه لا يصح الطواف عند الشافعية والحنابل، لابد يكون جميع بدنها مستور بساتر لا يكون شفاف، عرفنا؟ ما إذا بس طرحة شفافة مش فايدة منها، عرفنا؟ فإذا أنت أثناء الطواف اكتشفت أنه جزء من فوق ركبتك أو من فخذك مكشوف، يهمي متى هذا مكشوف الحين؟ قال إذن هذا لابد ترجع تستر نفسك وترجع الخطوات ذي اللي انكشف فيها، اللي انكشف أو تظن أنك انكشفت فيها، فمهم جدا. أو واحد طاف والحزامة حقه نزلت إلى تحت السرة بعدين اكتشف، نقول هذا ما هو محسوب، لابد تنتبه ترفع الحزامة مضبوط وتتأكد من ستر العورة والطوف. وكذلك النساء يلبسن شراريب في رجولهن، يلبسن النساء شراريب في رجولهن، الشراب يكون كمان غليظ ما يكون خفيف، بحيث أنه يعني خفيف جدا لو لبسته تظهر منه البشرة، إذا كان تظهر منه البشرة ما هو محسوب، لابد يكون غليظ بحيث أنه لا ترى البشرة من خلاله. فتنتبه النساء من تطوف قدمها مكشوفة هذا ما يصح طوافه، عرفنا؟ قال الحنفية أن ستر العورة واجب يجبر بالدم، وقال المالكية أنه لو ظهر شيء من أطرافها فقد أساءت وأجزأها، عرفنا؟ لكن عند السبعين إحنا بلا واجب. لذلك حتى المرأة تنتبه شعرها كامل كأنها في صلاة، ما تخلي جسي من شعرها يشتاف ولا من حلقها ولا من ساعدها، ما هو الطوف بعضا قرين في كتاب ولا شيء وينكشف جزء من الساعد، ما يصح، لا بد مثل الصلاة يكون مستورة تماما، عرفنا؟ مستورة تماما، حتى بتقرأ في كتاب تخلي اليد ما ترفع كذا عشان من أجل إليه. والنساء كذلك في الطواف يحاول أن يضايقن الرجال، يعني كل ما ابتعد، لكن طبعا إذا كانت مرأة تطوف مع زوجها ولا محرمها هذا خلاص، لكن يعني ينبغي للمحرم أن يراعيها ينتبه لها من أجله، ولا عند الانتباه لها كمان شروط الطواف مهمة، ما هو بينتبه لزوجته ولا أخته ولا أمه ومساعة يقف بالكعبة ما يصح الطواف، طوافك أنت بيبطل، لابد إذا بتنتبه لها تنتبه لها، إذا بتشوفها لك وقف وشوفها وارجع، أو انتبه لها تكون تمسك إحرامك ولا شيء، كانت زوجتك مسكتك ما تنقضك ولكن تمسك إحرامك، عرفنا؟ ولكن لابد اليسار إلى الكعبة. وعورة الرجل ما بين السرة والركبة، حتى قلنا لو طفل رضيع لابد تستر ما بين السرة والركبة، في الولد سهل، ألا في البنت لابد يسترها كلها إلى الوجه والكفين، والمرأة ما عدا الوجه والكفين، عرفنا؟ هذا هو الطهارة عن النجاسة في البدن والثوب المكان. فحتى لو أنت تطوف بالطفل شليته ونظفته في حفاضته وكل شيء، وجيت تطوف بالكعبة أنت حطيته في عاتقك وتطوف، قال لو أنت أثناء الطواف تروح خمامة، لا حول ولا قوة إلا بالله، خلاص وقف دحين حسوب أنت كم شوط صويت للطفل، وانزل وغسله وضي ثاني مرة ولبسه حفاظة نظيفة وغسلوا من بدنه تام عرفنا، ولبسه حفاظة نظيفة ورجع ووضي ثاني مرة وضوء الصلاة ورجع كمل من حيث وقفت. قال طفنا ثلاث أشواط صبرنا في الرابع لو سنخنا الريحة خلاص الآن.

0: الحمام جاء فيك لو وقع فيك وسخ الحمام ذا، فتخرج تغسله وترجع بعدين. طهار عن النجاسة في البدن والثوب والمكان، عرفنا. وإيش عاد بعده عندنا؟ ويعفى عن النجاسة التي عمت بها البلوى، هذا إذا كان وجد، يعني جاءت في ذاك الوقت مثلا حشرات كثير ما تمشي لو تدحك فوق حشرة، هذا إذا عمت البلوى. مثل الصلاة عندنا هنا في الصلاة، لو جاء أحيانا بعد الأمطار تصلي تجي تدخل المسجد تصلي تحصل ذا الريش حق الرضاعة ذي إلا في كل محل، ما تقدر حتى تفرش راديك مقدارا لو ذا الريش خفيف يجي فوق الله، هذا إذا عمت البلوى، هذا يعني نادر يعني. الله أكبر الله أكبر. طيب الشرط الثالث الطهارة عن الحدثين الأصغر والأكبر، فلو أثناء الطواف سبقك حدث سبقك ريح، عرفنا، فهذا خلاص تنتقد وضوءك وعليك تحسب كم صوت طفت وتروح تتوضا وترجع تكمل من حيث وقفت، عرفنا، او قبل كمان خلك بالاحتياط. فلو انا قال انا بعد طفت ثلاثة اشواط في الشوط الرابع لما وصلت حجر اسماعيل قال لو سبقني الحدث، فانا اقول خلاص خرج توضا وبعدين يوم ترجع قبل حجر اسماعيل، انت المكان اللي تتوقع انك انتقضت فيه تعال قبله وخلي الكعب عن يسارك وكمل الطواف، عرفنا. الطهارة عن الحدثين وهو شرط عند الثلاثة، عرفنا صحة الطواف إلا بطهارة كاملة. طيب والحائض والنفساء جينا بعدين في الطواف عندنا، يعني أيضا في الطهارة عن الحدثين عندنا مشكلتين. أولا في نقض النساء للرجل، نقض النساء للرجل، فالرجال هناك يعني يشتكون أنه قال يعني هل إذا لمسته المرأة الأجنبية ينتقض وضوء؟ المعتمد عندنا ينتقض وضوء، عرفنا، ينتقض وضوء. فالحل للمشكلة هذه يعني أنه الإنسان يعني إما أن يقلد شيء من المذاهب. عندنا قول الثاني عند الشافعية أن اللامس ينتقض دون الملموس، أنت لمست المرأة أنت تنتقض، إن هي لمستك هي اللي تنتقض، وإن كان أنت كل واحد قصد اللمس اثنينتهم انتقض الاثنين، وإن كان اثنينتهم لم يقصدوا اللمس ما ينتقض حد، هذا القول الثاني عندي الشافعي. فيمكن تقلد هذا القول فخلاص انت لا تلمس حد، ان حد لمستك هي انت خلاص قلدت هذا القول وما عاد عليك شيء، تطوف تكمل طوافك. او بعضهم يقلدون مذاهب اخرى، يقلد الامام مالك، الامام مالك عنده اللمس مربوط بالشهوه، ان لمست بشهوه ينتقض، ان كان بغير شهوه لا ينتقض، عرفنا. فإذا أراد أن يقلد مذهب مالك عليه أن يتوضأ وضوء المالكية حتى يكون طوافه صحيح على وضوء صحيح عند المالكية. كيف بتقلد المالكية في الوضوء وفي الطواف كما الشافعية؟ ما يقع، عرفنا. أو بالعكس بتتوضأ كما الشافعية والوضوء والطواف كما المالكية، الطواف مشروط بالوضوء، فإذا أنت توضيت كما الشافعي وطوفت كما مالك دحين النتيجة النهائية بيقول لك المالك لا انت طوافك باطل لان وضوءك غير صحيح، والشافعي بيقول لك طوافك باطل لان وضوءك انتقض، كلهم خلاص يعني بطلت. فالحل كما قلنا اما انك تبقى على مذهب الشافعي وتقلد القول الثاني ان اللي ينتقض اللامس، انت لا تلمس حد، ان انت لمست حرمه انت اللي تنتقض، هذا واحد. الثاني بتقلد مذهب مالك فلا بد تتوضع على مذهب المالكيه. ايش مذهب المالكيه؟ ايش الزياده؟ الوضوء الشافعي نعرفه، الزيادة عند المالكية أولا عندهم موضوع أنك يجب إمرار اليد فوق جميع العضو، عرفنا، في الوجه طبعا نحن نمر يدات في غسل اليد، ما يكفي عندهم أنك تحطه تحت الفلي كذا وبس، لازم تمسح كمان مع يدك تمر على العضو كامل، وغسل الرجل لابد يدك تمر على هذا أول شيء يسمونه الدلك، مع الغسل لابد تدلك تمر يدك على الأعضاء. ثانيا عندهم مسح جميع الرأس للرجل والمرأة، ما يكفي شوي، أما عند الشافعية يكفي ولو قليل من حد الرأس، لو مسحت شوي من حد الرأس يكفي، لكن عند المالكية لابد تمسح جميع الرأس. فإذا أنت تريد تتوضع على المالكية يشترط أنك تمسح، أن تتوضع وتدلك جميع الأعضاء وأنك تمسح جميع الرأس وأن تراعي الموالاة، كل عضو خلف عضو. فبعد ذلك إذا دخلت الطواف تنوي تقليد مالك، فإذا نقبك الأحد الغالب في الطواف يكون بدون شهوة لأنه تنقضك، وهذا مشكلة في كثير من النساء يعني اللي يطفن بلا شراريب، عرفنا، ولا تطف ويدات ساعديها مكشوفات، تجي تمسي ما هبت بس وتلمس اللي قدامها، وعاد الرجال يكون منكبه الأيمن مكشوف هلا تو على إيه. وبعضهم يعني كما بعض شيوخنا قال إنه قال أنا في الطواف الحمد لله ما ينتقض وضوئي. ليه ما ينتقض وضوئي؟ أنت طوفين في الهواء ولا طوفين؟ لا قال أنا مشغول بالكتاب أقرأ من دق أنا ما أشوف. هل واجب كل من دقك تشوفه من هو ذا رجل ولا مرأة؟ وإن كانها مرأة مثلا دقتك برجلها تشوفها لابسة شاريب ولا ما هي لابسة شاريب؟ هذا ما هو الموت تشدد ذا ما يحتاج. قال أنا من دق أنا ما أكلم ولا أشوف، هو رجالي حرم قاعد في الكتاب حقي دور دور دور دور من دق أنا سبيل ما أكلم حد ولا أقول شيء عرفنا ولا أشوف. وإن حتى حسيت أنها مرأة ودقتنا في رجلي ما تشوف رجولها عرفنا عدلنا أن طيب إن قابلت نسوان قدامك فجأة كذا حط قال بس غمض اخشع غمض عينه وامشي عرفنا. فما هو واجب على الإنسان البحث، أنت شوف بعينك جاءت المرأة ولمستك وأنت شفت بعينك هذا خلاص، هذا إما تقلد اللامس دون الملموس ولا تقلد مذهب المالكي. لكن شيء ما شفته ما يجي، ما بعضهم يشوف كل من هذا تشوفه ما تشوف، ما هو مشدد، ما هو مطلوب منك هذا التشدد، هذا غير مطلوب عرفنا. فهذا موضوع عليه موضوع الرجل كيف، وكذلك المرأة عرفنا المرأة. فقال واحد طالب علم يطوف الطواف الوداع ماشي فيه إحرامات عرفنا، فلابس ثيابه العادية لأنه طواف الوداع ما هو محرم بثيابك تطوف، لابس ثيابه العادية فلبس شراريب عاد لأنه ما هو محرم طواف الوداع الأخير ذا ما هو محرم، وحط له غترة كذا عشان خلاص يقول لك اليوم بطوف طواف ما انتقض أبدا، وحط يداته كذا كم النص اللي كذا عشان ما يدق حد، فهو يطوف بالطريقة دي. كان ربي بينبهه ولا شيء ما درى، قال وحدة حرمة جات نسته في جبهته هنا قالت له نقطك يا شافعي، شافته متكلوس كله قالت هذا شافعي ذا أنا بوري، وجات قصدته الحرمة ودقته في سكته قالت له نقطك يا شافعي عمك روح طب بحين خرج بحين روح طب. قال خلاص على معاش وقفت، قالوا إن الظاهر تنبيه من الله تعالى خلاص نوين التقليد بس امشي امشي امضي امضي بس كمل ايه كمل فالأمر كما قلنا. وكانوا بعضهم يعني ما عاد يطبع حتى في الطواف ما يطبع، لكنه يعني ترك السنة يعني انه ما عاد يطبع في الطواف يست الرس وكذا بالإحرامات، يقول لك عشان ما عاد جاءت مرة انه اكثر شيء مكشوف الانسان الرجول، قل ما بيشط ما بينظر اليه ان حد دقسه في رجوله ما بيشوف، لكن اللي في اليد ذا اللي قدام فبعضهم يستر نفسه تماما، فلكن السنة للطباع. المشكلة الثانية في الطهارة عن الحدثين الحائض، الحائض ما يمكن تطوف وهي حائض ما يمكن. طب ايه الحل الحائض؟ في حلين، حل واحد صعب ذا ما بتقدر تنفذ، وهو انه عند الحنفية انه يجوز طواف الحائض بشرط ان تذبح بدنه جمل، وطبعا هناك في الموسم ما حد يذبح جمل نهائيا، ما بتحصل حد يذبح جمل. مرة واحد حنفي واحد باكستاني حنفي جاي يسأل قال يا أخي أنا حنفي والزوجة حنفية وحايض وخليتها تطوف، قلنا بنذبح جمل دحين حفيت يا أخي دور جمل ما أحد، قال لي ماش موجود، لابد جمل عمره 5 سنين فين بحصله ذا في مكة دور له فين عرفنا ما حصل، فهذا مشكلة. وكمان جمل كم قيمة الجمل؟ جمل عمره 5 سنوات بيطلع بكم؟ يعني مبلغ كبير، فهذا حل بعيد. الحل الثاني الأسهل إنها تستعمل حبوب قطع الدورة وتغتسل وتنوي تقليد مذهب مالك. والقول الثاني عند الشافعية أنه عند مالك أن الحائض إذا انقطع الدم واغتسلت تصح صلاتها وطوافها حتى لو رجع الدم ثاني يوم، فما معنى لا تستعمل الدواء ذا، إذا استعملت الدواء وانقطعت الدورة تغتسل وتطوف بعد الطواف خلاص نقول طوافها صحيح عند مالك. وعند القول الثاني عند الشافعية وهو قول له قول اللقط في الحائض، هذا الأولى. ولكن أولى من ذلك كله أن تنتظر حتى تطهر، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبروا عن عن عن, عن السيدة صفية، السيدة صفية قالوا له صفية حاضت ظن أنها ما طافت الإفاضة، قال حابستنا هي، قال بتحبسنا ما ننتظرها، قال لا قد طافت الإفاضة قد طافت الإفاضة، فقال إذن لا يعني فعفاها من طواف الوداع. فهذا الأمر ليه معاد نسوا الميكروفون مفتوح ذا معاد سكتوه. فالحائض والنفساء الحائض والنفساء كما قلنا إذا كانت اضطرت أنها تطوف فما معها إلا تقليد مالك بأن تتناول الحبوب القاطعة للدورة، فإذا انقطع الدم تغتسل وتطوف. هذا الحل خصوصا طبعا الكلام أكثر شيء في طواف الإفاضة، أما طواف القدوم هذا خلاص تأخر ما هي مشكلة، لأن طواف القدوم سنة ولكن ماشي سعي، فهذا أمر مهم جدا في موضوع عليه. طيب، وعند المالكية إذا انقطع دم الحيض ولو بدواء مدة استطاعت فيها أن تغتسل وتطوف فيجزئها، وهو القول عند الثاني عند الشافعية، وحتى القول الثاني عندنا مقابل الأظهر عندنا ويجوز تقليده. هذا إذا اضطرت إليه، إنه قالوا لها بعد طواف الإفاضة ما بينتظرونها بيروحون، فما معها إلا تستعمل الدواء وتنقطع فتطوف بعد ذلك. هذا بقى. عندنا طبعا إن شاء الله مساء الجمعة نحن بعد المغرب بنكمل شروط الطواف، وبعد العشاء يعني بنحتاج بعد العشاء للتمثيل أصحاب المسرة، فإذا أنتم رياضين إن شاء الله يعني مساء الجمعة نحن بعد المغرب بنكمل باقي قليل في شروط الطواف، وأصحاب المسرة يعني بعد العشاء مباشرة يكون تمثيل لله، تمثيل الطواف، لأنه لما الواحد يشوف بعينه يعني تترسخ عنده له المعلومات، فبنحتاج نحن أيضا مساء الجمعة بعد العشاء، بغينا بعد المغرب للدرس وبعد العشاء للتمثيلية، فإن شاء الله يتيسر لكم ذلك، نسأل الله التوفيق ولا حضرة النبي.
1: المستمعون الأفاضل، كنا وإياكم نستمع لدرس من دروس الدورة السنوية الخاصة بالحجاج لتوضيح أداء مناسك الحج والعمرة المنعقدة بدار المصطفى لهذا العام مع السيد الداعية محمد بن أحمد بن صميط. أما الآن نكمل وإياكم بقية فقرات ومواد برامجنا لهذه الفترة، تقضون معنا أطيب الأوقات واللحظات.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. نقدم لكم طلاب الدورة الصيفية 28 ببيت الحبيب عطاس الحبشي بحارة عيديد الشرقية أوبريت الحج دروس وفوائد. فكرة الأستاذ عبد الحكيم باحريش. أداء المشاهد التمثيلية الطلاب إياد إبراهيم بكير، محمد عبيد رمضان بكير، إلياس أحمد عليوة، منير عادل بكير، محمد حسين بكير، محمد سالم باشعوث، عبد الشكور علي بازهير، عبد الرحمن علي باضوي، حامد سالم عبد، عبد الكريم صالح بكير، سامح يحيى بارجيب، أحمد عارف يعمر، حيدر عبيد بكير، عبد السلام صالح بكير، إبراهيم عبد الله باغيثان، حسن عبد الله باحريش، أنور عبيد سالم باضوي. شارك في الأداء الصوتي الطلاب حامد صالح باحريش، وليد سالم بريك، نائل عبد الله بكر. تم تسجيل الحوارات في استديو اي بي فويز. للتعليق الصوتي حضرموت تريم. مراجعة نصية الشيخ عبد الكريم الخطيب. إشراف عام الأستاذ صالح خميس بازهير.
1: السلام عليكم يا إياد.
2: وعليكم السلام.
1: لماذا تأخرت عن الدورة؟ كنت منتظرك.
2: خيرا إن شاء الله.
1: أوه أرجوك سامحنا يا حسن،
2: كنت أودع أبي قبل قليل فقد سافر
1: لأداء فريضة الحج. ما شاء الله ما شاء الله، خبر طيب. أوصلهم الله بالسلامة وسهل عليهم أداء الفريضة إن شاء الله
2: إن شاء الله. ولكن يا صديقي حسن، نفسي فقط أعرف كيف يؤدي الناس الحج وماذا يفعلون هناك في الأراضي المقدسة.
1: ولم أذهب مع أبي لحضور دورة تعليم الحجاج للأسف.
2: وأنا مثلك، لكن سبحان الله هذه صدفة جميلة جدا. تصدق يوم أمس وعدنا الأستاذ بأن الدرس اليوم سيتكلم فيه عن الحج بالتفصيل.
1: حقا؟
2: نعم نعم، فتعال نسرع لكي لا نتأخر أكثر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف حالكم اليوم يا أبنائي؟
2: بخير والحمد لله.
0: أسمعوني نية التعليم، بارك الله فيكم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنافع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحق التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى.
0: أحسنتم أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. درس اليوم يا أبنائي سأحدثكم فيه عن الحج وما يتعلق بهذه الشعيرة العظيمة. اعلموا يا أبنائي أن الحج لا يكون واجبا إلا على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع، ويجب على الحاج أيضا أن يحرص على القيام والوفاء بكل أركان الحج كالإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي والحلق أو التقصير وترتيب معظم الأركان. وأركان الحج يا أبنائي هي أركان العمرة، غير أن العمرة لا يوجد بها وقوف بعرفة أو الجلوس بمنى ورمي الجمار. واعلموا أيضا أن أركان الحج تختلف كثيرا عن واجبات الحج، فالواجبات تجبر بالدم، أما الأركان فإن صحة الحج تتوقف عليها ولا تجبر بدم ولا غيره. ويتشابه الحج مع العمرة في كثير من السنن مثل طواف القدوم والتلبية بأن يقول الحاج ويردد دائما لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
4: بهذا كان يدعو
5: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.
4: يا رب بهذا

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات
2: برعاية الأستاذ عبد الكريم بن إسلام بابطاط مدير عام مديرية تريم رئيس المجلس المحلي، وبالتعاون مع مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية تريم، وبتمويل من منظمة إنفيجن الاسترالية عبر الرأفة الدولية البريطانية وإشراف مؤسسة الوداد للتنمية وتنفيذ مستشفى عيديد الخيري، تعلن مؤسسة الوداد للتنمية عن إقامة المخيم الجراحي المجاني الثامن لطب وجراحة العيون. خدمات المخيم: إزالة المياه البيضاء مع زراعة العدسات، إزالة المياه الزرقاء، إزالة ظفرة العين، إزالة الأكياس الدهنية. الفترة من الرابع من مايو إلى العاشر من مايو 2026 للميلاد. المعاينة والعمليات طوال فترة المخيم. المكان مستشفى عيديد الخيري بتريم. للتسجيل والاستفسار يرجى الاتصال بالرقم الثابت 417-600. نسعى معا لإعادة النور لعيونكم، فلا تفوتوا الفرصة.
1: الإخوة المستمعون، صغارنا شباب الغد المشرق إن شاء الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا بكم في برنامجكم التأملات في القصص النافعات. لا شك أن كل واحد منا يقرأ القرآن، وأكثرنا قد حفظ ما تيسر له من كتاب الله عز وجل، بل وبعضنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى له قد حفظه كله والحمد لله. ولكن هل نتدبر القرآن؟ وهل نعمل بما جاء فيه؟ هذا سؤال ينبغي لكل واحد منا أن يسأل به نفسه.
4: برنامج التأملات في القصص النافعات يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 1:20 ظهرا.

0: إذا تكلمنا عن سيدنا زيد بن سهل ذكرنا مباشرة مجموعة من المناقب. يكفي أنه شهد المشاهد كلها مع رسول الله، يكفي أنه من النقباء الاثنى عشر اللي اختاروهم الأنصار ليكونوا نقباء لهم لمتابعة أمور البيعة التي كانت بينهم وبين رسول الله، بيعة العقبة، حيث بايع مع 70 الذين بايعوا رسول الله. إذا ذكرنا زيد بن سهل تذكرناه عندما كان يقول عن نفسه: أنا أبو طلحة واسمي زيد وكل يوم في سلاحي صيد. إذا تذكرنا سيدنا زيد بن سهل أو أبو طلحة تذكرنا تلك المنقبة العظيمة التي خصه بها رسول الله كما جاء في الحديث الصحيح.
1: برنامج النجوم يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 11 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء في المساء، ويوم الجمعة عند الساعة 1 ظهراً.

استثمر أموالك مع ودائع بنك حضرموت واحصل على عوائد مميزة تزيد مدخراتك باستمرار. مرونة اختيار المدة التي تناسب خططك المالية، إمكانية استلام وسحب وديعتك بكل سهولة بعد انتهاء المدة. لا تنتظر، اجعل كل ريال لديك يعمل من أجلك. بنك حضرموت، ودائعك مفتاح مستقبلك.

قصة ورود الحديث شرح مبسط وسرد مختصر لجملة من الأحاديث النبوية الشريفة وذكر أسباب ورودها. قصة ورود الحديث من إعداد وتقديم الدكتور علوي بن حامد.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نتواصل معكم أيها السادة المستمعون في برنامجكم قصة ورود الحديث النبوي. في هذه الحلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى سنتعرف معكم على سبب ورود حديثين عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أولهما ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه. يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن ما سبب ورود هذا الحديث عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ يحدثنا عن قصة هذا الحديث الصحابي الجليل خادم المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فيقول: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عروسا بزينب، أي عندما تزوج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بزوجته زينب، قال: فعمدت أمي أم سليم إلى تمر وسمن وأقط، فصنعت حيسا فجعلته في تور، فقالت: يا أنس اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقل: بعثت إليك بهذا أمي وهي تقرئك السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ضعه. ثم قال: اذهب فادعوا لي فلانا وفلانا رجالا سماهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال: وادعوا لي من لقيت، أي من لقيت في طريقك فادعهم إلى هذه الوليمة، وادعوا لي من لقيت. فدعوت من سمى، قال أنس: فدعوت من سمى ومن لقيت، فرجعت فإذا البيت غاص بأهله، أي أن بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممتلئ بالناس الذين دعاهم الرسول بأسمائهم والذين لقيهم أنس فدعاهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول أنس: فرجعت فإذا البيت غاص بأهله. قيل لأنس: كم كان عددكم؟ قال: زهاء 300 رجل دعاهم أو دعوا إلى بيت رسول الله ليتناولوا هذا الطعام اليسير. قال أنس: فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضع يده على تلك الحيسة وتكلم بما شاء الله. هذه الكلمات التي خرجت من فم المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كانت دعاء، وكانت رجاء البركة، وكانت تضرعا إلى الله أن يبارك الله تبارك وتعالى في هذا الطعام. قال أنس: ثم جعل يدعو 10 يأكلون منه ويقول لهم: اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه. إذا كان الطعام امتدت عليه الأيادي المباركة الكثيرة وذكرنا اسم الله، فإن الجميع يأكلون ويشبعون ويرتوون، لأن الطعام والشراب قد ذكر عليه اسم الله تبارك وتعالى. قال أنس: فأكلوا حتى شبعوا، فخرجت طائفة حتى أكلوا كلهم، 300 أكلوا جميعا حتى شبعوا من هذا الطعام اليسير الذي بعثت به أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بمناسبة زواجه من زينب. قال أنس: ثم أمرني الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأن أرفع الطعام. قيل: يا أنس ارفع.
قال أنس: فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت، أي عندما وضعت الطعام كان أكثر أم عندما رفعت الطعام كان أكثر، وكأن الطعام لم يأكل منه أحد، وكان ذلك بفضل دعاء وبركة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلننتبه أيها السادة المستمعون إلى أن الطعام إذا امتدت إليه الأيدي وذكر اسم الله عليه فإنه يبارك لنا فيه فنشبع منه جميعا ونرتوي. ولنقف الآن مع الحديث الثاني الذي نريد أن نعرف قصة وروده عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والحديث أخرجه ابن ماجه وأبو يعلى والحاكم كلهم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون، لقد كان أحدهم يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها فيلبسها، ويبتلى بالقمل حتى يقتله، ولا أحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. انظر إلى هذا الحديث العظيم الذي يعلمنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأن البلاء فيه أجر وفيه مثوبة كبيرة، والمسلم مبتلى في هذه الحياة، إذ يقول الحق تبارك وتعالى في سورة العنكبوت: أعوذ بالله من الشيطان

دانون. إذن لابد للمسلم من ابتلاء ومن محنة في هذه الحياة الدنيا، لكن ينبغي ويجب على المسلم الصادق الصبر على البلاء، لأن في ذلك أجرا عند الله تبارك وتعالى. ويقول رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون. هذا الحديث الذي استمعنا إليه، ما سبب وروده عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ يحدثنا عن ذلك الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قائلا: دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو محموم، فوضعت يدي فوق القطيفة فوجدت حرارة الحمى، فقلت: ما أشد حماك يا رسول الله؟ قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون. انظر إلى أبي سعيد الخدري وهو يزور المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيجد درجة الحرارة مرتفعة عند نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيحن ويترحم ويشفق على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولقد مس القطيفة التي كانت على جسم رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأحس بدرجة الحرارة التي كانت في جسم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلنصبر أيها المسلمون أيها الصادقون، فإن البلاء به يدفع الله عنا الكثير من الآثام والكثير، ويرفع الله تبارك وتعالى لنا به الدرجات. نسأل الله سبحانه وتعالى الحفظ والسلامة واتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الصبر على البلاء وعدم التضجر عند المرض وعند المحن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بتوفيقه ومنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

شرح مبسط وسرد مختصر لجملة من الأحاديث النبوية الشريفة وذكر أسباب ورودها. قصة ورود الحديث من إعداد وتقديم الدكتور علوي بن حامد.

0: مقتطفات من كلام الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
1: البرادات انتشرت وحمدنا الله سبحانه وتعالى، كنا بغينا ما بارد ما نحصله أبدا. الآن في تريم يمكن ضربت المثل القياسي، أعلى مدينة فيها برادات تريم، هذا بدون شك، موجودة في كل محل، تخرج من السوق تعبر عند السقاف سقاية، تعبر عند العيدروس سقاية، تعبر عند بايع عقوب سقاية، تعبر عند بيت مندرمين سقاية، تصلم مال المدرسة هناك ومدرسة الأخوة أنت في سقايات، وكذلك في داخل السوق. هذه نعم اشكر الله عليها. كنا ما نجد الماء البارد في الشول، في القربة، في القربة ما هو حار لكنه ما هو بارد أيضا. فلذلك هذا نعمة من الله. نصيحة هنا بين قوسين يا أولاد، ما بنقول الكبار، ما نظن الكبار بيلاقون لخبطة، لكن بنقول يا أولاد، هذه البرادات جعلت رحمة للناس، هذه البرادات يجب أن نحافظ عليها، على حق الفلج، على حق المكان، على ولا هذه البرادات احفظ اشرب على قدر ما تستطيع، لكن لا تخلي الماء ينكب هكذا بدون فائدة، اشرب بدل الموجود بأي حاجة موجودة، لا تأخذ الكاس، خذ كن مؤدب، إذا ما أصلحت لا تفسد، إذا لم تصلح بيقولون الماء بعد إذا زايدة، إذا لم تصلح لا تفسد، مر بأدب، اشرب، اتكي على الجدار، خذ لك من الكاس ماء واجلس. لعليك تتذكر دائما هذا الموضوع، هذه مش حقك ولا حق أبوك. يعني إيش؟ يعني حافظ عليها. إذا كان هناك في الدار يدلعونك، أنا لا، يجب علينا إذا جينا عند الماء نشكر الله سبحانه وتعالى الذي سخر لنا هذا الماء البارد في كل محل، ونحافظ على كل شيء في هذه البرادة، لا نضغط على، لا نكب الماء أكثر، لا نخلي الماء يروح، حاسب شرب على قدر حاجتك، واعتبر أن هذا الماء لو أنت بغيت شربة ماء يوم في يوم حر ما بتحصلها.
0: مقتطفات من كلام الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب.

0: هذا خلق الله، مقتطفات من وجوه الإعجاز في الخلق البشري، وإبراز لعظمة صنع الخالق العظيم سبحانه وتعالى، مع الشيخ الداعية عمر بن أبي بكر الخطيب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم ونستعينك ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على الرسول الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإلى حلقة من برنامجكم هذا خلق الله لنتأمل شيئا من خلق الله وبعض أسرار حكمة الله في هذا الخلق وفي هذا الوجود، لأن الإحاطة بذلك متعذرة على الإنسان المخلوق من العدم، وإنما الإنسان يمكن أن يقف على شيء من أسرار حكمة الله سبحانه وتعالى في هذه المخلوقات، يتبين له من خلالها أن الله هو الخالق لهذه الأشياء، وأن الله هو المدبر لهذه الأشياء، وأن الله وحده هو العالم بخصائص هذه الأشياء. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط، جل جلاله وتعالى في علاه. كان حديثنا في الحلقة التي قبل هذه عن وسطية الأرض مكة المكرمة وهي مركز الأرض، وعن أخفض بقعة في الأرض من قول الله تبارك وتعالى غلبت الروم في أدنى الأرض. وحديثنا في هذه الحلقة عن بعض ما بث الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض وجعل فيها من المخلوقات العجيبة، ألا وهي الجبال. جعل الله سبحانه وتعالى للجبال أسرارا، وللجبال خصائص، وللجبال فوائد، وذكر سبحانه وتعالى بعضا من هذه الفوائد ومن هذه الأسرار، فقال جل شانه وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وقال تعالى أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله، وقال جل شانه وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا، وقال جل وعلا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت. فهذه دعوة من الله تبارك وتعالى بنص القرآن أن ننظر في كيفية نصب هذه الجبال، فقد عبر الله في هذه الآية وإلى الجبال كيف نصبت، وقال في موضع آخر والجبال أوتادا، وأشار إليها في آية أخرى وجعلنا فيها رواسي شامخات. ففي عدد من الآيات يشير إلى هذه الخصائص، يشير إلى شموخ الجبال وعلوها وارتفاعها. ومعلوم أن أطول جبال الأرض جبال الهيمالايا التي يبلغ طولها 8840 مترا، حوالي 9 كيلو متر ارتفاع هذه الجبال، كما أن أخفض بقعة هي في حوض البحر الميت، أخفض بقعة في الأرض تحت مستوى سطح البحر. وأشار في هذه الآية وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، فأشار إلى خصوصية أن وضع الجبال وإلقائها في هذه الأرض وضعا متناسبا لئلا تتزلزل بنا الأرض ولا تتحرك بنا. قال وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، يعني حتى لا تتزلزل بكم الأرض ولا تتحرك، فلا تستطيعون الاستقرار ولا العيش عليها، لأن الله جعلها قرارا، أمن جعل الأرض قرارا. وعلى سرعة هذه الأرض التي تبلغ في الثانية نصف كيلو متر وتقطع في الساعة الواحدة حوالي 1600 كيلو متر، وهذه الجبال وضعت ووزعت في أرجاء المعمورة لفوائد كثيرة، منها ألا تتزلزل بنا الأرض، فلو أن الجبال تزلزلت لا تهدم كل بناء على ظهر الأرض، ولو وصل هذا الاضطراب وهذا التزلزل إلى ميزان الزلازل لتهدم كل شيء على ظهر الأرض، ولكن الله جعل الجبال موزعة توزيعا متناسبا محكما دقيقا. إشارة أخرى، جعل الله الجبال أوتادا كما قال في الآية والجبال أوتادا كالأوتاد، هذا تشبيه بليغ حذف منه حرف التشبيه ووجه الشبه. فالوتد حينما يغرز من أجل تماسك الخيمة يغرز أكثره ثلثاه أو ثلاثة أرباعه في الأرض من أجل أن يكون متينا قويا تربط به أي شيء فلا يتزلزل ولا يضطرب. وكان يظن في السابق أن هذه الجبال مرتفعات ونتوءات فقط، لم يصل علم الإنسان إلى أي شيء عن هذه الجبال، لكن اتضح في القرن العشرين لعلماء الجيولوجيا وأرباب الاختصاص في هذا الشأن، لو كان الجبل يرتفع 400 متر فيكون 800 متر غائر في الأرض، وقدر بعضهم ذلك بأن نسبة الممتد في أعماق الأرض من الجبال حوالي 4.5 مرات الذي يظهر لنا على سطح الأرض. فجعلها الله سبحانه وتعالى أوتادا، ولم يكن في ذاك الأوان من يتعلم هذا العلم ويدرس الجيولوجيا ولا قشرة الأرض ولا باطن الأرض، ولكن ظهر ذلك لأهل الاختصاص ولأهل العلم أن الجبال تمتد، فلم يصفها أحد إلا القرآن. وهذا الكلام أتى به النبي الذي جعله الله سبحانه وتعالى نبيا أميا، أتى بالعجائب وذكر هذه الأمور الغيبية وهذه الأمور العلمية التي لم يكن في زمانه صلى الله عليه وسلم أي أجهزة ولا أي إمكانيات لمعرفة هذه المعلومات. لذلك قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما أسلفنا، إن في القرآن آيات لما تفسر بعد، لم يظهر تفسيرها إلا في هذا الأوان. ومن غير شك أن هذا جزء من تفسيرها، لأنه لم يحط بتفسير كتاب الله أحد، الإنسان لم يطلع على جميع أسرار حكم الله في هذه المخلوقات ولا على جميع خصائصها. فقد أوضح الحق تبارك وتعالى لنا في كتابه العزيز أن الإنسان لم يؤت من العلم إلا قليل، قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فجميع الاختصاصات الدينية والطبية والاجتماعية والعلمية على ظهر هذه الأرض كلها تندرج تحت هذه الآية وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وإشارة أخيرة إلى بعض خصائص الجبال، ما قال الله تبارك وتعالى في سورة النحل والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا. فالجبال أكنان، وجعلها الله سبحانه وتعالى لدفع الرياح العاتية التي لولا الجبال لدمرت أشجارا ولدمرت كثير من الأشياء المنصوبة على ظهر الأرض، لكن الله سبحانه وتعالى جعل الجبال واقية لكثير من هذه الرياح العاتية ولكثير من الآفات، فهي مصدات للرياح تصدها وتوقفها وتحسن التعامل معها. جعل الله فيها هذه الخصوصية، وجعل لكم من الجبال أكنانا، غير الأكنان التي يقال أنها تقي الإنسان من البرد أو ما بداخلها من كهوف، فالمعنى يتسع لأكثر من هذا الفهم. نكتفي بهذا القدر وهذه الإشارات اليسيرة لنتفكر ونتأمل قدرة الخالق سبحانه وتعالى الذي خلق كل شيء ودبر كل شيء وقدر كل شيء وأحسن صنع كل شيء جل جلاله وتعالى في علاه. ألهمنا الله الرشد وجعلنا من أهل السعد، ولا حرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: هذا خلق الله، مقتطفات من وجوه الإعجاز في الخلق البشري، وإبراز لعظمة صنع الخالق العظيم سبحانه وتعالى. مع الشيخ الداعية عمر بن أبي بكر الخطيب.

0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: صارت هذا رجل حج بعد أن بلغ 15 سنة حجة الإسلام، فلم يحج بعدها وكبر ومات بلا وصية. يقول أهله هل يحج عنه؟ قلنا الحجة الأولى خلاص حجة الإسلام انتهت، لا أحد أراد يتبرع عنه من أهله من أصحاب من أقارب من رفقه. بعض العلماء يقول جائز يحج عن حتى سنين، وبعضهم يقول لا بد من وصية. على كل الأمر بيسعى، إذا أراد يحج عن جزاه الله خير. أما إذا أدى أب ولا أم بيكون الفضل مضاعف، لأنه ورد من حج عن أبيه عن أمه كتبت لأبيه بحجة والأمة بحاجة وله بسبب.

أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى. المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لهما قبالان. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان مثنى شراكهما. وعن عيسى بن طهمان قال: أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين لهما قبالان. قال: فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر: رأيتك تلبس النعال السبتية. قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان. وعن السدي قال: حدثني من سمع عمرو بن حريث يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يأكل، يعني الرجل، بشماله أو يمشي في نعل واحدة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيمن ما استطاع، في ترجله وتنعله وطهوره. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان. وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه.
3: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. يصمت بمعنى يسكت. فليكرم جاره، فليقدم له الخير ويكف عنه الأذى والشر. فليكرم ضيفه، أي يحسن إليه ويقدم له القرى وهو طعام الضيف. ويستفاد من الحديث حرص المسلم على أن يتكلم بما فيه نفع، وأن يمسك عن الكلام المحرم في أي حال من الأحوال. وفي الحديث إشارة إلى أن إيذاء الجار خلل في الإيمان يسبب الهلاك، وفيه إشارة أيضا إلى أن إكرام الضيف من الإيمان ومن مظاهر حسن الإسلام. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. احفظ الله، اعرف حدوده وقف عندها. يحفظك، أي يصونك ويحميك في نفسك وأهلك. تجاهك، أمامك، أي تجده معك بالحفظ والتأييد. رفعت الأقلام، تركت الكتابة بها، والمراد أنه قد قدر كل شيء في علم الله وانتهى. جفت الصحف، المراد بالصحف ما كتب فيها من مقادير المخلوقات كاللوح المحفوظ، وجفافها انتهاء الأمر واستقراره. ويستفاد من هذا الحديث أنه يحسن للمعلم أن يلفت انتباه المتعلم ويذكر له أنه يريد أن يعلمه قبل أن يبدأ بإعطاء المعلومات إليه، ليكون أوقع في نفسه ويشتد شوقه للعلم ويقبل عليه برغبة. ويستفاد من الحديث أنه من كان على حق ودعا إليه أو أمر بالمعروف أو نهى عن منكر فإنه لا يضره كيد الظالمين ولا مكر أعداء الله المبطلين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، ولا رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. وعن إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال: كان علي إذا وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب. وعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات. باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن قيلة بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء، قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. وعن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وعن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه.
3: عن أبي مسعود عقبة بن عامر الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. إن مما أدرك الناس، أي إن مما بلغ الناس من كلام الأنبياء قبلنا من كلام النبوة، أي مما اتفق عليه الأنبياء. النبوة الأولى أي التي قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فاصنع ما شئت، أي إذا نزع منك الحياء فافعل ما شئت فإنك مجازا عليه. ويرشدنا الحديث إلى أن الحياء خير كله، ومن كثر حياؤه كثر خيره، ومن قل حياؤه قل خيره. ويرشدنا إلى أنه لا حياء في تعليم أحكام الدين، ولا حياء في طلب الحق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعيد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا. قال أبو عيسى الترمذي: وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث، قال: يلعق أصابعه الثلاث. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. وعن أبي جحيفة قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا. وعن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. وعن مصعب بن سليم قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع.
3: عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. اتق الله، تقوى الله عز وجل أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من عقابه وقاية تقيه وتحفظه منه. اتبع الحق، السيئة الذنب الذي يصدر منك، تمحها تزيلها من صحائف الملائكة الكاتبين وترفع المؤاخذة عنها. خالق، جاهد نفسك وتكلف المجاملة. بخلق، الخلق الطبع والمزاج الذي ينتج عنه السلوك، وقد يوصف بالسوء كما يوصف بالحسن. وقد أفاد الحديث أن من كمال الإيمان وصفات المتقين حسن الخلق والمجاملة في المعاملة والمعاشرة الطيبة، وأن من كمال التقوى كره أهل المعاصي والبعد عن مجالستهم ومخالطتهم إذا لم يأتمروا بمعروف ولم ينتهوا عن منكر. والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضوا عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. سبحان الله.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله.

0: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: أول الصلاة اعتدل وتراسل صلاة الأقدام، يرحمني ويرحمكم الله. أصلي فرض الظهر. الله أكبر الله أكبر. غير المغضوب عليهم ولا

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات والبركات والصلوات الطيبات لله. السلام علينا يا هذا السلام علينا ولا إله إلا الله محمد رسول الله نبي ربي أمريكا أهلي ونعيد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية.

وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضوى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. قال

وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ نفسي بالله تعالى من كل ما أسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرور متحيلي ومكر ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا محيط. سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله بأسماء الله بآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرى وارحمني من قدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي. بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا رحمن.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: من إذاعة نور الإيمان بتريم إلى أحبابنا الأطفال نقدم لكم

براعم الإيمان، تقديم مجموعة من المقدمين، هندسة صوتية حسن بن صالح، إخراج محمد بن علي بن صمير، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صمير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في قلوبنا مشاعر نعيشها، فنفرح أحيانا ونحزن أحيانا، وجعل لكل شعور طريقا نهتدي به. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي علمنا كيف نهدأ ونصبر ونلجأ إلى الله تعالى في كل حال. أحبتنا الصغار، يا من تحملون قلوبا صادقة وتعيشون لحظاتكم بصدق وجمال، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أهلا بكم يا رفاق اللحظات الجميلة. نلتقي اليوم في حلقة مختلفة قليلا، نتحدث فيها عن شعور قد يزورنا فجأة، ألا وهو شعور الحزن.
0: أكون معكم أنا صديقكم أحمد بن عبد الله بن شهاب، ومعي أخي وزميلي سهل بن حسين بن سهل، لنقترب منكم أكثر ونتحدث معكم بصراحة، لأن مشاعرنا تحتاج أن نفهمها، أن نفهمها، لا أن نهرب منها.
1: حلقتنا اليوم ليست عن اللعب فقط ولا عن الضحك فقط، بل عن سؤال مهم جدا: ماذا نفعل عندما نحزن؟
0: هل نخفي حزننا؟ هل نبقى صامتين؟ أم هناك طرق جميلة تجعلنا نشعر بالراحة من جديد؟
1: في هذه الحلقة سنتعلم معا كيف نتعامل مع الحزن بهدوء، وكيف نخرج ما في قلوبنا بطريقة صحيحة، ولماذا يكون اللجوء إلى الله هو أجمل طريق يخفف عنا.
0: استعدوا معنا يا أصحاب القلوب الطيبة، وافتحوا مشاعركم معنا، لأننا اليوم سنتعلم أن الحزن ليس نهاية الطريق، بل بداية لفهم أنفسنا بشكل أجمل.
1: خلوكم معنا يا أصدقاء الرحلة، فبعد قليل سنحكي قصة طفل حزن يوما لكنه تعلم ماذا يفعل وكيف يعود للابتسامة من جديد. أحبابنا الأطفال، نطلع فاصل وبعده نواصل فقراتنا، فلا تذهبوا بعيد.

0: يا أصحاب القلوب الحساسة، هل مر بكم يوم شعرتم فيه بالحزن دون أن تعرفوا السبب، أو حدث موقف جعلكم صامتين تفكرون كثيرا، ماذا فعلتم حينها؟
1: أحيانا يا صديقي الحزن لا يكون واضحا، لكنه يسكن داخلنا بهدوء، وقد نظن أننا وحدنا نشعر به، لكن الحقيقة أن كل إنسان يمر بهذه اللحظات.
0: صحيح، لكن السؤال الأهم، هل نترك الحزن يكبر داخلنا أم نتعلم كيف نتعامل معه بطريقة تريح قلوبنا؟
1: عندما نحزن يمكننا أن نبدأ بخطوات بسيطة، نهدأ، نتنفس، نعبر عما في داخلنا، ونتذكر أن بعد كل حزن فرج، وأن الله معنا يسمعنا ويعلم ما في قلوبنا.
0: كما يمكننا أن نقترب من شخص نثق به، أو نقول كلمة طيبة لأنفسنا، أو حتى نبتسم رغم الحزن، فالابتسامة أحيانا تكون بداية التغيير.
1: ولهذا يا رفاق الرحلة، الحزن ليس ضعفا، بل شعور نمر به لنتعلم كيف نصبح أقوى وأهدأ وأقرب إلى الله تعالى.
0: وفي حلقتنا اليوم سنعيش معا لحظات صادقة نتعلم فيها ماذا نفعل عندما نحزن، وكيف نحول هذا الشعور إلى طاقة جميلة داخل قلوبنا.
1: ولا نجاء وقت فقرتكم الجميلة حكاية وإفادة، لكن هذه المرة حكاية مختلفة قليلا، فيها موقف قد يشبه ما نعيشه أحيانا.
0: استعدوا يا أصدقاء وافتحوا قلوبكم، لأن القصة اليوم ليست فقط للمتعة، بل لنفهم أنفسنا أكثر.
1: كان هناك طفل اسمه ياسر، في أحد الأيام عاد من المدرسة وهو صامت، لم يتكلم كثيرا ولم يلعب كعادته، وجلس وحده ينظر إلى ألعابه دون أن يلمسها.
0: سألته والدته بلطف ما بك في البداية لم يحب، ثم قال بصوت منخفض صديقي لم يلعب معي اليوم، شعرت أنني غير مهم.
1: اقتربت منه وقالت هل جربت أن تخبره بما شعرت أم أنك احتفظت بالحزن في قلبك؟
0: فكر ياسر قليلا، ثم في اليوم التالي ذهب إلى صديقه وقال له بهدوء افتقدت اللعب معك أمس.
1: ابتسم صديقه وقال كنت مشغولا فقط ولم أقصد أن أحزنك، هيا لنلعب الآن.
0: وفي تلك اللحظة شعر ياسر أن الحزن كان يمكن أن يكبر، لكنه اختار أن يحدث ويعبر فاختفى بسرعة.
1: ومن هنا تعلم ياسر درسا مهما، أن الحزن إذا بقي داخلنا يتعبنا، لكن إذا عبرنا عنه وواجهناه أصبح أخف وأسهل.
0: وهكذا نتعلم أن الحزن شعور طبيعي، لكن الجميل أن نعرف كيف نتعامل معه، نتحدث، نهدأ، نلجأ إلى الله، ولا نبقى وحدنا.
1: وفي نهاية يا أصدقاؤنا، من يعرف كيف يدبر حزنه يستطيع أن يعود للابتسامة بقلب أقوى وأجمل.

0: أصدقائنا الرائعون، الآن جاء وقت أصواتكم الجميلة ومشاركاتكم المميزة. ننتظركم لتكونوا معنا في فقرة الأسئلة والسحب. يمكنكم التواصل معنا عبر الرقم 414111، مرة أخرى 414111.
1: وقبل أن نبدأ أول اتصال، نذكركم بعنوان حلقتنا اليوم: عندما أحزن ماذا أفعل؟ نستقبل الآن اتصال الأول ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام.
1: أهلا وسهلا، من معنا؟
2: إبراهيم عبد الله فاضل.
1: من أي منطقة أخينا إبراهيم؟
2: السعير.
1: هل لديك مشارك؟
2: لا.
1: حاول هات أي مشاركة، قرآن أو أنشودة أو أي شيء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
1: صدق الله العظيم. أخينا إبراهيم، سؤالك يقول: عندما تشعر بالحزن، ما أول شيء يمكنك فعله؟
2: البكاء.
1: تبقى وحدك وتغضب، أم تصرخ وتزعج الآخرين، أم تهدأ وتحاول أن تكلم مع من أحب؟ وتحاول أن تتكلم مع من تحب.
2: نعم.
1: متأكد من الإجابة؟
2: نعم.
1: إجابة صحيحة، وإن شاء الله تدخل معنا السحب في نهاية هذه الحلقة.

0: الآن نستقبل الاتصال الثاني وأنا أقول السلام عليكم. أهلا وسهلا، من معنا؟ السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: أهلا وسهلا، من معنا؟
1: إبراهيم.
0: من؟
1: أحمد بطحاء.
0: إبراهيم أحمد بطحاء. من أي منطقة أخينا إبراهيم؟ من أي؟ البدور. هل معك مشاركة؟
1: نعم.
0: تفضل.

0: أخينا إبراهيم ممكن ترفع صوتك؟
1: والله عبد الله أصلا لسه يزولك ولا نك فوق ولا حد.
0: أخينا إبراهيم أعد من جديد أقل تعوذ والبسمة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله على الله توكلنا ولن يضلكم من أحد.
0: صدق الله العظيم. سؤالك يقول أي هذه الأمور يساعدك على التخلص من الحزن؟ الخيار الأول يقول الابتعاد عن الجميع دائما، تذكر موقف السيئة فقط، التفكير في الأشياء الجميلة.

0: إيش هو هذا الرقم رقم ثلاثة؟ تفكير في إيش؟
1: الأزياء الجميلة.
0: هل أنت متأكد؟
1: نعم.
0: إجابة صحيحة، وإن شاء الله تدخل معنا السحب في نهاية هذه الحلقة.

0: مستقبل الآن اتصال الثالث ونقول السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: أهلا وسهلا، من معنا؟
1: جاي عبدالله بري.
0: من أي منطقة؟
1: بريدي.
0: هل معك مشاركة؟ أختنا رقية.

0: اخت انا رجاء.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. اهلا وسهلا، من معنا؟
1: احمد محمد علي حسان.
0: من اي منطقة اخينا؟
1: من سيون.
0: اهلا وسهلا بأهل سيون. هل لديك مشاركة؟
1: نعم
0: تفضل.
1: كل من يريد الهنا يمشي بدرب الصلاح، يتبع رجال الفلاح على منهج الحق اللي ما فيه اصلا جناح، نهج التقى والسماح، الجد والصدق والتشمير ساس النجاح.

0: تسقيك من خير راح، هذه ليالي بها بيض العطايا تساح. قد عم كل البطاح فانهض وبادر بلاع، مال الحسين الصحاح لا تلتفت للصياح، والخاتم صلوا على المختار ما طرنا إمام أهل الصلاح، بدر السعادات لاح، والحمد لله رب العالمين.
1: أحسنت ما شاء الله تبارك الله، مشاركة جميلة. سؤالك يقول إذا رأيت صديقك حزين ماذا تفعل؟
0: نسعده.
1: إجابة صحيحة، وأتمنى أن تدخل معنا السحب في نهاية هذه الحلقة.

0: الآن استقبل الاتصال الرابع وأنا أقول السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا، من معنا؟
1: كان كرامة باطة.
0: من؟ من؟
1: زهرة حسن بطحاء.
0: زهرة حسن بطحاء. من أي منطقة؟
1: من عنيديل.
0: هل معك مشاركة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: صدق الله العظيم. سؤالك يقول: ما الشيء الذي تفعلينه عادة ليعود إليك شعور الراحة عندما تحزن؟
1: عيد السؤال.
0: ما الشيء الذي تفعلينه عادة ليعود إليك شعور الراحة عندما تحزن؟
1: اختيارات.

0: أختنا زهرة، إيش من عادة عندما تحزنين تعود عليك بالراحة؟
1: ذكر الله.
0: إجابة صحيحة، وإن شاء الله تدخلي معنا السحب في نهاية هذه الحلقة.

0: يا سهل، ألاحظ أن بعض الصغار عندما يشعرون بالحزن يفضلون الصمت أو البقاء وحدهم. هل هذا التصرف يساعدهم فعلا؟
1: أحيانا يا أحمد، يظن الطفل أن البقاء وحده سيخفف حزنه، لكنه في الحقيقة قد يحتاج إلى من يسمع ويشاركه شعوره فالكلمة الطيبة قد تغير الكثير.
0: صحيح، فالتعبير عن الحزن ليس ضعفا بل هو خطوة جميلة نحو الراحة. وعندما نتحدث مع من نثق به عندما نثق بهم نشعر بأن الحمل أصبح أخف.
1: وأحيانا يا أصدقاء، يمكننا أن نخفف حزننا بأشياء بسيطة مثل الدعاء أو تذكر النعم أو القيام بعمل نحبه، فالقلب يهدأ حين نقترب من الله ونفعل الخير.
0: وأجمل ما في الأمر أننا إذا تجاوزنا حزننا بطريقة صحيحة نصبح أقوى ونتعلم كيف نساعد غيرنا عندما يمر بنفس الشعور.
1: لذلك لا نترك الحزن يكبر في داخلنا، بل نحسن التعامل معه ونحوله إلى فرصة لنكون أهدى وأقرب للخير.
0: أحسنت يا سهل، ولن أصدقاؤنا المميزون استعدوا ركزوا، لأننا الآن سننتقل بعد قليل إلى فقرة الأسئلة، ونتمنى لكم التوفيق. يا أصحاب القلوب الجميلة، الآن جاء دوركم لنسمع أفكاركم ونكتشف معا كيف نتعامل مع مشاعرنا وخاصة لحظات الحزن.
1: للمشاركة معنا والدخول في السحب يمكنكم الاتصال على رقم الإذاعة 414111. نكرر الرقم مرة أخرى 414111. استعدوا فاسئلة، والآن نستقبل اتصال ونقول السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: أهلا وسهلا، من معنا؟
2: بقي عبد الله بقي.
1: من أي منطقة أختنا بقي؟
2: العيدي.
1: هل لديك مشارك؟
2: نعم.
1: تفضل.
2: قد عصر إن الإنسان لفي خسر، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: أختنا رقية، ممكن تعيد السورة من جديد مع التعويذ والبسمله؟

0: صدق الله العظيم. سؤالك يقول: أختنا رقية، عندما تشعري بالحزن ما التصرف الأفضل؟ أبتعد عن الجميع وأغضب؟ أم تهدئي وتحاول التعبير عن مشاعرك، أم تزعجي من حولك؟ إيش تقولين؟ تهدئين وإيش؟
1: تعبرين عن المشاعر.
0: متأكدة من الإجابة؟
1: نعم.
0: إجابة صحيحة، وإن شاء الله تدخلي معنا السحب في نهاية هذه الحلقة. نشكر أختنا رقية لاتصالها معنا في هذا البرنامج.
2: والآن نستقبل الاتصال ونقول السلام عليكم. السلام عليكم. للأسف لقد فقدنا الاتصال. والآن نستقبل اتصال لآخر ونقول السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
2: أهلا وسهلا، من معنا؟
3: يونس بن سالم.
2: يونس بن سالم بعوضة.
3: نعم.
2: من أي منطقة أخينا يونس؟
3: محافظة البطاق.
2: أهلا وسهلا بها المطار. أخينا يونس، إيش مشاركتك اليوم معنا؟
3: أحبك.

0: مين؟ صادق الله العظيم. سؤالك يقول: ما الشيء الذي يساعدك على الشعور بالراحة؟
1: أدي القصة.
0: ما الشيء الذي يساعدك على الشعور بالراحة؟ الاختيار الأول يقول: الدعاء والتفكير في الأمور الجميلة، أم التركيز على الحزن فقط، أم تتجاهل كل من حولك؟ هل الدعاء والتفكير في الأمور الجميلة، أم التركيز على الحزن فقط، أم تتجاهل كل من حولك؟ هل الاختيار الأول أم الثاني أم الثالث؟
1: الاختيار الأول.
0: متأكد؟
1: نعم.
0: إجابة صحيحة، وإن شاء الله تدخل معنا السحب في نهاية هذه الحلقة.
2: الاتصال الأخير في هذه الحلقة، ونقول السلام عليكم.
3: نعم.
2: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا وسهلا، من معنا؟
3: أه؟
2: من معنا؟
3: أحمد يمان سيد بخريس.
2: من أي منطقة؟
3: من المحيط.
2: هل لديك مشاركة؟
3: نعم.
2: تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،

سؤالك يقول: عندما تشعر بالحزن، من الأفضل، أن أكتم مشاعري ولا أتحدث، أم أغضب من كل من حولي، أم أشارك مشاعري مع شخص أثق به؟

0: شارك مشاعر.
1: إجابة صحيحة، ونتمنى أن تدخل معنا سحب في نهاية هذه الحلقة.
2: ما شاء الله عليكم يا أصدقاء، إجابتكم تدل على وعيكم وقلوبكم الجميلة. انتظرونا بعد الفاصل وبعده نواصل.

0: يا أصحاب القلوب القوية، كنتم اليوم رائعين بحق، شاركتمونا مشاعركم بصدق، وأثبتتم أنكم تعرفون كيف تتعاملون مع الحزن بحكمة وجمال.
1: والآن يا رفاق اللحظات الجميلة، نصل إلى اللحظة المميزة ننتظرها بكل حماس، لحظة إعلان نجم حلقتنا لهذا اليوم. من يا ترى نجم حلقتنا لهذا اليوم؟
0: نجم حلقة اليوم هي المتألقة رقية بن عبد الله بريك، أختنا رقية المتألقة معنا في هذا اليوم. أختنا رقية بن عبد الله بريك، أبدعت في مشاركتك وكنت مثالا رائعا لمن يعرف كيف يحول الحزن إلى عمل وابتسامة. ولكل من كان معنا، أنتم جميعا نجوم في سماء البرنامج، وبقلوبكم الصادقة نصنع العمل وننشر السعادة. نلقاكم قريبا بإذن الله، ودمتم بخير.
1: اللهم يا من بيدك الفرح والحزن، إذا حزن أطفالنا فمنحهم سكينة في قلوبهم، واملأ صدورهم طمأنينة، وعلمهم أن بعد الحزن فرجا جميلا.
0: يا رحيم يا لطيف، أجعلهم إذا ضاقت بهم الدنيا يلجؤون إليك ويذكرونك، فاطمئن قلوبهم وارزقهم الصبر والقوة والرضا.
1: اللهم اجعل في قلوبهم نورا يبدد الحزن، وأصدقاء صالحين يخففون عنهم، وكلمات طيبة تعيد البسمة إلى وجوههم.
0: اللهم علمهم كيف يحولون حزنهم إلى عمل، وضعفهم إلى قوة، واجعلهم دائمين قريبين منك في كل حال.
1: وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهكذا يا أصحاب القلوب الصغيرة والصافية، نصل معكم إلى ختام رحلتنا لهذا اليوم. تعلمنا فيها أن الحزن ليس نهاية الطريق، بل بداية لفرج قريب، وأن لكل دمعة بعدها ابتسامة بإذن الله.
0: ألقاكم بإذن الله في موعد جديد، فاجعلوا قلوبكم قوية، واذكروا دائما أنكم تستطيعون تجاوز الحزن بالصبر والدعاء والكلمة الطيبة.
1: إلى لقاء قريب يا رفاق الأمل، نترككم مع قلوب مطمئنة ونفوس واثقة، وأيام أجمل تنتظركم، فكونوا دائما مصدر خير لمن حولكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم إلى أحبابنا الأطفال.

برنامج برائم الإيمان الموسم السادس، برنامج طفولي مباشر للناشئة والأطفال، يتخلله العديد من الفقرات النافعة والهادفة التي تهدف إلى تشجيع الأطفال على القراءة والتعلم وتعزيز قيم الإيمان والأخلاق في حياة الطفل.

برنامج براعم الإيمان، تقديم مجموعة من المقدمين، هندسة صوتية حسن بن صالح، إخراج محمد بن علي بن صمير، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صمير.

0: فقرة الإعلانات.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له السيد الشريف يونس بن علي بن سالم بن عبد الله الحامد بن الشيخ أبي بكر بن سالم بعينات، والجنازة الساعة 4 عصرا من بيت أولاد الحبيب أحمد الولي بن أبي بكر بن سالم بن الشيخ أبي بكر بن سالم بعينات بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له السيد الشريف يونس بن علي بن سالم بن عبد الله الحامد بن الشيخ أبي بكر بن سالم بعينات، والجنازة الساعة 4 عصرا من بيت أولاد الحبيب أحمد الولي بن أبي بكر بن سالم بن الشيخ أبي بكر بن سالم بعينات بمدينة تريم. كما انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها سلمة بنت سالم بن عبد الله دحروج مخلفة الشيخ أحمد بن فضل بن عبد الله عرفان برجاء، والجنازة الساعة 4 عصرا والعزاء في بيتهم قبل مسجد تسهيل الطاعة بخيله. النبأ مرة أخرى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها سلمة بنت سالم بن عبد الله دحروج مخلفة الشيخ أحمد بن فضل بن عبد الله عرفان برجاء، والجنازة الساعة 4 عصرا والعزاء في بيتهم قبل مسجد تسهيل الطاعة بخيل بمدينة تريم. تغمد الله الفقيدين بواسع رحمته وألهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. برعاية الأستاذ عبد الكريم بن إسلام بابطات مدير عام مديرية تريم رئيس المجلس المحلي، وبالتعاون مع مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية تريم، وبتمويل من منظمة إنفيجن الاسترالية عبر الرأفة الدولية البريطانية وإشراف مؤسسة الوداد للتنمية وتنفيذ مستشفى عيديد الخيري، تعلن مؤسسة الوداد للتنمية عن إقامة المخيم الجراحي المجاني 8 لطب وجراحة العيون. خدمات المخيم: إزالة المياه البيضاء مع زراعة العدسات، إزالة المياه الزرقاء، إزالة ظفرة العين، إزالة الأكياس الدهنية. الفترة من 4 مايو إلى 10 مايو 2026 للميلاد. المعاينة والعمليات طوال فترة المخيم. المكان مستشفى عيديد الخيري بتريم. للتسجيل والاستفسار يرجى الاتصال بالرقم الثابت 417-600. نسعى معا لإعادة النور لعيونكم، فلا تفوتوا الفرصة.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: الإخوة المستمعون، بعد لحظات نستمع وإياكم إلى إعادة لكلمات الوعظ والتذكير المنعقدة بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم مساء ليلة الجمعة الماضية، وقتا مباركا ومفيدا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يريده سبحانه وتعالى منا، وفي هذه الأشهر المباركة الأشهر الحرم التي ذكرها الحق سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كذلك، قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها أربعة حرم، ثلاث سرد: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب ومضر الذي بين جمادة وشعبان. ونحن إياكم في أحد أشهر الحرم وفي أشهر الحج كذلك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم حج بيت الله الحرام وزيارة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وما عرفنا ذلك لا الحج ولا الصلاة ولا الصيام ولا الإيمان ولا ربنا سبحانه وتعالى إلا به صلى الله عليه وسلم. ما عرفنا الله إلا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو الدال علينا، هو الذي دلنا عليه. والحمد لله، ومن الله علينا بالإسلام بركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن إن شاء الله نكون على حقيقة من يكون مسلم حقيقة ومؤمن حقيقة، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كذلك، وسأل الصحابة رضي الله عنهم: أتدرون من المسلم؟ والصحابة من أدبهم لم يقدر أحدهم يجيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا: الله ورسوله أعلم. ثم بيّن لهم حقيقة الإسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ثم قال لهم: أتدرون من المؤمن؟ وقالوا: الله ورسوله أعلم. وبين لهم ذلك حقيقة الإيمان: من أمنه الناس على أموالهم ودماءهم وأعراضهم. ثم ذكر لهم كذلك المجاهد، وقالوا: الله ورسوله أعلم. وقال: من جهد نفسه وهواه. ثم قال لهم وهكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم حقائق الإسلام والإيمان والجهاد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بذلك. والحمد لله في هذا المكان المبارك النوير ما شاء أمام هؤلاء، نسأل الله يمن علينا بالقبول إن شاء الله، ونسأل الله أن نكون على حسب ما يريده الحق منا سبحانه وتعالى، يعيننا على ذلك ونحن أهلنا وأولادنا. فالنعمة الكبرى هي نعمة الإسلام والثبات على ذلك، فنسأل الله يثبتنا على الإسلام والإيمان، ويثبت بنا من حوالينا على الإسلام والإيمان، وينظر إلينا بنظر الرحمة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى يمن علينا بذلك محض المن والفضل والجود والكرم، والحمد لله رب العالمين.
3: الحمد لله والذي وفقنا وإياكم سبحانه وتعالى وأحضرنا وأسمعنا هذا الكلام، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرفعنا وإياكم إلى مقامات العبودية لله والمتابعة لنبيه ومصطفاه محمد بن عبد الله. الحمد لله على هذا العطاء وعلى هذا الخير وعلى هذا التوفيق وعلى هذا الجود الإلهي. أحضرنا وياكم مجالس التعرفات الإلهية والرحمات الربانية والبركات المحمدية، بركة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحمد لله، نور الإيمان الذي في قلوبنا وقلوبكم وقلوب هذه الأمة من نور الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ينبغي المؤمن أن يحافظ على هذا النور العظيم بكثرة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبالارتباط بالصالحين وبالارتباط بعباد الله سبحانه وتعالى، وبشكر الله جل جلاله وتعالى في علاه. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حضرنا هذه المجلس العظيم، سمعنا القصيدة ما شاء الله العظيمة، ما شاء الله ربما إذا سمعها أحد المنورين والذائقين والعارفين لحمد ربه عز وجل أنه يوجد في زمننا وعصرنا هذا الملآن بالفتن والظلمات والشهوات والشبهات وحسد الشياطين في الباطن للمسلمين وللمؤمنين وللمقبلين على الله سبحانه وتعالى وللمتوجهين. يحمد الله أن يسمع في زمننا مثل هذا الكلام العظيم سمعتموه، وربما ركزتم على هذه الألفاظ العظيمة. قال سيدي الحبيب عمر في هذه القصيدة في هذه المجالس والدنو، قال: من حضرات العطايا والمنح والنوال. ما هي حضرة وحدة، منين المجالس دي؟ من حضرات العطايا والمنح والنوال. ف ثم قال من فائض الجود، هذا الجود لله كيف يفيض على عباد الله؟ من فائض الجود، ولو قال من فائض الجود يكفي. ثم قال من باب طه محمد صلى الله عليه وسلم، كلها عطايا دي جات منين؟ من حضرات الجود، جات من فائض الجود، جات من حضرات العطايا، جات من باب النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. عطايا للنبي طه تجدد على المسعود، بهل مسعود في الأمة يسعد، الله يسعدنا والمسلمين بهذه العطايا ويحفظنا سبحانه وتعالى من حسد النفوس الأمارة ومن حسد الشياطين. نحضر هذه المجالس ما شاء الله، نقوم بالإقبال، نقوم بالنور، نقول برسوخ القدم، نقوم بالتوجه إلى الله، ما نفلس في هذه الحياة بالمعاصي والذنوب والغيبة والنميمة والمحرمات. البارحة كنا في الدرس مع سيدي الحبيب عمر في باب التفليس، هذا باب الحجر يسمونه الفقهاء، وذكر سيدي الحبيب عمر بعدين أنه لو فرضنا واحد زادت الديون عليه وطلب من القاضي أنه يحجر عليه، القاضي قالوا يلزمه أنه إذا طلب هذا المفلس أنه يحجر عليه يحجر، وإن كان والغرمة ما طلبوا، الغرمة ما قالوا له، خلوه يهمع بس في الديون وفي الخسارات، لكنه الله يحفظنا من الخسارات الباطنة. قال سيدي الحبيب عمر أنه المفلس الحقيقي ذل فلوس كلها، صارت فلوسه، صارت الدنانير حقه فلوس ومع لها قيمة بدن الفلوس دي، لكنه لو فرضنا ذا عقل وطلب من القاضي قالوا حجر علي، لما المثال الحين أنا في الطريقة دي مالي كله بيروح. قالوا الفقهاء القاضي يحجر عليه يعني وجوبا لابد، حتى وان كان والغرمة ما طلبوا شيء. وقال سيد الحمر لو اختلفوا الغرمة يعني بعضهم قالوا حجروا عليه وبعضهم قالوا لا خلوه، قالوا يحجرون ما دامهم طلبوا يحجرون وبعدين يدخلون ذلك، فعسان حندخل في هذه الحضارات إن شاء الله مفلسين. الشيطان كما قال سيدي الحمد الهدار حسود يروح بذا ويروح بذا ويشل بغيش حسنات الناس، شي بغيبة شي بنميمة شي بكذب شي بحسد شي بكذا وكذا، وعاد الزمان ذا أخطر شي والعياذ بالله من مناظر خطيرة شيطانية محرمة تحرق الحسنات حق البني آدم. لابد ينتبه البني آدم من عيونه ذي أخطر شيء. سيدي الحمر كم مرات كانت تعدي عليها بعض العبارات وهي يطرحها ما شاء الله كما يقول المتقدمون من العيار الثقيل، وكان يقول العيون ذي بغى التطهير، أنت يا ولد ويا شاب ويا فتاة ويا كذا وكذا، إلى متى وأنت في النظرات ذي ما تدري بنفسك له؟ ما تدري أن العين ذي حقك تتلطخ وتتوسخ؟ وكيف قال بتشوف وجه محمد صلى الله عليه وسلم؟ وجه محمد ما هو رخيص صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، غالي صلوات الله وسلامه عليه. لابد لك من تطهير، تطهر العين ذي حقك، ويا ريتها بتطهر بالكحول ولا بزمزم، بتطهر بالتوبة الصالحة النصوح الصادقة مع الله جل جلاله، والنظر إلى وجوه الأخيار والأكابر، والنظر إلى وجوه الصالحين. المنشد الحادي يقول وانظر وجوه أهل الشهرة، ما شاء الله المشهورين في الملأ الأعلى، كانوا يقولون بعض الصالحين والعلماء العاملين المخلصين من وجهه فقط، عندما تنظر إلى وجهه تحترق شرور النفس حقك، إن كان عندك كبر وإن كان عندك حسد وإن كان عندك عجب وإن كان عندك غرور وإن كان عندك محبة الدنيا والتفات الحياة دي، بس أنت تنظر إلى وجهه تحترق تتصفى، كيف إذا نظرت إلى قلبه وجوه الصالحين؟ ومن هنا جاء أثر للنظر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد لا تحدوا النظر إلى المجذومين، إذا واحد عنده مرض الجذام قال لا تحد النظر إليه لأنه قد ينعكس عليك، والعكس أنك تحد النظر إلى الطيبين إلى الذين عافاهم الله أعطاهم عافية القلوب والأرواح والأبدان. فنسأل الله أن يهن وإياكم المسلمين لكل مقام كريم، ولا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا، ويرزقنا كمال الآداب الباطنة والظاهرة، وينفع المتكلم والسامع بفائض الجود من حضرات العطايا والتعرفات، ويهن للتوبة سبحانه وتعالى خصوصا في هذه الأشهر كما سمعنا في كلام الحبيب علي بن أبي بكر، شهر ذي القعدة هذا ما شاء الله شهر حج وشهر حرام فيه بركات وفيه عطايا، والله يفتح قلوبنا لنصائح شيخنا الحبيب عمر ما شاء الله، ويفهمنا إياها سبحانه وتعالى، ينزلها لنا بالرحمة.

0: أرواحنا ونخرج إن شاء الله بالزواد حتى تفوق كما قال القائل تفوق فلوسنا دنانير الملوك الكبيرة. كم من شخص قال الشيخ عبد الغني النابلسي رضي الله عنه وأرضاه: رب شخص تقوده الأقدار للمعالي وما لذاك اختياره. شخص تقوده الأقدار للفردوس للمعالي ما له اختيار. من أعطاك لا إله إلا الله؟ من قذف في قلوب الناس نور التوحيد؟ من أعطاهم اجعلهم من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فنسأل الله أن يحققنا بحقائق التقوى والعفو. سيد الحبيب عمر العفو.
1: الحمد لله الذي طهر البقاع وطهر النواح وطهر القلوب بما أودع فيها من سر القرب منه والاتصال إلى الحبيب المحبوب سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. سمعنا في كلام سيد الحبيب كاظم فيما يتعلق في شأن تطهير العيون، وفيها ما يرتبط في مثل هذه الليالي والأيام التي أحضرنا فيها والتي أكرمنا مولانا سبحانه وتعالى بالحضور فيها مع أهليها، وأن طهر ووحينا إلى إبراهيم وإسماعيل، أن طهر بيتي للعاكفين والقائمين والركع السجود. فإذا كان هذا الأمر من ربنا جل جلاله تعالى في علاه في إقامة مظهر هذا البيت بيت الله الحرام بالتطهير ليصلح للقائمين والراكعين والركع السجود، فكيف حال القلب هذا إذا ما تطهر وإذا ما تنقى وإذا ما تصفى؟ باترد عليه واردات ربنا سبحانه وتعالى. وفيها: وأذن بالناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. فاجتمعت هذه، وإذا جاء منادي الحق تبارك وتعالى لينادي على ساحات قلبك وعلى ما يتعلق في باطنك، جاءتك فائضات ربنا تبارك وتعالى وجاءت إلى قلبك واردات الحق تبارك وتعالى. وفيها من المعاني ما لا يخفى على أحد من صف الله قلبه وصف الله سريرته، من أن هذه العطايا الكبيرة ما كانت لأحد ولن تكون لأحد إلا بالمتابعة لكمل الرجال. فلا والله وصول إلى حضرات ربنا بل لا عبادة للحق تبارك وتعالى وهو العلي الأعلى إلا بالمتابعة لخواص الخواص من كمل العباد المخصوصين، وإلا ما كان ارتباط هذه الليالي والأيام إلا بارتباطها بالذوات، ولا كان ارتباط العبادة إلا بارتباطها بالذوات، ولا كان الرقي والارتقاء إلى الحضرات العلية إلا بالذوات. ولولا هذه الذوات الطاهرة لما كان هناك قرب، ولا ما كان هناك تقريب، ولا ما كانت هناك طهارة، ولا ما كان هناك نقاء. وأثر هذا النظر إلى المجذوم إذا حد إليه ينعكس بالمثل. إذا النظر نظر الواحد إلى وجوه الأخيار، وانظر وجوه الأخيار ذيه تشابه الأقمار. فلما كان هذا على هذا كانت شريعة النبي محمد قائمة باتصال وثيق على ملة أبينا إبراهيم وهو سيدنا محمد الذي يحتاج إليه الكل ولا يحتاج إلى الكل. بل لما تأدب مع حضرة ربه قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ليدرك الواحد ولو كنت أنا حبيب الرحمن فلا بد من واسطة لتصلوا بها إلى مولاكم. فإذا ما كان الحج فما هو إلا حركات وإلا أعمال زوجة سيدنا إبراهيم مع ابن سيدنا إبراهيم. وإذا كان هذا الأمر على هذا وسعى سيدنا إبراهيم بعد أن رأى ما رأى من شأن ابنه ارتبطت الشعائر كلها. فلما قال سعى: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. مجرد امتحان يمتحن الله به سيدنا إبراهيم شريعة للنبي محمد وأمته، وجاءت الأضحية هذه. فإذا ما ارتقينا إلى الصلاة قال: ما هناك صلاة إلا بذات، ولا هناك صلاة إلا باتصال. فإذا ما جئتم لتصلوا فانظروا من اقتدى قبلكم عندما أنزل الله الأنبياء وأنزل المرسلين ومن الأولين والآخرين إلى عيسى إلى النبي محمد إلى الأرض ليدركوا حقيقة الاقتداء. فلما اجتمعوا صلى فصلوا خلفه فإذا هو المقدم وهو الرأس لأهل الرياسة. فلما ارتقى من هذا المقام إلى حضرة الإنعام من الحق ذي الجلال والإكرام علمه سبحانه وتعالى لما أولاه بجلاله
2: بجميل التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي. فجاءت هذه الشريعة المطهرة بهذا الرابط الوثيق بسيدنا إبراهيم وبسيدنا محمد إن كان في حج، فجاء هذا الرابط، فلما كان في السماء كانت للأمة المحمدية هذه الخصوصية، ولم يقل أحد من الأنبياء أبلغ يا محمد أمتك مني السلام إلا سيدنا إبراهيم، فعليه منا أجل الصلاة والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا ما جئتم لتواجهوا ربكم فصلوا كما رأيتموني أصلي. ثم شرع مولانا جل جلاله: فلا تقبل صلاة لمصلي حتى يتحقق بكمال الشهود، فلا والله حتى يقول في خاتمتها: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. حققنا الله تبارك وتعالى بما حقق به كمل الرجال، ورقى باطننا وظاهرنا، وربطنا بخواص الخواص، وجعلنا هادين مهتدين. بارك لنا في رجالنا ظاهرا وباطنا، والحمد لله رب العالمين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب وعلى آله وصحبه وسلم. I promised some of the brothers over here that this time around I'm not going to talk about apples and oranges, and the translator also promised that he's not going to crack up.
4: هذه المرة لن أتكلم كما سبق عن التفاح والبرتقال، وقد وعدني المترجم ألا يضحك.
3: I would like to share observations that I noticed this time around when I came back to Singapore.
4: أريد أن أشارك ببعض ما لاحظته هذه المرة عندما رجعت إلى بلاد سنغافورة.
3: One of the main things that I noticed, there's more and more or more obvious people getting sick. Sickness, not the spiritual sickness, it's more of the physical sickness.
4: مما لاحظته ملاحظة شديدة أن الأعداد الكثيرة الكثيرة مرضى، ولا أتكلم عن مرض القلوب بل مرض الأجسام والأشباح.
3: Example of this sickness is like cancer. It's a lot. I've noticed this within my close friends and family members. Then there's heart issues, heart attack. Let's not start with the virus. After COVID, there's a lot of other virus that's happening now.
4: مثل أمراض السرطان فشت عندنا وكثرت حتى بين أوساط أصحابنا وبعض أقاربنا ومن يقربون إلينا، وأمراض القلب والضبحات الصدرية كثرت عندنا، ولا أحدثكم عن الفيروسات. بعد هذا كورونا قد انتشرت الفيروسات وتعددت أنواعها وفشت.
3: An example, I managed to sit with one of the specialist doctor of the heart. He said it's scary the number of patients that he sees every day. It's a lot.
4: وقد جلست مع أحد المتخصصين من دكاترة القلب، وهو أخبرني أنه شيء مفزع أنه يرى الأعداد الكبيرة كل يوم من استجد عندهم مرض القلب.
3: Why am I sharing all of this? One of the reasons that we over here, we take for granted that we have the luxury of time to think. Coming back over here, reflecting on all of this, I remember one of our habaib shared a story in a jalasa with regards to this.
4: لماذا أذكر هذه الأمراض التي لاحظتها في البلاد؟ نحن هنا في تريم المباركة قد نغفل عن نعمة الوقت. لدينا هنا وقت نتمعن ونفكر وننظر في الأمور. وأتذكر في جلسة من الجلسات مع أحد الحبايب ذكر لنا قصة بهذا الصدد.
3: The story is in our lingo, in work lingo, is root cause analysis. For example, most if not all of the sickness start from our gut, our button, our stomach. What affect our stomach is our brain, our mind. When our mind is not sorted, we are thinking of nonsense thing, it affects our gut.
4: الذي ذكره سيدي الحبيب الذي كان في ذلك المجلس أن وذكر كتحليل سببي جذري أن جميع الأمراض منشأها البطن المعدة، والذي يؤثر على المعدة العقل والفكر، فإذا لم يستقم الفكر والعقل يتعب بذلك البطن.
3: What affects our brain is our physical heart. When our physical heart is not pumping properly, not pumping blood, oxygen to our brain, it gets affected. What affects our physical heart? Our spiritual heart. And what affects our spiritual heart is our ruh.
4: طيب وما الذي يؤثر على الفكر والعقل؟ هو القلب، أي العضو الذي يضخ الدم. فإذا تأثر ولم يستقم فالعقل لم يستقم. وما الذي يؤثر على عضو القلب؟ هو الباطن. وما الذي يؤثر على الباطن؟ هو الروح.
3: If our ruh is not sorted, everything else goes haywire.
4: فإذا أرواحنا غير مستقيمة جميع الجسد يتعب ويشقى.
3: And how do we fix our ruh, sort our ruh out? It's already here, right in front of us. Our ratib, our zikir, our awrat, our saum, our waking up in the middle of night, our sedekah. Just a simple hikmat or smile will cleanse our ruh.
4: طيب وما الذي يصفي الأرواح؟ هي أمامنا هنا في ترين، هذه الراتب الذي نقرأه، وهذه المجالس والأذكار والأوراد والخدمة والابتسامة، ما نفعله يوما بعد يوم، هذه الأشياء التي تصفي الأرواح.
3: If there's anything that to take away from my sharing is that all of us over here are truly blessed. We have our daily routine is our DNA. We have our wudu, our askar. Everything is laid out for us. Just come to the mosque, pray. Before there's askar, after there's wudu, ratib Imam Haddad, ziarah here, ziarah there, jalasah Isnin. Full. Everything is full. We don't need to work hard for it.
4: فإذا استفدت من كلامي بشيء فهو أن كل ما نحتاجه مرتب لنا هنا في تريم. تعال فقط إلى المسجد، قبلها تجد الأذكار، بعدها تجد الأذكار، ثم الراتب الحداد وغيرها والزيارات وما إلى ذلك، ورتبوا لنا حياتنا. اللهم علينا الحضور فقط.
3: It's very difficult to do all this back where we come from. We need to struggle, we need to muhajada, we need to make time, we really need to put in a lot of effort. Whereas over here, it's part of our life.
4: هذه الأشياء التي ذكرتها من العسير جدا والصعب أن نأتي بالأذكار والأوراد في بلادنا، يحتاج من الواحد منا إلى مجاهدة كبيرة وكثيرة لنتحقق بهذه الأشياء، ولكن هنا هي حياتنا اليومية المعتادة.
3: Never take this for granted. Ahli Tareem, this blessed place is full of nur, full of barakah. Take it, absorb it, because we'll need it when we go back.
4: فقدروا لهذه النعم قدرها، وإن تريم بلد مباركة، تشربوا منها، امتصوا من تريم ما فيها من نور، فإنها بلاد منورة. ما استطعتم فإن للخارج منها سيحتاج إلى ذلك النور إذا رجع.
3: Having said that, not everything is doom and gloom. There's a positive side that I noticed, which is there's a lot of asatizas, our teachers. They are doing fantastic job. They are doing their da'wah unorthodox way. They are bringing the youth to the mosque. They are bringing the revert, the convert. They are converting people. They are doing things that I cannot even imagine. So this is the real da'wah that's happening and needed. And mashallah, may Allah protect them and raise them with khair. And
4: وليس كل شيء عندنا سلبي وظلام، بل الخير الذي وجدته كثير والحمد لله. الدعاء والمشايخ كلهم قائمين بجهد طيب، كثير من الشباب على منهج السلف جاءوا إلى المساجد، وكثير من أسلموا جديدا دخلوا المساجد، وكثير من لم يكن على الإسلام قد دخل الإسلام. أشياء رأيتها كانت لا تخطر لي في بال، والحمد لله. الله يرفع شأنهم، والله يسددهم ويوفقهم الدعاء.
3: There are too many of them to mention, but I would like to seek everyone's dua, khususan Sidi Habib Umar, that Allah protect them, raise them, increase them, in dunya and akhirah, because
4: وهم كثر لا يسعني الموقف أن أذكرهم كلهم، لكن أطلب من الجميع خصوصا من سيدي الحبيب عمر الدعاء لهم، لهؤلاء الدعاء الله يؤيدهم ويرفعهم ويسددهم ويوفقهم في هذه الدنيا ويجزيهم الخير في الآخرة.
3: وكذلك those people that's going through sickness, hardship, خصوصا the one that I mentioned, some of them are very dear to me, very close to me.
4: وأطلب الدعاء لهؤلاء المرضى من أهل الإسلام من ذكرناهم، بعضهم على قرب شديد مني يقربون لي، نطلب من الجميع ومن الحبيب الدعاء لهم.
3: Yeah, may Allah give them cure, may Allah give them patience, may Allah give them sabr, may Allah increase them in the dunya and importantly in akhira.
4: فالله يشفيهم ويصبرهم ويزيدهم في الدنيا وفي الآخرة.
3: وسمعيني عفوا منا خلما لا طويل، وبالله التوفيق والهدايه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
5: الحمد لله الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور. لا اله الا هو وحده لا شريك له، استوى في علمه البطون والظهور. أرسل إلينا عبده المختار بدر البدور محمدًا البر الشكور، بالهدى ودين الحق والنور، فأصلح به القلوب وشرح به الصدور، ودفع به أنواع البلايا والشرور. رزقنا الله حسن متابعته في جميع الأمور، وحشرنا في زمرته يوم البعث والنشور، وأكرمنا بمرافقته في الجنات العلا مع خواص المحبوبين من أهل الخيور. آمين يا الله يا كريم يا غفور. وقد بسط لنا سبحانه وتعالى بالفضل والإحسان بساط التعرض لنفحاته ورحماته، والدعاء والتضرع إليه جل جلاله، والتذكر لآياته وتنزيلاته ولواجباتنا نحوها ولأحوالنا وأحوال الأمة للاستعداد للموت وما بعد الموت من البرازخ إلى يوم يبعثون، وما يجري في يوم البعث والنشور، ثم الاستقرار المؤبد إما في الجنة وإما في النار. اجعلنا من أهل جنتك يا كريم يا غفار، وادخلنا الجنة بغير حساب، وأهلينا وأولادنا وذرياتنا وذوينا وطلابنا وأحبابنا وأصحابنا، وبغير عقاب ولا عتاب ولا فتنة ولا توبيخ يا كريم يا رب الأرباب يا أرحم الراحمين. ويتقابل من يتقابل فيها فيقولون إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. اللهم يا بر يا رحيم، من علينا وقنا عذاب السموم، واجعلنا يا ربي ممن تكرمهم أن يتقابلوا في الجنة ويتذكروا ما كان من لك من منا أيام كانوا في الحياة القصيرة، وما أوصلتهم إليه وأوصلته إليهم من نعمك الكبيرة. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشركين.

0: جل جلاله وتعالى في علاه وحول الوصول إلى هذه الغايات. جاءت جميع التشريعات من صلاة من صيام من زكاة من حج إلى بيت الله الحرام، من بر والدين، من صلة رحم، من إحسان إلى جيران، من أمانة في المعاملة، من أداء الحقوق لأهلها، من ذكر، من تلاوة، من دعوة إلى الله، من رحمة بخلق الله، من تخلق بالأخلاق الفاضلة. كلها المقصود منها الظفر بغاية المرافقة لسيد الخلائق في دار الكرامة، والوصول إلى جنة الله تبارك وتعالى مع الذين سبقت لهم السوابق بالفضل والإحسان. ولقد انقسم الناس إلى الفرقتين بتقسيم الحكيم العلي، وقبض القبضة وقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. يا رب العالمين، اجعلنا من أهل جنتك وأهالينا كلهم وأولادنا كلهم والحاضرين ومن يسمعنا وأهاليهم وأولادهم وقراباتهم، اجعلنا من أهل جنتك يا رب العالمين يا الله. وهو التي سماها صاحب الرسالة بتمام النعمة، ولما دعا لبعض أصحابه أن يتم عليه نعمة ثم قال: أتدري ما تمام النعمة؟ قال: ما تمام النعمة يا رسول الله؟ قال: دخول الجنة. أن تصل إلى هذا الغاية هذا تمام النعمة، وهم فيها على درجات، وهم فيها على مراتب، وأكثر أهل الجنة البلوع عليون لأولي الألباب. ألحقنا الله بهم بالفضل والإحسان، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا فهم بعمل أهل الجنة يعملون، وخلق النار وخلق لها أهلا فهم بعمل أهل النار يعملون. يحبون الكذب، يحبون الغش، يحبون الأذى، يحبون الضر للناس، يمشون وراء الغش ووراء الخيانة، يميلون إلى المسكرات وإلى المخدرات، يريدون يتخلصوا من الهموم فيزدادون هموم، يريدون أن يخرجوا من الغموم فيزدادون غموم، يحبون الكلام الماجن الفارغ والاختلاط النساء بالرجال، ولا يزدادون بكل ذلك إلا شقاء معجل إلى الشقاء المؤبد والعياذ بالله تبارك وتعالى. إنما نمري لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين كما قال الله جل جلاله. ولكن الذين يستبقون الخيرات من أهل الجنة وأهل أعمال أهل الجنة بعمل أهل الجنة يعملون، يصفون قلوبهم، يطهرونها عن الشوائب، عمل أهل الجنة، يخرجون منهم ومن بواطنهم آثار الحسد وآثار الكبر وآثار الغرور وآثار محبة الشهرة وطلب الفانيات بإضاعة الباقيات والعياذ بالله تبارك وتعالى، يتخلصون من هذا ويتنزهون من هذا. وحالهم كما وصف ربكم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا، ما يخرج منهم إلا السلام. الجاهلون يخاطبونهم بماذا؟ باللوم، بالسب، بالبذاءة، لكن هم يقولون سلام. سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام، ثم أكد هذا المعنى: وإذا مروا باللغو مروا، ما يحبون اللغو، ما يحبون اللهو، ما يحبون الغفلة، مروا كرام عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وكان أيها المؤمن تخجل على نفسك إذا مالك بعد العشاء حتى بعدية وصلاة وتر في خلال الليل كل ليلة، وإذا ما قمت كل ليل ولا نصف الليل ولا ربع الليل، كان قارب. يبيتون لربهم سجدا وقياما. سمعتم قصة الولد النبي الذي تتعلم عند المعلم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وإن جايل عند أبي. قم من المزمل هذا اللي خاطب الله؟ قال النبينا محمد. وقال ويقوم الليل ونصفه وانت ما شوفك وأمي ما تقومون الليل. قال ذاك الله نبي يا ولدي ما حد يكون كما النبي. سكت. راح يكمل السورة في اليوم الثاني مر على قوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه في قراءة ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. والله رجع عند أبوه قال ما هو النبي وحده شوف طائفة من الذين معك. قال له يا ولدي ذل الصحابة من يكون مثل الصحابة؟ قال إذن ما يكون فيك خير. قال ها كيف؟ قال لا تبعت النبي ولا الصحابة. بعدين تبع من؟ إذا أنت وأمي لا تبعتوا النبي ولا تبعتوا الصحابة وتتابعون من إذا ما فيكم خير؟ قال هيا صدقت يا ولدي ومن الليلة أنا ما بأترك قيام نصيبي من قيام الليل. قال وانا نبهونا معكم. قال انت صغير مع غير مكلف. قال وين كنت صغير؟ انا رايت امي لما توقد التنور عندنا تحط حطب صغير تحت الكبير. قلت لها ليش؟ قالت تشعل النار في الصغير اكثر قبل. قال لا اله الا الله يا ولدي. قال قومونا والا بخاصمكم عند الله يوم القيامه. وصاروا كلهم يقومون هم وولدهم في الليالي يبيتون لربهم سجدا. أمن هو قانت هذا أعمال أهل الجنة. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة. يا ويل من لم يعرف قدر الآخرة. يا ويل من لم يبالي بالآخرة. يا ويل من لم يحذر من عذاب الآخرة وفضيحة الآخرة وشدائد الآخرة. يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. وسادة أهل الجنة الأنبياء. والحق تعالى يصفهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين. وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. هذا أعمال أهل الجنة. هذه أعمال أهل الجنة. ولا شيء مجال لعملها إلا في خلال العمر هذا في خلال الحياة هذا على ظهر الأرض. هذه أعمال أهل الجنة. وأوصافهم القلوب السليمة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والتواضع والإنابة والخشية. عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا والتشابه في هذه الأوصاف. الرؤوس المقربين من النبيين والملائكة ومن الصديقين ومن تبعهم من المؤمنين اشتركوا في خشيته، اشتركوا في محبته، اشتركوا في طاعته، اشتركوا في رجائه، اشتركوا في الخضوع لجلاله. كل بنصيب، كل له نصيب على قدر المعرفة. وسيدهم قدامهم صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه. الله يربطنا وإياكم بربط لا ينحل. ومن الأمة من يتوافد في هذه الأيام على البيت الحرام والمشاعر العظام وعلى طيبة الطيبة وعلى الطيب الذي طيب الله بطيبه وطيب به كل طيب من الأمكنة والأزمنة والذوات في الأرض والسماء طيبت بهذا الطيب. الله طيبها بهذا الطيب. يا من طيبت الطيبين بسيد الطيبين طيبنا به أكمل التطيب واربطنا به ربطا لا ينحل في الدنيا والبرزخ والقيامة ودار الكرامة. يا قريب يا مجيب يا أكرم الأكرمين. وإذا ارتفع الدعاء إلى الرب سبحانه وتعالى وصادف من قلب من الحاضرين أو من السامعين أو ممن سيسمع متوجه إليه متنبه للقيام بأمره قبل الدعاء فيه وله. وإذا قبل الدعاء فيه وله إيش من مستقبل حصل هذا؟ إيش من مكسب كسب هذا؟ إيش من تجارة ربح هذا؟ إيش من خير أعطي هذا؟ خير ما له غاية، ما له نهاية، ما له حد، ما له فناء، ما له زوال. ما هذه العطايا؟ ما هذه المنح من رب البرايا؟ ما عقدت المجالس إلا للعطايا النفايس إلا ليجود الرب جل جلاله على الجالس إذا أقبل واستقبل وتوجه وصدق مع الخلاق جل جلاله خير مدعو وخير مرجو جل جلاله وتعالى في علاه الذي قال لنا حثنا على هذا المسار وهذا المسلك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. رب العرش الرحمن أقرب إليك من كل شيء، أقرب إليك من حبل الوريد، أقرب إليك من كل شيء في نفسك وخارج نفسك، أقرب قريب الله جل جلاله وتعالى في علاه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل ما يقول لنا قل ما يعبأ بكم ربي لولا. ويضرب لنا المثل النبي من الأنبياء وقع بحكمة الله تبارك وتعالى وقد خرج من البلدة من قبل أن يأخذ الإذن أن يصل إلى بطن حوت والتقمه الحوت. قال فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يومه وما بيخرج من هذا المازق ولا من هذا الشدة، ولكن سر التسبيح بركة الدعاء والتسبيح. إذ نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولولا مثل ذا المجالس وقلوب مسبحة في ظلمات الليالي وفي أناء النهار ما كان حال الأمة هكذا ولا بقي على الأرض. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وبين الله هذه الحقيقة حتى في كفار مكة. قال ذا الكفار الذي آذوا النبي وخرجوه لولا وجود مؤمنين بينهم لعجلت لهم العذاب. ها؟ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا تميزوا وخرجوا من بين الكفار لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. وأخر العذاب من أجل هؤلاء الأحباب الأطياب من النساء والرجال حتى هدى الله كثير من أولئك ورجع كثير منهم. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا كما قال ورجعوا كثير منهم إلى رتبة الصحابة عليهم رضوان الله وإن كانوا على الدرجة اللي ذكر الله في القرآن. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده. فما يمكن أن يقارن من آمن بعد الفتح بمن كان أسلم وآمن قبل الفتح بالنص، ما يقارن هذا بهذا. واستفاء من الله تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حرجا مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ونحن جينا من بعدهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وفي اتساع الفهم وإدراك المعنى في كلام الإله جل جلاله كان يذكر الإمام أحمد بن زين الحبشي عليه رحمة الله الآية ويقول في معانيها ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال هذا تشمل من أول مؤمن من النبي والصحابة ومن بعدهم إلى آخر من مات قبل أن تنطق بذل الكلمة الآن سبقونا بالإيمان. اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا كلهم. وبعدين الباقين لعدهم معكم بجنباتك ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين. فكل من مات عليك واجب الترحم عليه والاستغفار له، وكل من بقي عليك واجب تصفي قلبك من الغل وما تغل على أحد ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذا الأمر بتطهير القلوب عن الغل المؤمنين، هو نفس الآمر أمر بحمل الرحمة للخلق أجمعين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثله ما اتقوا الله، ما تزيد شيء بترجع أنت الظالم بعدين. ولا تقاتل إلا ما شرع لك في سبيله، ولا يكون لك قصد ولا غرض ولا مطمح ولا أمل ولا منظر إلا أن تكون كلمته هي العليا، إلا أن تكون كلمته جل جلاله وتعالى في علاه. مسالك كبيرة عظيمة، ما يمكن أن ينتهي فكر أحسن رايق بفطرة سليمة وعقل راجح من الخلائق إلى أوائل هذه التشريعات من الرب جاءت على يد الأنبياء، لا في أمن الخلق ولا في استقرار الخلق ولا في اقتصاد الخلق ولا في سياسة الخلق ولا في العلائق بين الخلق ولا في اجتماعيات الخلق، ما شيء أشرف من هذه التعليمات، ولا أحسن في علائق الخلائق بعضهم البعض من شرع الله سبحانه وتعالى، والذي يحمل من قام بحقه حتى للمحاربين المقاتلين من المسلمين تمني أن يهتدوا للإسلام ويخرجون من النار إلى الجنة، ومن أدبر منهم ترك، وإذا وجد منهم صبيان احترموا، وإذا وجد منهم المرأة احترمت، وإذا وجد منهم المعتزل في ناحية ترك. إيش الشرع هذا؟ هل بيجيب سلام أحسن من هذا؟ هل بيجيب منهج قويم يخدم البشر أحسن من هذا؟ قل أنتم أعلموا أم الله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ورأيتمهم في زمانكم اللي قبل عامة الذين خرجوا عن دين الله تعالى إيش جاوبوا للناس؟ جاوبوا للناس بالسفك الدماء والذبح والقتل وأخذ الحقوق والاعتداء والعدوان مكرر بألوان مكررة، حتى حضاراتهم ما تقوم إلا على سفك الدماء، ويجون لدول شي سكان أصليين في جاود هربين، وإيش اللي حصل؟ قام مثلا لا احترام ولا أدب ولا معرفة لحق الإنسان، وقوموا حضارات على هذه، والحضارات اللي قامت على هذا بتنتهي إلى إيش؟ وبتكون نهايتها إلى الفضيحة في الدنيا قبل الآخر، والمصائب والقبائح في الدنيا قبل الآخر. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا والله لا يصلح للقيادة في الغيب والشهادة إلا محمد الذي وراء قيادته الأنبياء كلهم صلوات ربي، ويوم يحمل اللواء والأنبياء وراه ونكون معهم إن شاء الله. حجز لك مكان بالاقتداء بعيد من الهوى حقكم والغفلة حقك والتغلب شهوة من الشهوات حقيرة الدنيا كما ما قدرت في نفسي، وربي خلقك تتبع نفسك وهواها ولا تجاهدها؟ كيف ما تقدر وهو الذي أمرك ووعدك إذا صدقت يعينك على نفسك، يعينك على هواك، يعينك على الدنيا، يعينك على إبليس وأباليس الكون كله، يعينك عليهم. إذا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعد لا، ولا تكذب على الله، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا جميع أوامره وأنواهي تستطيع القيام بها، تقدر على القيام بها وهي في وسعك، وإلا لم يأمر بها جل جلاله وتعالى في علاه. ولكن إذا أنت وقعت عبد لغيره، استعبدت لغيره ونسيت ألوهيته وربوبيته، فأنت على نفسك. يقول لهم عدوهم الخبيث إبليس في القيامة، ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا. والحقيقة الآن ظهرت، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية. شوفوا الأنبياء ذولا يقول رأسهم محمد ومن اتبعهم هم الناجون، أنا وأنتم لا بنفعكم ولا بتنفعونا، كل ما حقنا كلها فارغة كاذبة ما تعتها شيء. يعيدهم ويمنيهم، وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. لكن اللي يقول أنا لها محمد، يا رب صل عليه وجعلنا في ورثته وجعلنا في أهل متابعته وجعلنا في خلفائه وجعلنا في المقتدين به والمهتدين بهديه، وإن تطيعوه تهتدوا يقول لكم ربكم جل جلاله. اجعل جميع الحاضرين والسامعين ومن في ديارهم مقتدين بنبيك، مطيعين لنبيك، مهتدين بهدي نبيك، ترى أعينهم وجهه في القيامة. يا الله يا الله، لا تحرم عين من عيوننا رؤية الوجه المنور النبوي، فمن لم يره لم ير الجنة، والويل لمن لا يراني يوم القيامة. يا ربي صل على المختار، وادخلنا في حماه، واسقنا من حمياه، واسعدنا بالنظر إلى طلعته البهية ومحياه. آمين يا رب، في الدنيا قبل الآخرة، في اليقظة وفي المنام، وعند الوفاة وفي البرازخ ويوم الموافاة، في مواقف القيامة كلها شرفنا بالقرب منه وبرؤيته. وفر حظنا من رؤيته في دار الكرامة، وفر حظنا من رؤيته في دار المنة والفضل وجناتك وفي الفراديس العلاء مع خيار الملا. يا الله يا الله، أنت الذي خلقتنا وأنت الذي رزقتنا وجعلتنا في خير أمة، ويسرت لنا هذه الوجهات وهذه الطلبات وفتحت لنا هذه الأبواب، لك الحمد لك الحمد لك الحمد لك الحمد وشكرا، ولك المن وفضل. ربنا لا نستطيع أن نحمدك بأنفسنا قط، ولكن لك ومنك وإليك احمد نفسك عنا بما أنت أهله، لك الحمد وشكرا، ولك المن وفضل. لك الحمد عدد ما خلقت وملء ما خلقت، لك الحمد عدد ما رزقت، لك الحمد عدد آياتك وأسمائك وكلماتك وعدد كل شيء وملء كل شيء، فاحمد نفسك عنا بما أنت أهله، يا من يستحق الحمد كله. يا الله، ويا من جعلت مجل الحمد من خلقك لك وحمدك لخلقك مرتكزا في الرأس محمد خير الناس، وسميت لواءه في القيامة لواء الحمد، فصلي على الحامد المحمود، ووصفت أمته في الأمم السابقة أنهم الحمادون. نحمدك على ما أعطيت وعلى ما تفضلت، فاربطنا بمحمد ربطا لا ينحل أبدا، وتولنا به ها هنا وغدا. يا الله، اسعدوا بدعائه، واسعدوا بندائه، واسعدوا بالإلحاح عليه والتوجه إليه، وقولوا لربكم رب العالمين: يا الله، عبيدك بفنائك، فقراءك بفنائك، مساكينك بفنائك، سائلوك بفنائك. يا الله، عبيدك بفنائك، فقراءك بفنائك، سائلوك بفنائك، مساكينك بفنائك. يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا الله، وزدنا من فضلك ما أنت أهله، فرج كروب الأمة أجمعين، ادفع البلاء عن الأمة أجمعين، واجمع شمل الأمة أجمعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعين الأعزاء، كنتم تتابعون إعادة لكلمات الوعظ والتذكير المنعقدة بمصلى أهل الكساب دار المصطفى بتريم مساء ليلة الجمعة الماضية.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له السيد الشريف يونس بن علي بن سالم بن عبد الله الحامد بن الشيخ أبي بكر بن سالم بعينات، والجنازة الساعة 4 عصرا من بيت أولاد الحبيب أحمد الولي بن أبي بكر بن سالم بن الشيخ أبي بكر بن سالم بعينات بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له السيد الشريف يونس بن علي بن سالم بن عبد الله الحامد بن الشيخ أبي بكر بن سالم بعينات، والجنازة الساعة 4 عصرا من بيت أولاد الحبيب أحمد الولي بن أبي بكر بن سالم بن الشيخ أبي بكر بن سالم بعينات بمدينة تريم. كما انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها سلمة بنت سالم بن عبد الله دحروج مخلفة الشيخ أحمد بن فضل بن عبد الله عرفان برجاء، والجنازة الساعة 4 عصرا والعزاء في بيتهم قبل مسجد تسهيل الطاعة بخيله. النبأ مرة أخرى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها سلمة بنت سالم بن عبد الله دحروج مخلفة الشيخ أحمد بن فضل بن عبد الله عرفان برجاء، والجنازة الساعة 4 عصرا والعزاء في بيتهم قبل مسجد تسهيل الطاعة بخيل بمدينة تريم. تغمد الله الفقيدين بواسع رحمته وألهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. برعاية الأستاذ عبد الكريم بن إسلام بابطات مدير عام مديرية تريم رئيس المجلس المحلي، وبالتعاون مع مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية تريم، وبتمويل من منظمة إنفيجن الاسترالية عبر الرأفة الدولية البريطانية، وإشراف مؤسسة الوداد للتنمية وتنفيذ مستشفى عيديد الخيري، تعلن مؤسسة الوداد للتنمية عن إقامة المخيم الجراحي المجاني 8 لطب وجراحة العيون. خدمات المخيم: إزالة المياه البيضاء مع زراعة العدسات، إزالة المياه الزرقاء، إزالة ظفرة العين، إزالة الأكياس الدهنية. الفترة من 4 مايو إلى 10 مايو 2026 للميلاد. المعاينة والعمليات طوال فترة المخيم. المكان مستشفى عيديد الخير بتريم. للتسجيل والاستفسار يرجى الاتصال بالرقم الثابت 417-600. نسعى معا لإعادة النور لعيونكم، فلا تفوتوا الفرصة.
3: حوالتك من الكويت لليمن أسهل من أي وقت مضى. كل مرة رسوم تحويل تزيد عليك؟ الآن التحويل سريع آمن مجانا بدون رسوم، فلوسك تصل كاملة لأهلك بدون نقص. حوالتك من الكويت إلى اليمن مجانا.

0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: أكثر شيء بعد ما تتم حجك وتتم الطواف وتتم السعي تشترك بهذه الكلمة: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا واجب. الحمد لله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد، ما عاد نجي، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا بعد يوم العيد، بعد ما يتم الخمسة الأركان: الإحرام، ثم الوقوف بعرفة، ثم الحلقة والتقصير، ثم الطواف نهار العيد، ثم السعي، تميت الحج ما شاء الله. هذا لا تشتغل إلا بهذه الكلمة ليل ونهار، قبل ألف ألفين أكثر: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لأن الله جل وعلا قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ما له نصيب في الآخرة، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ما شاء الله. ويحذر الإنسان من الجدل والخصام والمعاصي في مكة، المعصية في 100,000 بعضهم، المعصي في مكة والكذبة في مكة 100,000 ولا في الحج. ولا خلي نفسك كما الطريق، إذا بغيت الله يرحمك انكسر وتواضع وتشوف نفسك ذليل حقير، لا ترفع صوتك ولا تجادل أحد، ومن آذاك سامحه، ومن آذاك احتمل أذاه لأجل من عفا عفا الله عنه، ومن سامح سامح الله. نسأل الله جل وعلا ينظر لنا بين رحمه يقبلنا على فينا ولا يردنا خدنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه اجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربي رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، حتى خلق وارضى نفسه وجنة عرشه وامتداد كلماته.
0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، يا رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة، ومحى عنه بها سيئة، ورفع له بها درجة، فاستكثروا من السجود.
0: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا، رواه مسلم. المتنطعون المتعمقون المشددون في غير موضع التشديد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، رواه البخاري. وفي رواية له: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا. قوله الدين هو مرفوع على ما لم يسم فاعله، وروي منصوبا، وروي لن يشاد الدين أحد، وقوله صلى الله عليه وسلم إلا غلبه، أي غلبه الدين وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه. والغدوة سير أول النهار، والروحة آخر النهار، والدلجة آخر الليل. وهذا استعارة وتمثيل، ومعناه استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستجدون العبادة ولا تسأمون، وتبلغون مقصودكم. كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرها، فيصل المقصود بغير تعب، والله أعلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري، لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه.
1: عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص فقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين.
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. متفق عليه. غرلا أي غير مختونين. عن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخث وقال: إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن. متفق عليه. وفي رواية أن قريبا لابن مغفل خذف فنهاه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخث وقال: إنها لا تصيد صيدا. ثم عاد فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ثم عدت تخذف: لا أكلمك أبدا. وعن عابس ابن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر يعني الأسود ويقول: إني لا أقبلك، وأعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقة ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.

العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.

الباب وتواصوا واعتدلوا يرحمني يرحمكم الله. الله أكبر.

عليه بهذا.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سبحان الله، سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا وطبنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اصرف عنا وعن جميع المسلمين الأذى والغلا والوباء والأمراض والأسقام، واطف نيران الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأنجِ اللهم المستضعفين والمسلمين والمستضعفين والمنكوبين والمكروبين، وطبهم وانصرهم وألهمهم رشدهم، ووفقنا وإياهم لما تحب وترضى، وطبنا وبهم فيما يجري به القضاء، واصرف وادفع وابعد وازل عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والحاسدين والمعتدين ومن اراد بنا سوءا، واجر يا رب لطفك الخفي في امورنا وامور المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. الله اكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من كتاب توجيه النبي لمرضاة باريه للعلامة المربي الداعي إلى الله عمر بن محمد بن سالم الحفيظي بن الشيخ أبو بكر بن سالم، نفعنا الله بعلومه وعلومكم وسائر الصالحين ورضي الله تعالى عنكم. وقال رضي الله عنه ونفعنا به: إلى أي الرتب وصلت معاني إقبالكم؟ وإنما الدعوة إلى الله طلب إقبال الخلق على خالقهم، وذلك راجع من طالبيه إلى جهتين: من جهة الخلق بالبيان واتخاذ الوسائل، ومن جهة الخالق، وهذا وحده أصل معناه أن تكون داعيا إليه وتطلب منه أن يرتضيك وينتخبك ويفتح بابك ويوصل خيره على يديك ويثبت لك الزلفى إليه، فهذا معنى كونك داعيا إليه. قد عرفتم الوسائل التي تطلبون بها الخلق، وهي منتشرة عند المنتمين إلى هذا العمل، عندهم أنواع من الوسائل باذلين فيها كثيرا من الجهد وتعبوا فيها، وسائر كثيرة ولا تزال أبوابها واسعة، لكن طلبكم من الخلق ووسائلكم هذه التي ذكرناها ما يتأتى فصل أحدها عن الآخر، وإلا فليس
1: طلبكم من الخالق. لكن
0: التي ذكرناها
1: قبل، لكن
0: ما يتأتى فصل أحدها.
1: لكن
0: قد عرفتم الوسائل التي تطلبون بها الخلق، وهي منتشرة عند المنتمين إلى هذا العمل، عندهم أنواع من الوسائل باذلين فيها كثيرا من الجهد وتعبوا فيها، ووسائل كثيرة ولا تزال أبوابها واسعة، لكن طلبكم من الخالق ووسائلكم هذه التي ذكرناها ما يتأتى فصل أحدها عن الآخر، وإلا فليست دعوة أصلا، لأنها ما تقوم إلا بكمال هذا المنهج، ولذلك نحتاج
1: إلا بكامل
0: هذا المنهج، ولذلك نحتاج إلى كثير من التفكير والتشمير في جانب الفهم عن اللطيف الخبير، وارتقاء درجات القرب إليه والتحبب لديه، والوقوف على الباب وطرق الأبواب على وجهها، واختيار الأوسع منها، ومن أجل أن يتنبه الدعاة من أجل أن يتنبه الدعاة إلى قوة الجهد في تصفية البواطن وتنقية السرائر وتقويم الصفات فيهم، بحيث يطلبون الرقي بعد ذلك في كل أيامهم ولياليهم، بحيث لا يغفلون عنه فيأخذه عدة، وهي عدته وهي الانطواء في المشايخ وتعلم إنكار الذات التي تتطهر وتتنظف وتتزكى وترتضى، وإنه من دون إنكارها لا يصح تسليمها ما دامت ذاتك معك موجودة. فإذا كنت تعرف أن تطهر طهرها، ولكن إذا سلمتها فالمسلمة إليه أولى بتطهيرها وتنقيتها، كالذي يقف على المنظف والمغسل ويقول له: هذه ثيابي أريد منك غسلها، ويمشي بها معه، أو يكون لابسا لها ولا يريد إخراجها، ويمر كل يوم على المغسل ويقول له: غسل ثيابي. يقول له المغسل: هل أنت تستهزئ؟ فماذا الآن أنت لابس؟ إذا أردت مني غسلها بصدق فأعطيني ملابسك، فمعنا المغاسل التي تنظف، سننظفها لك بل وسنكويها بعد ذلك، وهكذا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبه الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك العظمى لنا مددا، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا، فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد. استمعنا في هذه القطعة التي تليت علينا من كتاب باب توجيه النبي إلى تنبيه الداعي إلى الله عز وجل على أن نجاحه في الدعوة إلى الله تعالى يعتمد على حسن صلته بالمدعوين من جهة اتخاذ الوسائل في بيان دعوة الحق تعالى لهم، وحسن صلته بالمدعو إليه جل جلاله وتعالى في علاه، وأنه إن استرسل في إحسان تواصله مع الخلق وغفل عن تصحيح صلته بالخالق جل جلاله لم يكن على حقيقة من الدعوة إلى الله عز وجل، لأن الداعي إلى الله تصدى لأن يكون في مركز ووظيفة الأنبياء عليهم سلام الله تعالى، مبلغ مراد الله إلى عباد الله وواسطة بينهم وبين مولاهم في معرفة مراده تعالى منهم، فإذا أراد أن يكون سفير بين العباد وبين مولاهم جل وعلا لابد أن يكون على صلة حسنة بمن يريد أن يوصل العبادة به. لو أن إنسان أراد أن يكون سفير عن دولة من الدول وضعفت علاقته بتلك الدولة في البلد التي هو مقيم فيها، فأي سفارة تتم له؟ إذا كان ليس له بها صلة تماما لا يتأتى أن يكون سفير عنها في شيء، لا ينفذ له يعني عمل في أي مجال من مجالات النيابة والسفارة والتمثيل الدولة التي هو يريد أن يكون سفير عنها، ولكن بقدر ما يكون مقبول عند الدولة التي أراد أن يصبح سفير لها ومخول من جهتها مأذون له منها ويكون على تواصل مستمر معها ويطلعها على ما يستجد من الشؤون والأحوال ويأخذ منها التوجيه فيما ينبغي أن يتصرف عليه، حينئذ يكون هذا سفير صحيح مرضي ومعتمد في هذه السفارة، وما يقوله يكون معبر عن مراد الدولة التي اتخذته سفيرا لها في هذه البقعة. فمن أراد أن يكون سفيرا عن الله عز وجل مبلغا لما أوحاه إلى حبيبه محمد إلى عباد الله فليكن على صلة حسنة بالحق عز وجل، يعرض حواله دائما على الله تعالى، مثل ما يكون السفير في الدولة يواصل الدولة التي هو سفير عنها بما يستجد من شؤونه وأحواله، هكذا الداعي إلى الله له ساعات مراجعة يراجع فيها حواله الدعوية مع الله عز وجل، يعرض على الله تعالى فيها ما يصادفه ما يواجهه، ما انتهى إليه اجتهاده من اتخاذ في الوسائل والأساليب واستيعاب الناس، ويطلب من الحق تعالى تسديد والمعونة، ولا يزال يستمسك بحبال الضراعة والابتهال واللجوء إلى الله عز وجل كل وقت وحين حتى يستقر له رسوخ القدم في الصلة بالله وعدم الانقطاع عن تذوق حلاوتها بالانهماك في التواصل مع المخلوقين بدعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. إذن فالداعي إلى الله له وجه مقبل على الخلق بالدعوة وله وجه مقبل على الحق بالدعاء، يدعو الله تعالى ويدعو عباد الله، يتضرع إلى الله تعالى بطلب مدد الهداية والتوفيق، ويجتهد في الخلق بدعوتهم إلى ربهم سبحانه وتعالى، كما قيل في وصف بعض الدعاء الصادقين أن شغلهم بالنهار يا عباد ربكم وشغلهم بالليل يا رب عبادك، فهم في ليلهم ونهارهم بين الله وعباده مشغولين بأمر هذه الدعوة وآخذين بزمامها بإحكام، وبحيث لا يضيعون جانب صلتهم بالله تعالى ولا جانب صلتهم بالخلق في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، لا يكتفون بالدعاء فقط مع التقصير في بذل الجهد، ولا يسترسلون في بذل الجهد مع إغفال جانب الضراعة والابتهال إلى الله عز وجل والصدق في الإلحاح عليه سبحانه وتعالى في إمداد العباد بأنوار الهداية. وذكر أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا تتم ما لم يستقيم الداعي إلى الله على هذه الطريق، يجمع فيها بين إحكام الوسائل وبين تقوية الصلة بالله سبحانه وتعالى. فيقول نحتاج إلى كثير من التفكير والتشميل في جانب الفهم عن اللطيف الخبير وارتقاء درجات القرب إليه والتحبب لديه والوقوف على الباب وطرق الأبواب على وجهها واختيار الأوسع منها حتى من أجل أن ينتبه الدعاة إلى قوة الجهد في تصفية البواطن وتنقية السرائر وتقويم الصفات فيهم، بحيث يطلبون الربية بعد ذلك في كل أيامهم ولياليهم، بحيث لا يغفلون عنه فيأخذون عدته، فلا إذا أحكم الإنسان صلته بالله عز وجل لا يستطيع الشيطان أن يدخل عليه أثناء دعوته لينسيه أنه مدعو كهؤلاء العباد الذين يدعوهم، فيوهمه أنه هو أنهم هم المعنيين بما يقول، وأنه ليس عليه إلا أن يبلغ. أما الامتثال والعمل والتطبيق هذا شغل المدعوين، هذا على الناس، وأنت عليك تبلغ. هذا يتسرب إلى الداعي إلى الله عز وجل إما بغرور صريح من إبليس وتغرير مكشوف، أو وهو الغالب بصور خفية لا ينتبه إليها الداعي إلى الله عز وجل ما لم يراقب يعني دقائق أحوال قلبه. لا يجد نفسه بعد مدة بدأ يهون في أمر العمل ومحاسبة النفس، كان عنده همة في الإقبال على الله، في أخذ نصيبه من الذكر، في أخذ نصيبه من العمل بسنن المؤكدات. بعد مدة استمر يدعو الناس إلى الله فيها، اهتم بالدعوة، وبدأ يضيع جانب العمل والتطبيق يوم بعد يوم بحالة من التدرج وهو لا يشعر بنفسه. هذا من أين جاء؟ من ضعف صلته بالله أثناء هذه الدعوة. استطاع الشيطان أن يحوله إلى إلى إلى إلى مبلغ منفصل عن معنى الاستقبال لأنوار هذا البلاغ من الله عز وجل، يريد فقط أن يحدث الناس بها. كان بعض سادات الأمة من أهل الله كما حكى عنهم الإمام القشيري في رسالة القشيرية، يتحدث عند مريديه وجلاسه بوارد عظيم من الفتح الإلهي، وكان يقول أنا كأحدكم فيما يلقى إلى قلبي، يعني أنا مستمع معكم في المجلس، لا أستشعر أني آتيكم بشيء من خزانتي، إنما هو فضل الله يريده على قلبي فتنطلق به لساني، فحظي منه كحظكم أنتم، أنا وإياكم جميعنا نستمع ونتشارك هذه له، نتشارك هذه المائدة، هي فضل الله يمده تعالى إليكم عبر إنزاله على على على قلبي وإلهامي إياه، ونحن جميعا نقاسم في هذا العطاء وفي هذا الفضل الإلهي. هذا الداعي إلى الله الذي يشهد أنه كهؤلاء المدعوين، يخاطب نفسه في خطابه للخلق، استشعر أنه واحد من الذين يستمعون إلى كلامه. من أنطقني بهذا الكلام؟ الله عز وجل يريد أن يسمع من؟ يسمع هؤلاء فقط؟ لا، يسمعني أنا أيضا، يريد أن ينبهني إلى فضيلة هذا الخلق لما حرك في قلبي رغبة إلى تذكير الناس به. فتستشعر أن الله سبحانه وتعالى كما أنك أنت تخاطب الناس بألفاظك، الله تعالى يخاطبك بما يجريه على لسانك من ألفاظ، بما يجريه على قلبك من خواطر في الدعوة إليه أنت مدعو بها، فتستمر تدعو نفسك مع دعوتك للناس إلى الله عز وجل. فباستشعار هذا المعنى وتكريره على النفس يسلم الإنسان من غائلة الغفلة عن مخاطبة النفس برسالة الدعوة والاقتصار على صورة التبليغ لها والانشغال بها بين الخلق. نعم، قال وتعلم إنكار الذات التي تتطهر وتتنظف وتتزكى وترتضى، وأنه من دون إنكارها لا يصح تسليمها. إنكار الذات يعني داعي إلى الله عز وجل لا يتأتى أن يكون صادق في دعوته إلى الله إذا كان يرى نفسه في الدعوة، إذا كان يرى أن المنتفعين سيأخذون أنوار الهداية من خزانته من عنده، لن يكون صادقا في الدعوة إلى الله عز وجل حتى يشهد أن الهادي هو الله سبحانه وتعالى، وأن الموفق هو الله عز وجل، وأنه لا يدري بما يختم له وما يختم به لهؤلاء المدعوين، ويعتقد الخير فيهم ويلتمس الخير من مجالستهم ويستمد من مخاطبتهم ومكالمتهم، فلا يعتد بنفسه. أما إذا رأى نفسه شيئا وأن لديه ما يحتاج إليه هؤلاء المدعوين، لديه عنده ليس مما اختبره الله تعالى بأن هداه إليه ليرى كيف ينظر فيه، نعم ما هداك الله إليه يحتاج إليه الخلق، لكن هداية الله لك إليه فتنة عليك أو نعمة لك لا تدري، فلا يرى نفسه مستقلا بنفع أو بهداية أو بتقريب لأحد من المدعوين، لا يرى نفسه شيء، يرى الفضل في الدعوة لله سبحانه وتعالى. كيف يتغلب الداعي إلى الله على منازعة نفسه لمولاها في استشعار معنى الهداية وإيصال الخلق إلى الله؟ الهادي هو الله عز وجل، فالهداية وصف الله، لكن نفسك تنازع ربك هذا الوصف، تريد أن تنسب هذا الوصف إلى نفسك عندما تقوم بالدعوة، تريد أن تجعلك تعتقد أنك مشارك لله في إنجاز هذه المهمة، هذا خطر على الداعي إلى الله عز وجل، خطر شديد على الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. مرة جاء أحد من الذين ما أكرمهم الله عندما جاءوا بالإسلام، وحصل له موقف اقتضى منه رغبة في أن يدخل في الإسلام، وكان قبل ذلك جلس إليه أحد المهتمين فحدثه عن الإسلام ورغبه في الدخول فما دخل. بعد ذلك جرى له موقف مع أحد الصبيان رأى منه أمانة أو نحو هذا، يعني موقف كان شريف أخلاقي، يعني اهتز له قلب هذا السائح فأراد أن يدخل في الإسلام، فدخل في الإسلام وجاء به إلى عند الوالد ليعلن إسلامه ويهنئه بالدخول في الإسلام. فتعجب هذا الذي كان قد جلس معه أولا وما استجاب ولا اهتدى ولا، فنظر ما الذي جاء بهذا السائح هنا؟ قالوا سيعلن الإسلام، قد أسلم. قال عجيب قد أسلم. قالوا أيوة. قال بس شوفوا هذا أنا اللي بديت معه، هذا جلس يشرح كيف أنه تعب وبذل جهده، كان أحد الظرفاء جالس إلى جواره يقول له طيب وبعدين بغيت حق الدلالة ولا؟ شوف هذا التعليق هو مضحك، لكن هو ينبه الداعي إلى الله على معنى خطير في الدعوة. إيش معنى تحديثك بأنك يعني كنت سبب في هداية هذا؟ تحدث من أنت؟ تحدث فلان، أنا جبت هذا إلى الله، بغيت حق الدلالة من هذا، إيش تبغى؟ هل ترى نفسك بالفعل فعلت أنجزت مثل، يعني تعامل ربك مثل الدلال مع البياع والمشتري؟ تريد يعني أن تجعل نفسك شريك مع الله في إنجاح هذه الهداية كما كان الدلال شريك للبايع في إنجاح الصفقة؟ هكذا تكون الدعوة إلى الله؟ فالذي يحفظ الإنسان من هذه الأوهام أن يذكر نفسه بهذه المعاني ويسلم نفسه إلى من يزكيها. كيف تسلمها إلى من يزكيها؟ تأتمن على تزكية قلبك شيخ عارف بالله، تستمع إلى نصائحه، كيف تسلم قلبك؟ ما تخرجه تحطه في يده، لكن تحكمه فيه، تحكمه في قلبك. عندما يقول لك اشهد هذا المعنى، تذكر هذه الحقيقة، تكلف كذا من معاني الحضور، لا تسترسل وراء الخواطر الفلانية، اجعل لهذه الوصايا سبيل إلى قلبك، فتكون سلمت قلبك له وأعطيته إياه فيزكيه. هذه الوصايا هي أياد الشيوخ، إذا نفذت في قلبك عملت أياد الشيوخ عملها في باطنك، فيتبهرج باطنك بأنوار الصنعة النورانية التي يصنعها الشيوخ في باطن المريدين. أما إذا كنت تكتفي بمجرد الاستماع والإصغاء ولا تنزل هذه النصائح على باطنك وقلبك، ما تحكم شيخك في أحوالك، كأنك تقول صلح حالي بس لا تتدخل بحالي من بعيد، كما قال هنا تأتي عند المغسل تقول له غسل الثوب اللي عليه بس لا تلمس الثوب، غسله وخله يطلع نظيف جدا، إنما هي ممنوع تلمسه ولا لمسه خفيفة. هذا مثال حال من يأتي إلى الشيخ العارف بالله نريد أن تزكي قلبي وأريد أن تطهرني، طيب بس ما تتدخل في ترتيبي، أنا أنام كذا وأصحى كذا وكل هذا الترتيب ما حد يتدخل فيه، وأحب العادة الفلانية وأقصر في الأمر الفلاني، هذا ما عليش يعني، هذا ما لا تنازعني فيه، طيب ماذا تريد أنت؟ هذا هو يعني الاستهزاء ويعني قلة الصدق في طلب التزكية والعياذ بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يكرمنا وإياكم بالصدق معه، وأن يحققنا بحقيقة الدعوة، وأن يحفظنا من شر الدعوة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.

0: وذلك إذا تضادت الجبلة في الأخلاق التي تتحرك لها النفس كاللؤم والمروءة فيكون أحد الشخصين مفرطا في أحد هذين الخلقين والآخر في مقابلته كذلك أو أن يكون أحد الشخصين صاحب حق تماما وكمالا وينحط الحال بالآخر تنازلا وإفراطا في طرف الباطل فهذان الشخصان لا يستطيعان أن يتعاملا بل يكون بينهما العناد والبعاد والتباغت إن تمكن من إظهار ذلك وإلا فيكون باطنا وإن لم يفرط الحال بين الشخصين في الأخلاق لم يكن بينهما هذا تضاد كله وأمكن تقاربهما واجتماعهما مدهنة ومداجة هذا سر الخليقة فافهمه فلا ترجون النفع ممن ينفر قلبك عنه فهذا باب عظيم النفع لمن رزق
1: عظيم النفع
0: لمن رزق فهمه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال يتكلم في هذا الفصل عن الاختلاف في الجبلات والطبائع وأن ما يكون من تناسب بين الخلق وتقارب مبني على تكوين الحق سبحانه وتعالى لجبلاتهم وطبائعهم الباطنة فمن كان بين طبعه وطبع الآخر تشاكل وتشابه حصل هناك تقارب وتآنس بينهم عند اللقاء عند النظر عند المجالسة والعكس بالعكس فهذه سنة إلهية ينبغي أن تراعى في التعامل مع الخلق فالذي ترى أن في قلبك انبساط إليه وهو كذلك ففي العادة يكون جريان سبل التعاون بينكما على البر والتقوى أيسر وأسهل منها مع من لم يكن الحال معه على هذا الشكل وعلى هذا النحو فتتلمس في تعاونك على البر والتقوى من يكون بينك وبينه مناسبة حتى لا تستثقل ما يجري بينكم من شؤون الاشتراك في التعاون والخدمة والنفع بسبب ما بين قلبيكما من التنافر والاستثقال ليس معنى هذا أن تقر قلبك على استثقال المسلم بغير حد لكن معنى هذا أن لا تطمع في فيما لا ترجو منه النفع بأن تتلمس أوجه النفع الخاص ممن لا ترى بينك وبينهم مناسبة لأنك تشهد في هذا مغلب القلوب ومصرف الكائنات سبحانه وتعالى فكلما وجدت أمر النفع الذي ترجوه سواء كان من أمر دنيوي أو ديني أو شخص ميسر وسهل فكأن الله يريد يقول لك أن عطيتي من هنا سأناولك إياها وحيثما وجدت الأبواب مغلقة والأسباب معقدة علمت أن الله تعالى يريد أن يصرفك عن هذا المنفذ وعن هذا المدخل فتترك الإلحاح في طلب الصلة بمن لا تجد بينك وبينه مناسبة أدبا مع الله سبحانه وتعالى لا استكبارا على من وجدت في قلبك استثقالا له توطن نفسك على حسن الظن بالخلق على احترام الجميع لكن تتأدب أيضا مع سنة الله تعالى فيما جعله بين الطبائع والقلوب من تنافر وتقارب وتآلف فتقيم الأمور على ميزان معتدل منضبط لا يؤدي بك إلى سوء الظن ولا يخرجك عن مقتضى الأدب مع الله في رعاية سنن التكوين الإلهي للطبائع والنفوس وما جبل الله عليه تعالى الخلائق من جبلات ألهمنا الله وإياكم الرشد في الحركات والسكنات ورعانا بعين عنايته في جميع الحالات تولانا بما هو أهله في الحياة وعند الممات وغنمنا جميع الخيرات ووقانا سائر المهلكات والموبقات وأذاقنا من كوسه وصاله سبحانه وتعالى ما تطيب لنا به الأيام والليالي وقبل بكلياتنا عليه وجعلنا من خواص المقبولين لديه في خير لطف عافية
2: آمين.
1: سر الفاتحة إلى حضرة النبي
2: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة اللهم صل وسلم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا رابة لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر. ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخلا أتقيا علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى، من إلى الحق دعانا والوفا، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأن أننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا.

0: أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد لله في البدء والتناهي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبس

المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يس

0: فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشاءة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن زارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم اللهم سن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وإن كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبط عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معدوما فأجره وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات

سخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، سخرت النار لإبراهيم، سخرت الجبال الحديد لداود، وسخرت الريح الشياطين الجن لسليمان. فسخر لنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت.

الإنسان انصرنا فإنك خير الناصرين افتح لنا فإنك خير الفاتحين اغفر لنا فإنك خير الغافرين ارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين.

الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمرنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة العافية في ديننا دنيانا، كلنا صاحبا في

السميع العليم. سادة العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا، والله من أرائه محيط، بل هو قرآن مجيد.

وهو يدعو للصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا

يا خفي اللطف يا لطيف السن يا حليم لا يعجل اقضي حاجتي برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك تعلم ما نحن فيه وما نطلب ونستجيب من رحمتك في امرنا كله فيسر لنا ما نحن

لا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، صلى الله على سيدنا محمد آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: مشاركة للأمة الإسلامية في أفراحها بذكرى مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم، فرقة الربا الإنشادية تقدم أوبريت أحبك يا رسول الله. أداء فرقة الربا بمشاركة ممثل المسرة صالح سالم باعوضان ونخبة من طلاب الحلقات. تم التسجيل والمكساج باستديو مزامير آل داود. الإشراف الفني المنشد محمد صالح الخطيب. إشراف ومتابعة الأستاذ عمر محمد بحمالة.

0: محبوبي متشحا بالخير، متزرا بالنور والنار، في كفه شعلة تهدي، وفي دمه عقيدة تتحدى كل جبار.
1: طبيبا جئت للدنيا تشخص بالقلوب الداء، فأنت البلسم الشافي بكل دواء. وإن كانت جميع الناس أكفاء فأنت هنالك استثناء، فلا قبلك ولا بعدك ولا أحد يضاهيك من الأزل إلى ما شاء.

0: بعث بالرسالة وحكم بالعدالة وعلم من الجهالة وهدي من الضلالة، ارتقى في درجات الكمال حتى بلغ الوسيلة، وصعد في سلم الفضل حتى حاز كل فضيلة.
1: أخلاقه صلى الله عليه وسلم.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيط ثوبه ويخسف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوته.
3: وقال: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما له ولا امرأة، ولا ضرب بيدي شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. قال أنس رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم يمر بالصبيان فيسلم عليهم.
4: وقال أنس أيضا: خدمت النبي سنين فما سبني سبة قط، ولا ضربني ضربة، ولا انتهرني، ولا عبس في وجهي، ولا أمرني بأمر فتوانيت فيه فعتبني عليه. فإن عاتبني عليه أحد من أهلي قال: دعوه، فلو قدر شيء لك.
3: وقال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فقد الرجل من إخوانه 3 أيام سال عنه، فإن كان غائبا دعا له، وإن كان شاهدا زاره، وإن كان مريضا عاده. وكان صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي فيسرع بالصلاة مخافة أن تفتتن أمه.

صحيح ما رأيت النور من وجهك، ولا يوما سمعت العذب من صوتك، ولا يوما حملت السيف في ركبك، ولا يوما تطاير من هنا غضبي كجمر النار، ولا حاربت في أحد، ولا قتلت في بدر صناديدا من الكفار، وما هاجرت في يوم، ولا كنت من الأنصار، ولا يوما حملت الزاد والتقوى لباب الغار، ولكن

0: ربي في قلبي كما الإعصار، فهل تقبل حبيبي يا رسول الله؟ هل تقبل؟ نعم، جئت هنا متأخرا جدا، ولكن ليس لي حيلة، ولو كان قدوم المرء حين يشاء لكنت رجوت تعجيله، وعندي دائما شيء من الحيرة، فمن سأكون؟ من سأكون أمام الصحب والخيرة؟ فما كنت أنا أنس الذي خدمك، ولا عمر الذي سندك، وما كنت أبا بكر وقد صدقك، وما كنت عليا عندما حفظك، ولا عثمان حين نراه قد نصرك، وما كنت أنا حمزة، ولا عمرا، ولا خالد، وإسلامي أنا قد نلته شرفا من الوالد، ولم أسمع بلالا لحظة التكبير، ولا جسم شوى حيا بصحراء بكل هجير، وما حطمت أصناما، ولا قاتلت في يوم جنود الكفر والتكفير، وما قطعت يدي في الحرب، ولم يدخل هنا رمح إلى صدري يشق القلب، ولم أقدم على شيء، ولم أهرب، ولا يوما حملت لواء، ولا واجهت في شمم هنا الأعداء، ولا يوما رفعت الراية خفاقة، أنا طفل يداري فيك إخفاقة، ولكن يا رسول الله أنا نفسي لحبك يا رسول الله وحب الله تواقة.
1: ختاما،
2: رسول الله، ستبقى كل أمنيتي أجيئك حاملا عشقي ومعصيتي وعند الباب، وأنت تقابل الأحباب، تصافحهم وتحضنهم، تقبلهم بكل الحب والترحاب، وتعطيهم من الرحمات، تعطيهم بغير حساب، ترى دمعي على خدي، أنا العاصي وها هم غلقوا الأبواب، وربك دائما تواب، فتشفع لي بيوم كلنا آتيه منفردا، بلا مال ولا جاه ولا

0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: هذا يحمد الله الإنسان ويشكره على ما أنعم الله عليه، أوصله إلى أشرف بلاد وزار سيد المرسلين صلى الله وسلم عليه وعلى آله. الإنسان يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لكن الحق المبرور، هذا الحق المبرور لما فيه معاصي، يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يغفر الله جميع سيئاته حتى المظالم التي ظلم الناس يغفر الله، إلا أنه يرد حق الناس الظلم ذاته والإثم حق الظلم يغفر الله، باقي عليه رد المظالم إذا يستطيع وما عنده من حقوق كذلك، ويرجع بحالة حسنة. حتى قالوا العلماء أن المقبور الذي حجه مقبول تكون حالته بعد الحج أحسن مما كان، يرجع بحالة ثانية وقراءة ثانية أكثر وعبادته وصدقته أكثر ومعاصيه جميلة، خلاص مقبل على الله جل وعلا. هذه العلامة الكبرى، علامته الحج المقبول، الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله، يعني أنك تكون على حالة أحسن مما كنت عليه، مش تجي ترجع كما كنت، جيت أغسل الله ذنوبك الله الله ترجع مثل النكس، إذا انتكس الإنسان يمرض أشد مما قد مرض. هذا نسأل الله جل وعلا أن لا يردنا خائبين، أن يقبلنا على ما فينا ويكتبنا ما كتبه الحجاج الزوار، كل إنسان يكثر الدعاء له ولإخوانه ولغيابه وللمسلمين أجمعين، وينظف قلبه من الحسد والبغضاء، ولا يجعل لقلبه في قلبه غل لمسلم ولا غش لمسلم. هذا علامة الحج المقبول. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، يجعلهم كلهم إخوانه، وما جرى عليه ولا ما آذوه فيما مضى بيأخذ بدلها درجات كبيرة عظيمة بشرط المسامعة الصحيحة. يعني لو اطلعها الله على هذا الذي بيحصله بيقول ريتهم آذوني مثل هذا ألف مرة وصبرت عليهم مسامحتهم. هذا إذا بيعقوب فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أجره على الله أكثر من عبادتك طول السنين وملايين السنين، لكن يبقى أجرك على الله، لا بيكون أجرك على الله إلا إذا سامح. لا تخلي اللي في قلبك مسلم بينك وبينه غش أو غل أو حقد أو حسد أو تبغضه. الكفار بغضهم اليهود والنصارى وأعداء الله وكل الملحدين، هذا لا بس، وأما المسلمين إخوانك، إن ما كنت فيهم إخوانك وأقاربك خاصة زيادة لهم حقوق كبيرة. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لا أحسنها إلا هو، ويصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. اللهم نسألك أن أحبابنا وإخواننا وأقاربنا والمسلمين في هذه الساعة في كل حين أبدا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، عبادك الصالحون، ونعوذ بك من استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، عبادك الصالحون، وأنت المستعان عليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أهد لنا ولهم كل خير عاجل وآجل، ظاهر وباطن، حتى بعلمك في الدين الدنيا والآخر، وصرف ارفع عنا وعنهم كل سوء، عاجل وآجل، ظاهر وباطن، حتى بعلمك في الدين الدنيا والآخر، يا مالك الدين الدنيا والآخر.
0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

0: الإمامة.
1: نحن في استقبال لشهر ربيع الأول الذي ولد فيه سيد الخلق الأول صلى الله عليه وسلم. روى البيهقي بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤي ابن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس ابن مضر بن نزار. وفي رواية أتمها صلى الله عليه وسلم: ابن نزار ابن معد بن عدنان صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وما افترق الناس فرقتين إلا جعل الله في خيرهما فرقة، فأخرجت من أبوي فلم يصبني شيء من عهر الجاهلية، وخرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم حتى انتهيت إلى أبي وأمي، فأنا خيركم نسبا وخيركم أبا. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

علم من العلماء الأبرار أبو يحيى مالك بن دينار، معدود في ثقات التابعين ومن أعيان كتبة المصاحف. ولد في أيام ابن عباس رضي الله عنهما، وسمع من أنس بن مالك وحدث عنه، وروى عن الأحنف بن قيس وسعيد بن جبير والحسن البصري ومحمد بن سيرين والقاسم بن محمد وغيرهم. حدث عنه سعيد بن أبي عروبة وعبد الله بن شوذب وهمام بن يحيى وأبان بن يزيد العطار وعبد السلام بن حرب والحارث بن وجيه وطائفة سواهم، وثقه النسائي وغيره، واستشهد به البخاري، وحديثه في درجة الحسن. قال جعفر بن سليمان: سمعت مالك بن دينار يقول: وددت أن رزقي في حصاة أمتصها لا ألتمس غيرها حتى أموت. وقال: مذ عرفت الناس لم أفرح بمدحهم ولم أكره ذمهم، لأن حامدهم مفرط وذامهم مفرط. إذا تعلم العالم العلم للعمل كسره، وإذا تعلمه لغير العمل زاده فخرا. توفي مالك بن دينار سنة 27 و100، وقيل سنة 30 و100 للهجرة. رحمه الله ورضي عنه.

في واقع مشحون بالأزمات والمتغيرات والفتن، تكون حاجة الآباء ماسة إلى تقديم القدوات الصالحة لأبنائهم، تضيء لهم الطريق وترسم لهم أهدافا وغايات نبيلة، وتقدم النموذج الواقعي العملي. وأفضل القدوات هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم كانوا على الهدي المستقيم. وكما أن حبهم دين والتشبه بهم سنة، فتربية الأبناء على محبتهم وتوقيرهم والاقتداء بهم منهج إسلامي تتوارثه الأمة جيلا عن جيل. قال مالك بن أنس رحمه الله: كان صالح السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. والتربية على هذه المحبة يمكن أن تظهر ملامحها من خلال تسمية الأولاد بأسمائهم، والتشجيع على حفظ أسمائهم وألقابهم، إظهار الوالدين التعظيم والتوقير عند ذكرهم، والترضي عليهم، تكرار الحديث عن فضائلهم ومناقبهم، وبيان منازلهم ودرجاتهم كالخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين بالجنة وأهل بدر وغيرهم، سرد قصصهم بأسلوب سهل وشيق، والوقوف على العبر والدروس المستفادة منها، إقامة مسابقات تدور أسئلتها حول أسمائهم وفضائلهم وفتوحاتهم والواجب تجاههم، مع تقديم الجوائز والهدايا التحفيزية، التشنيع على من يسبهم أو ينتقص من أقدارهم. قال تعالى:

0: التاريخ مخزن العبر ومعلم الأمم، فيه أخبار السابقين الأول وأسباب التمكين وزوال الدول. من اعتبر بدروسه نجا، ومن تعامى عن حوادثه هوى. وقد عني القرآن بذكر الكثير من القصص والتنويع في أحداثها لتوجيه الأنظار إلى الاعتبار بأحوال الأمم في كفرهم وإيمانهم وشقاوتهم وسعادتهم. فلا شيء يهدي الإنسان كالمثولات والوقائع. قال تعالى:
1: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.
0: ومن هنا ينجلي للعاقل أهمية العلم بالتاريخ وعلو شأنه. فإذا نظر الإنسان إلى أحوال الأمم السالفة وأسباب قوتهم وضعفهم وعزهم وذلهم، حمله ذلك على حسن الأسوة والاقتداء بأسباب السعادة والتمكين، واجتناب ما كان من أسباب الشقاوة والهلاك والتدمير. وأن التحولات في أحوال الأمم من رخاء إلى شدة، ومن شدة إلى رخاء، إنما هو من جراء أعمال العباد. قال الله تعالى:
1: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
0: فمن فوائد وثمرات دراسة التاريخ الإحاطة بالتطبيق العملي للإسلام، وذلك من خلال السيرة النبوية. العلم بأن الأمة مكلفة بهدف عظيم، وهو عمارة الأرض بمنهج الله تعالى. العلم بأعداء الأمة، والعلم بطبيعة الصراع بين الحق والباطل. فهم الحاضر، لأن الحاضر جزء من الماضي، فمن لم يعتبر بماضيه لن ينتفع بحاضره. إدراك سنن الله تعالى في هذا الكون، وأنها لا تحابي أحدا. قال تعالى:

خضار وفائدة. الفلفل الحلو أو الفلفل الرومي، اسمه العلمي كابسيكوم أنوم، أحد أهم أنواع الخضروات وأكثرها فائدة، مما يجعل تناوله يوميا أمرا في غاية الأهمية. فالفلفل الحلو يقوي جهاز المناعة ويعمل على حماية الجسم من العدوى والأمراض، لأنه يحتوي على فيتامين جيم. والفلفل الحلو يقي من الإصابة بفقر الدم، لأنه مصدر هام للحديد، ويساعد على تعزيز مخزون الحديد في الجسم. ولأنه غني بحمض الفوليك، فهو مفيد جدا لصحة الحامل والجنين. ويحتوي الفلفل الحلو على نسب عالية من المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة، التي من شأنها أن تعزز صحة العيون وتحميها، وتحمي شبكية العين من عمليات الأكسدة الضارة. والفلفل الحلو من الخضروات التي تعين على رشاقة الجسم والتخلص من السمنة، لأنه يحتوي على كربوهيدرات تتحول لطاقة بسرعة ولا يتم تخزينها، مما يجعل الجسم يحصل على سعرات حرارية مفيدة دون أي دهون. وإن نصف كوب فلفل مقطع فيه 12 سعرة حرارية فقط. ويعزز الفلفل الحلو من صحة الجهاز الهضمي، فيقي من الإصابة بالإسهال والغثيان والتقيؤ وغيرها من مشاكل الجهاز الهضمي. وقد توصلت الدراسات إلى أن الفلفل الحلو ينشط القدرات العقلية والنفسية، ويعزز المهارات الإدراكية للإنسان، فهو مفيد لجهازه العصبي، وهو غني بفيتامين جيم، مما يجعله مفيدا جدا لصحة البشرة وتحسين مظهرها، لأنه يعزز إنتاج الكولاجين في الجسم، فيقلل من جفاف البشرة وتجاعيدها، كما يقلل من فرص الإصابة بالسرطان. وتحتوي كل حبة متوسطة من الفليفلة الحلوة الحمراء بحسب وزارة الزراعة الأمريكية على المكونات الغذائية التالية: الدهون 0.36، الكربوهيدرات 7.18، الألياف 2.5، السكر 5، البروتينات 1.18. فتبارك الله أحسن الخالقين. خضار وفائدة.

الصفا والمروة. الصفا والمروة جبلان مطلان على الكعبة المشرفة من الجهة الشرقية، ومنهما يبدأ السعي. وكان الصفا والمروة في القديم أكمة تحيط بهما بيوت مكة المكرمة. والصفا من الصفوان، وهو الحجر العريض الأملس، ويبعد عن الكعبة 130 مترا، ومنه يبدأ السعي، وهو الجبل الذي وقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله: وأنذر عشيرتك الأقربين. وأما المروة فهي الحجر الأبيض الصلب، وتبعد عن الكعبة 300 متر، وإليها ينتهي السعي. ويروى أن جبل الصفا سمي بذلك لأن آدم المصطفى صلى الله عليه وسلم وقف عليه فسمي به. وأما جبل المروة فوقفت عليه أمنا حواء فسمي باسم المرأة، ثم انثنت التسمية وصارت المروة، والله أعلم. وتبلغ المسافة بين الصفا والمروة الآن 394 مترا تقريبا، وعرض ما بينهما 40 مترا، وعدد طوابقه 4 طوابق. وتذكر كتب التفاسير والسير أن هاجر أم إسماعيل عليهما السلام لما كان صغيرها يبكي من شدة العطش، كانت تركض حتى تصعد الصفا وتنظر يمينا وشمالا تبحث عن الماء، ثم تنزل منه راكضة حتى تصعد المروة، وكررت ذلك 7 مرات حتى أنبع الله ماء زمزم، فجعل الله سعيها بينهما شرعا إلى يوم القيامة، يقتدي بها المسلمون أثناء سعيهم في الحج أو العمرة. وكان جبل الصفا متصلا بجبل أبي قبيس، والمروة متصلة بجبل قعيقعان. فلما جاءت التوسعة السعودية عام 1375 للهجرة، قطعت جبل الصفا عن أصله جبل أبي قبيس، وأبقت على بعض الصخرات في نهايته علامة على موضع المشعر، وكذلك فعلت لجبل المروة، وأدرجا ضمن المسجد الحرام. فالصفا والمروة من أعظم شعائر الله التي شرعها، والتي شرفها بأن أوجب على كل مسلم على وجه الأرض في حجه وعمرته أن يصعد عليهما في سعيه.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من مزاج الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من مزاج الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من مزاج الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع

جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماء

من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر

وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك.

شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد

الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعما ويكافي مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

ورب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجآت الخير وأعوذ بك من فجآت الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

إن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وإني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية.

محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد

كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا عدد خلق وزنة عرشه ومداد كلماته. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم

لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم.

لا إله إلا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا

والرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي في كل لحظة أبدا عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين.

استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

أستغفر الله، أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة.

طول الصلاة تقارب وتراسل وسائل الأقدام اعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله. صفوة الصلاة التكبيرة الأولى مع الإمام ساو الصفوف لأن تسوية الصفوف من إقام الصلاة. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: اللهم اني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا اله الا
2: الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

ربا شاهدا ونحن له مسلمون، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون، لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس

اللهم أجرنا من النار وأسكننا مع السابقين أعلى فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة،

الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش. فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن.

هم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب

تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني.

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا

ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما

إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم

وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق

لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض.

يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى.

الآيات ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء

من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض.

0: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من واسلف الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف

الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.

0: يا الله بها يا كريم يا الله، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله، يا الله بحسن الخاتمة والقبول. غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. الفاتحة لأرواح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة، ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية. بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى، وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي، وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم، وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس، ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع، ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلمذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم، وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين، وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية، وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة والامتحان بحق سيدي ولد عدنان، على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترثي الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا، اللهم اجعل وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغين وذي حسد ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل، إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك. فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

شر الظالمين، أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين، أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين، أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله

كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر

0: صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم، رضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا

إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الكسار رسول الله محمد بن عبد الله وابنة فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابن الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم، أن الله يلي درجاتهم في الجنة كثير مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم يضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باء علوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا لبي علوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوبات من ضعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراس أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عيديد وأصوله وفروعهم، وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا حلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم يضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى
ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤلا على ما يرضي الله ورسوله تعالينا فتوى العارفين والحجاج والمزافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين إن الله يصحبهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم سري منا لا تأتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم سري منا لا تأتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم سري منا لا تأتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم.

سبحان الله.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر

استول الصلاة تجارب وتراص وساوي الأقدام اعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر.

إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: أكبر.
1: بسم الله.

الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام عليك السلام عليك.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله ونفس

العلي العظيم في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: أما الآن نستمع وإياكم إلى إعادة لدرس الفجر لهذا اليوم الأحد المنعقد بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، وقتا مفيدا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، رضي الله تعالى عنكم. فصل في النهي عن أكل الطعام المعيون وعن الشبع وغير ذلك. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن أكل الطعام المعيون. وقال أبو طلحة رضي الله عنه: دخلت يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندهم قدر تفور لحما، فعجبتني شحمة فأخذتها وازدرتها فاشتكيت عليها سنة، ثم إني ذكرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه كان فيها نفس سبعة أنفس. ثم مسح بطني فألقيتها خضراء. وكان خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طبخوا غطوا القدرة حتى يذهب فوره، يعني بخاره، ويقولون إنه أعظم للبركة. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن الشبع المفرط، ويقول: المسلم يأكل في معين واحد، والكافر أو المنافق يأكل في سبعة أمعاء. وكان عمر رضي الله عنه لا يجمع قط بين لونين من الطعام، وكانوا إذا أتوه بلونين يرد أحدهما ويأكل من لون واحد، وربما خلطهما جميعا في إناء واحد ثم أكل. وكان رضي الله عنه إذا طبخ له عصيدة يقول للخادم: أنضج العصيدة تذهب حرارة الزيت. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يجلس للأكل ولا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه. قال نافع رضي الله عنه: فأدخلت مرة إليه رجلا يأكل معه فأكل كثيرا، فقال: يا نافع، لا تدخل مثل هذا علي، فإنه أكول. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. وكان جابر رضي الله عنه يقول: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بعض حجر نسائه ثم أذن لي فدخلت، فقال: هل من غداء؟ قالوا: نعم. فأتوه بثلاثة أقرصة، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرصا فوضعه بين يديه، وأخذ قرصا آخر فوضعه بين يديه، ثم أخذ الثالث فكسره بإثنتين فجعل نصفه بين يديه ونصفه بين يدي، ثم قال: هل من آدم؟ قالوا: لا، إلا شيء من خل. فقال: هاتوه فنعم الإدام هو. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بتصغير القرص، ويقول: البركة في ثلاث: في صغر القرص وطول الرشا وقصر الجدول. وفي رواية: صغر الخبز وأكثر عدده يبارك لكم فيه. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالأكل مما يليهم، ويرخص في نحو أكل الرطب من نواحي الوعاء، ويقول: كلوا حيث شئتم فإنه غير لون واحد. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتى بتمر عتيق فيه دود يفتشه حتى يخرج السوس منه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل التمر يلقي النواة بين إصبعيه السبابة والوسطى. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن الأكل من نواحي القصعة في الثريد ونحوه، ويقول: كلوا مما يليكم فإنه لون واحد. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن القران بين التمر ونحوه إلا أن يستأذن الرجل رفيقه. وصنع رجلا طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه: ائتني أنت وخمسة معك. فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ائذن لي في السادس. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده بالمناديل حتى يلعقها أو يلعقها. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبيتوا القمامة في حجركم فإنها مقعد الشيطان، ولا تبيتوا المنديل الذي تمسحون فيه أيديكم في بيوتكم فإنه مضجعة. وكان صلى الله
2: عليه وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وسلم على صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
3: الحمد لله مكرمنا بشريعته والاحكام والآداب والانتظام على يد خير الأنام حبيبه المصطفى محمد الراقي إلى أعلى مقام، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله الأطهار وأصحابه الكرام ومن ولاهم على منهجه المستقام وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل الدلالة للخلائق على الحق ذي الجلال والإكرام وعلى آلهم وصحبهم ومتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين على الأبد والدوام. وبعد، فيذكر الشيخ عليه رحمة الله تعالى في هذا الفصل ما يتعلق بالمنهيات المرتبطة بالأكل، وذكر النهي عن أكل الطعام المعيون الذي أصابته العين. والعين تأتي في اللغة على معاني كثيرة، والمراد بالعين هنا ما يكون من النظر الذي يصحبه الاستكبار والاستعظام للشيء، فيؤثر ذلك على ما عظم واستكبر وبالغ صاحبه في استحسانه والإعجاب به، فيضر المنظور والمعيون لذلك، وهذا مشتهر بين البشر وأقره الشرع المصون أن العين حق. وهذا في جملة ما جعل الله تبارك وتعالى من الحكم المتعلقة بالعين، عين ابن آدم، فيكون هناك نظر سوء ويطلق عليه لفظ العين، وله أيضا في العربية أيضا إطلاق يقال له، يقال عند العربي نجأ، ويقول نجأه نجأ يعني أصابه بالعين، وكذلك ما يقولون عانه أي أصابه بالعين، عانه يعينه عينان يعني أصابه بعينه، فهو عين والمصاب معين. ويقولون ما أعينه أي ما أشد إصابته بالعين، ويقولون رجل معيان أي شديد الإصابة بالعين، وهكذا والمعين والمعيون الذي أصيب بالعين. ويقول ابن حجر في جملة تعريف العين هذه نظر باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع يحصل المنظور منه ضرر. ويقول أبو الحسن المنوفي في العين إن سم جعله الله في عين العين إذا تعجب من شيء ونطق به ولم يبارك فيما تعجب منه. هذه النظرة تقابلها نظرة الرحمة والشفقة والعطف والحنان، ويتؤثر أثرا طيبا حسنا. وهكذا كما أن نظرة السوء والحسد واستكبار الأمر واستعظامه تكون عند الغافلين من الحسد غالبا، وإن كان كل إنسان معرض أنه إذا نظر إلى شيء مستحسنا له مستعجبا به معجبا به إعجابا مفرطا يصاب بالعين، ولو نفسه ولو ولده ولو متاعه إذا نظر إليه بهذه النظرة. وفي ذلك ورد كلكم عيانون إلا من بورك، وأمر إذا نظرت إلى شيء فاستحسنته وازدهيت به ورأيت أو عجبت به أن تتبع ذلك بما شاء الله، لا قوة إلا بالله، كما أشار إليه القرآن. قال ولولا أن دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وكذلك قال سبحانه وتعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كادوا ليزلقونك، أي الكفار المشركين، إن كادوا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكرى، أي يصيبونك بالعين لما سمع، يعني يزيلونك عن مقامك هذا ويغيروا عليك شانك بواسطة العين. وهكذا كانوا ينظرون إليه، وفيهم مجموعة من المشهورين بالإصابة بالعين، كانوا ينظرون إليه نظر حاسد شديد العداوة، يكاد يزلقه لولا حفظ الله له وعصمته. وهكذا وحتى أحضروا جماعة من المشتهرين بالعين وقالوا ما رأينا مثله ولا مثل الحججة، بقصد إصابته بالعين، فعصمه الله تبارك وتعالى. وإن كادوا الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر يقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وكان في تلاوة هذه الآية أيضا حفظ من العين، حفظ من العين ودفع لأنواع الشرور. وكذلك في البركة بارك الله فيك، وكذلك في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها تدفع الأعين، تدفع العين. فمن خاف من عين فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك فيه ولا تضره، اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وبارك وسلم، ذهب عنه شر العين وضرها وذهب. فهكذا لا ينبغي أن يرى الإنسان شيء يستحسنه ويعجب به إلا قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك فيه ولا تضره، ويصلي على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهذا سبب ذهاب شر العين وضرها. يقابل هذا نظرة من أرباب النور والقلوب الرحيمة الشفيقة، فإنها أيضا تؤثر لكن تأثيرا حسنا طيبا. فكما أن العين العاين تقتلك، فعين الصالح الولي تحييك وتحيي قلبك وتنقلك من حالة إلى حالة. وفي الحديث العين حق تورد الرجل القبر والجمل القدرة، أي يصاب بها الجمل فيذبحونه ويطبخونه ويصاب بها الرجل فيموت، قد يؤدي إلى أن يموت من إصابته بالعين. وهكذا يأتي نظر أهل الله تبارك وتعالى إلى شيء بعين الشفقة والرأفة والرحمة والعطف والحنان، فيؤثر تأثيرا حسنا في نقله إلى ما هو خير وأجمل وأفضل. ونظرة منه من صحت على أحد بعين ود بإذن الله تحييه. في التفضل أيضا لله عبر صلى الله عليه وسلم بالنظر، وأن لله في كل يوم وليلة 360 نظرة، إذا أصابت العبد منها نظرة سعيد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وفي الخبر أيضا ومن نظر الرحمن إليه لم يعذبه أبدا. وعبر عن ذلك أيضا في القرآن بقوله لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يكلم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، أي نظر الرحمة ونظر الشفقة، النظر الذي يرفع صاحبه. فنسأل الله ينظر إلينا بالعيون الرحيمة، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويكون كل ذلك بإرادة الله تعالى ومشيئته، كالسحر وغيره، والعين كمثل السحر، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هذا ينبغي أن يتعود. وأعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان هامة ومن كل عين لامة. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين بما كان يعوذ بسيدنا الخليل إبراهيم ابن إسماعيل وإسحاق، يقول أعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وينبغي أن يعوذ الأطفال في الديار في كل يوم بهذا، و ويضع يده على رأس الطفلي ويقول عذك بكلمات تامم قلتان همم كل عين لامة بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك. فهذا من جملة التبريكات التي وردت في السنة. وجاء إذن في الخبر أن أبا سهل بن حنيف اغتسل فنزع جبة كانت عليه، واحد اسمه عامر بن ربيعة ينظر إليه، وكان سهل رجلا أبيض حسن الجلد، فقال له عامر بن ربيعة ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء. فوعك سهل مكانه وصابته الحمى واشتد وعكه، يعني حتى سرع. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أن سهل كان بيمشي معك ويخرج معه في الغزوة، كان ولكنه أصابه وعك، وعك أنه غير رايح معك ما يقدر يمشي معك يا رسول الله. فأتاه صلى الله عليه وسلم انظر ما به، فقال له سهل كنت أغتسل وعامر بن ربيعة قال كذا وكذا وأصابني هذا. فدعني صلى الله عليه وسلم عامر بن ربيعة قال له على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت؟ أما نظرت إلى جسده وعجبك ما تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبارك الله اللهم بارك فيه ألا بركت؟ فقال ذلك لعامر متغيظا عليه منكرا. ثم قال له ألا بركت؟ يعني قلت بارك الله فيك. ثم قال إن العين حق، توضأ له. يقول لعامر توضأ له يعني أغسل أطرافك وأعضاءك بالماء يصب عليه. فمن عين أحدا من الناس أو من الأشياء فغسل أعضاءه أطرافه فصبت على المعيون ذهب عنه أثر العين. يقول فأمره صلى الله عليه وسلم قال له توضأ له، فتوضأ له عامر فجاء وصبوا الماء على سيدنا سهل بن حنيف. فلما صبوا الماء عليه في لوقته قام وما كان به شيء، ذهبت منه الحمى والوعك وخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وراح معه في الغزوة كأن لم يكن به بأس، ليس به بأس. أيوة. ويقول بعضهم في التبريك عند خوف العين يقول تبارك الله وأحسن الخالقين اللهم بارك فيه ولا تضره، ولكن أيضا في الحديث كما هو في القرآن يقول من رأى شيئا فأعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضره. فإذا أضاف ذلك إلى التبريك والصلاة على النبي ذهب آثر العين أصلا. قالوا أهل العلم إذن يجب على العين إذا دعاه المعين للاغتسال أن يغتسل له أن يتوضأ له، لما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم عنه صلى الله عليه وسلم قال العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، لكنه كله تحت القضاء والقدر. وإذا استغسلتم فاغسلوه. ولذا أحد شك أنه نالتك منه عين وقال لك اغتسل لي وغسل، أقول له مرحبا ولا تتكبر ولا تتأبى وتقول أنا ما أنا معين ولا أصبتها بأحد بعين ولا أنا عين، كلكم عين كلكم إلا من بورك. وقد يصيب الإنسان نفسه بنفسه، يصيب ماله أو يصيب ولده ينظر لي بإعجاب وفهط وإكبار فيصاب والعياذ بالله تبارك وتعالى. ووجدوا في اكتشافاتهم هذا أن هناك شعة تخرج من العين، إن كان بعين استحسان وإن كان بعين رحمة وإن كان بعين عطف وإن كان بعين حسد، أشعة تختلف في خروجها من العين تؤثر على الآخر. وسبحان مكون الأكوان وكل شيء عنده بمقدار جل جلاله وتعالى في علاه. وإذا استغسلت ما يطلب منكم من طلب منكم من أصبتم بالعين أن تغتسلوا له فأجيبوه فيغسل العين وجهه ويديه ومرفقيه وركبته وأطراف رجليه، وإذا تمكن داخل إزاره كذلك في قدح ما يصب على المعيون هذا ويكفى القدح وراءه على ظهر الأرض أو يغسل به فيبرأ بإذن الله تبارك وتعالى. وهكذا تقول السيدة عائشة: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين. وكذلك جاء أيضا في صحيح البخاري عن أم سلمة أم المؤمنين أنه رأى صلى الله عليه وسلم في بيتها جارية في بيتها سفعة، فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة، استرقوا لها فإن بها النظرة، أي أصيبت بعين. فيرقى المعيون بمثل ما جاء في هذه الأخبار التي ذكرناها. يقول رافع بن خديج: دخلت يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندهم قدر تفور لحما فأعجبني شحمة فأخذتها فازدردتها وأوجعته في بطنه وقعد موجوع كم سنة مسكين، فاشتكيت عليها سنة، ثم إني ذكرته للرسول صلى الله عليه وسلم قالوا إنه كان فيها نفس سبعة أناسي، سبعة نظروا كل واحد منهم كان بغبى يأكلها، وأنت جيت وشليتها عليهم وأخذتها عليهم فأصابتك العين، ثم ما سح بطني فألقيتها، قال خرجت نفسها خضرة ما اهتضمت ولا رأت، خرجت كما هي ومغيرة لونها مخضرة، فخرجت ببركته مسحته صلى الله عليه وسلم، مسح بطني فألقيتها خضراء، فوالذي بعثه بالحق ما اشتكيت بطني حتى الساعة، من يوم حط يده عليها وخرجتها ولا عاد أوجعتنا بطني بأي شيء من بعد ذلك اليوم، صلى الله على سيدنا محمد وآله. وهكذا تكرر من صلى الله عليه وسلم قراءته على بعض الصحابة ثم لم يشتكوا بعد ذلك. يقول سيدنا علي لما قرأ عليه على عينيه: فلم أشتكي عيني منذ قرأ عليه، كان رمد فقرأ عليه فما عاد أوجعت عينه. قال وهكذا قال الحبيب إبراهيم بن عمر بن عقيل بن يحيى عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وكنت صغيرا وأصابني وجع في بطني في قريتهم المسيرة، قالوا حضر المسيح قام الحبيب علي بن عبد الرحمن المشهور عندنا، فقدموني إليه وظنوا أنه أثر من أثر الرئة وانتفاخ الرئة وهو يعوذ من ذلك، قال فوضع يده على بطني قال ما به هذا الذي يسمونه بودم عندنا ما به هذا، لكن وجع ثاني، فقرأ علي ومن يوم وضع يده علي وأنا طفل قال الآن شيبة في الثمانين ما وجعتني بطني، خلاص من ذاك اليوم ما أوجعتني بطني بعد ذلك، وراثة له صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا رافع بن خديج: ثم مسح بطني فألقيتها، يعني قطعة الشحمة ذي خضراء، فوالذي بعثه بالحق ما اشتكيت بطني حتى الساعة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا جاء عن أسماء بنت أبي بكر الصديق ذات نطقين، كانت إذا أثردت غطته شيئا حتى يذهب فوره، ثم تقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه أعظم للبركة كما سمعتم. وكان خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طبخوا غطوا القدرة حتى يذهب فوره يعني بخاره، ويقول إنه أعظم للبركة كما علمهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم كان فيما يتعلق بالأكل أيضا ينهى عن الشبع المفرط، ويقول: المسل يأكل في معا أو في لفظ معين أو معا واحد، والكافر أو المنافق يأكل في سبعة أمعاء، كناية عن أن المؤمن يبارك له في طعامه ويكتفي باليسير، والكافر والمنافق عبد بطنه ولا يكتفي إلا بأخذ الكثير ولا بركة لهم في طعامهم. فقال يأكل سمع ولا مع واحدة حق بني آدم يدي كل واحدة، ولكن كنا عن الكثرة أكل المنافق والكافر بسبعة مع، وهذا بمعنى واحد، حتى أنه ورد عليه صلى الله عليه وسلم بعض الوافدين غير مسلم كان، فكان يأمرهم أن أن أن أن أن يعشوا ويطعموا، فكان يحلبون له من سبع أشياء، من سبع أشياء يحلبونه ويشربوا كله. ثم أسلم وجاءوا حلبوا له الشاي الأولى، قال خلاص ما عاد أبغى شيء، اكتفى بها. فإذا قالوا للنبي هذا شوف الرجال نسقيه كل يوم سبع أشياء الليلة وشاي واحدة، هو أسلم قال إن المؤمن يأكل في معا واحد وإن الكافر يأكل في سبع أمعاء، قلنا نجيب له حق سبع أشياء ويشربه كله. وذا الحين حق سبع شاي واحدة حلبنا له وقال خلاص اكتفى بها وقال إنه قد شبع. وهكذا ينهى عن الشبع المفرط، قالوا فإذا أدى إلى الإضرار كان حراما على صاحبه. فالأكل من الطعام الحلال فوق الشبع مكروه إذا لم يؤذه، وإذا كان يصل إلى حد الإضرار صار حراما، حرام أن يأكل. وهكذا، ولذا يقولون الأكل على مراتب، يكون منه فرض وهو ما يندفع به الهلاك وما يقوم يقوم الأود يقوم، فإن ترك الأكل والشرب حتى هلك فقد عصى. قال وما جور عليه ما زاد عليه ليتمكن من الصلاة قائما ومن أداء العبادات، ومباح إلى حد الشبع، فلا أجر فيه ولا وزر، وإن كان من حلال. وحرام وهو الأكل فوق الشبع بحيث يؤدي إلى الضر. وهكذا تأتي عبائر الفقهاء، فهذا مما عبر به الحنفية. وابن الحاج يقول لك الأكل في نفسه على مراتب، واجب ومندوب ومباح مكروه محرم. فالواجب ما يقيم به صلبة لأداء فرض ربه، واجب عليه يأكل، كلوا واشربوا من رزق ربكم واشكروا له، لأن ما لا يتوصل للواجب إلا به فهو واجب. المندوب ما يعينه على تحصيل النوافل وتعلم العلم وغير ذلك من الطاعات. المباح الشبع الشرعي، والمكروه ما زاد على الشبع قليلا ولم يتضرر به، والحرام محرم البطنة والأكل الكثير المضر للبدن، هذا يصير حرام. وهكذا يقول الإمام النووي يكره أن يأكل من الطعام الحلال فوق شبعه. وهكذا يقول الحنابلة يجوز أكله بحيث لا يؤذيه، يكره مع خوف تخمة، واختلفوا في تذكير المعنى أن المؤمن يأكل في معنى واحد، يعني يقتصر على الحلال ويسمي الله في بارك له فيه فيكتفي باليسير من الأكل هذا. وقيل المراد بحظ المؤمن على قلة الأكل، إذا علم أن كثرة الأكل صفة الكافر على حد قوله تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. نعم. وقيل أن الحديث هذا خرج مخرج الغالب، لبعض الكفار قد يكون أكله قليل، والكفار قد يكون أكله قليل، خرج مخرج الغالب، وليست مراقبة حقيقة عدد، وإنما المراد القلة والكثرة، ما القلة والكثرة. فصار من شأن المؤمن الحرص على الزهادة والاقتناع بالبلغة والاهتداء بالهدي النبوي، فإن كان فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، وهي من أحسن ما يكون لصحة الإنسان. وقيل المراد بالمؤمن تام الإيمان، وكذلك المؤمن يسمي الله عند الطعام فما يشركه قرينه من الشياطين، لكن الكافر يشركه. فيحصل كمية أكبر، يحتاج كمية أكثر، شيء له وشيء له قرينه من الشيطان يؤكله معه. وهكذا، وفي إشارة أن المؤمن يقل حرصه على الطعام فيبارك له فيه، وما كله يشبع من القجر. والكافر طامح البصر إلى المآكل كالأنعام فلا يسعه القليء. وقال الإمام النووي: المراد أن بعض المؤمنين يأكل في معا واحد، وأن أكثر الكفار يأكلون في سبعة معا، يعني أكثر بعض المؤمنين يقتصر على ما يقويه ويأخذ به ولا يصل إلى حد الشبع. وفي هديه صلى الله عليه وسلم: إن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لم نشبع. وذكر النووي أنه احتمال أنه المراد بسبع صفات في الكافر: الحرص والشره وطول الأمل والطمع وسوء الطبع والحسد وحب السمن وما إلى ذلك، فهذا اللي عبر عنه بسبعة أمعاء. قال القرطبي: شهوات الطعام سبع: شهوة الطبع وشهوة النفس وشهوة العين وشهوة الفم وشهوة الأذن وشهوة الأنف وشهوة الجوع. سبع الجوع هي الضرورية، قال هذه شهوة الجوع اللي يأكل بها المؤمن، والباقي الستة اللي عند الكفار يأكلون بها. لا إله إلا الله. الكافر يأكل بالجميع: بشهوة النفس وشهوة العين وشهوة الفم وشهوة الأذن وشهوة الأنف وشهوة الجوع. وأما المؤمن يأكل إلا بشهوة الجوع. وقال سيدنا عمر لابن عمر: ابن يا غلام أنضج العصيدة تذهب عنا حرارة الزيت. وكان ابن عمر لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه، فأدخلت رجلا يأكل معه فأكل كثيرا، وقال: يا نافع لا تدخل هذا علي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة معا. كان عمر رضي الله عنه لا يجمع قط بين لونين من الطعام، بعدما نبهه سيدنا سلمان الفارسي عليه رحمة الله، وكانوا إذا أتوه بلونين يرد أحدهما ويأكل من لون واحد، وربما خلطهما جميعا في إناء واحد ثم أكل. وكان رضي الله عنه إذا طبخ له عصيدة يقول الخادم: أنضج العصيدة تذهب حرارة الزيت. وابن عمر لا يجلس للآخر ولا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه. وهكذا يقول. وكان جابر يقول: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وعليه. وكان بعض المتأخرين أيضا من مناصب الشيخ بكر بن سالم طول عمره ما يأكل إلا مع ضيف، ما لا يتغدى ولا يتعشى إلا مع ضيف، وإلا ما يأكل شيء ولا يأكل إلا مع ضيف. ويقول: وكان زعلان بيقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. رزقنا الله الاتباع والاقتداء بحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في كل شأن، ورفعنا به إلى أعلى مكان، ونظمنا في سلكه، وحملنا في فلكه، وجعلنا من أهل حسن متابعته، وعلى الدرجات المنتقل الحمد لله الشيخ علي بن أحمد جلال السناني اليافعي خادم مقام سيدنا الإمام محمد صاحب رباط، الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه خلوفه فينا وفي الأمة بخير خلف، وأن الله يبارك في أولاده وأحفاده وأصحابه وقرابته، يسير بهم مسار أهل المحبة والتقوى والصلاح والفلاح والنجاح، وأن الله يجعلها أبرك الأيام عليه وسعد الليل يديه ويجعل قبل روضة من رياض الجنة، يجعله من عذابه وقاية وجنة، ويتحمل عنا وعنه جميع التبعات، يبدل كل سيئة من سيئة وسيئة إلى حسنات تمام مصرات، ويتقبل كل حسنة من حسناته وضعفها إلى ما لا نهاية، ويجعل مستقر روحه في الفردوس الأعلى، ويرافقه بسيدنا محمد صاحب الباط وأهل الثبات على سواء الصراط، وعباد الله صالحين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن الله سبحانه وتعالى يدخل عليه بقبل روحا منه وسلاما منا في كل لمحة في كل نفس، وأن الله سبحانه وتعالى يذل بذل عرشه ومن ذل ذل يذل بذل اللواء المعقود، يرد على الحوض المرود في أوائله الورود، ويذل فتح للروح وبنية صلاح فوز ونجاح سعادة في الدنيا والآخرة.
2: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. اللهم صل وسلم.
0: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في صباح هذا اليوم الأحد بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله، طوله ما شاء الله، قفله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم.

بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي

حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا.

بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا.

ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم يا رب.

عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل ألطف.

0: طف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. فقرة الإعلانات
1: برعاية الأستاذ عبد الكريم بن إسلام بابطات مدير عام مديرية تريم رئيس المجلس المحلي وبالتعاون مع مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية تريم وبتمويل من منظمة إنفيجن الاسترالية عبر الرأفة الدولية البريطانية وإشراف مؤسسة الوداد للتنمية وتنفيذ مستشفى عيديد الخيري، تعلن مؤسسة الوداد للتنمية عن إقامة المخيم الجراحي المجاني الثامن لطب وجراحة العيون.

0: 417-600، نسعى معا لإعادة النور لعيونكم، فلا تفوتوا الفرصة.
1: نلتقي وإياكم إخوتي المستمعين في هذا البرنامج الذي نتكلم فيه عن آداب وتنبيهات لحاج بيت الله الحرام. لا شك أن الحج ركن عظيم من أركان الإسلام، وهو خامس الأركان، كما ورد في الحديث المشهور: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا.
2: برنامج آداب وتنبيهات عن الحج يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:00 صباحا.

0: محطات الموسم العاشر. برنامج إذاعي متجدد نرافقكم فيه عبر فقرات متنوعة ومواضيع تحمل المعنى والفائدة. محطات، إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ أعزائنا المستمعين الكرام حلقة جديدة من حلقات برنامج محطات من يومنا هذا الأحد. مستمعينا الأعزاء الكرام، نرحب بكم متابعين عبر إذاعة نور الإيمان بتريم، كما نرحب بمستمعينا الكرام عبر قناة نور الإيمان ضمن قنوات منظومة الوادي الرقمية، كما نرحب بمستمعينا الكرام متابعي إذاعة نور الإيمان بالمكلة عبر التردد 88 ميقا هرتز، وبجميع مستمعينا الكرام من جميع أنحاء العالم عبر الإنترنت. فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. قال الحسن البصري رحمه الله لرجل عاد من جنازة: أتراه لو رجع إلى الدنيا لعمل صالحا؟ قال: نعم. فقال له الحسن البصري: فإن لم يكن هو فكن أنت. فلماذا نطلب من الآخرين أن يكونوا صالحين وننسى أنفسنا؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ يقول لقمان الحكيم لابنه: يا بني، إن الدنيا بحر عميق وقد غرق فيه ناس كثيرون، فلتكن سفينتك فيها تقوى الله عز وجل، وحمولتها الإيمان بالله، وشراعها التوكل على الله عز وجل. فإذا كنا نعرف السفينة وما تحمل ونعرف طريق النجاة وما فيه، فلماذا نحيد عنه؟ يقول الحسن البصري: يا ابن آدم، بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا، ولا تبعن آخرتك بدنياك فتخسرهما جميعا. من مننا يريد خسران دينه ودنياه؟ ولكن ألا تجد في واقعنا كثيرا من الناس بها مفرطين؟ يقول أحد العارفين: القلب لا يخلو من حلاوة المحبة، إما محبة الدنيا وإما محبة الله، وهما في القلب كالماء والهواء في القدح، فالماء إذا دخل في القدح خرج الهواء ولا يجتمعان. والآن أعزائنا المستمعين الكرام، دعونا وإياكم سويا نبحر مع فقرات حلقتنا الجديدة لنستفيد مما فيها من فوائد متعددة ومفيدة، فكونوا معنا.

0: نكون وإياكم الآن مع أولى فقراتنا، حيث الكلمة الصادقة والموعظة البليغة بأقلام الدعاء.
1: ولد صالح يدعو له، بقلم الأستاذ كمال عبد المنعم خليل. حينما يفكر الإنسان في الزواج والارتباط بزوجة على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يخلو ذهنه من هدفين لهذا الزواج وتلك الخطوة: صيانة نفسه وحفظه من الفتن والمغريات التي تحيط به، وثانيها إنجاب الذرية الصالحة التي تكون امتدادا لذكره بعد مماته. ولا مانع من إضافة أهداف أخرى مشروعة، إلا أن هدف إنجاب الولد الصالح يبقى هو المنشود والأمل المعقود. والولد الذي نقصده لا يقتصر على الذكر فقط، بل الذكر والأنثى على السواء. والقرآن الكريم لمح لنا، بل بين ووضح وضوح الشمس، صفات هذه الذرية التي ننتظرها ونرغب فيها. فحينما تمنى زكريا عليه السلام أن يكون له ولد، رفع يديه بالدعاء وقال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فلم يتمنى أي ذرية، لأن الذرية إذا لم تكن طيبة ولم تتصف بالصلاح فلا فائدة منها، بل ضررها يكون أكبر من نفعها. وإذا زادت مشاكل تلك الذرية واشتد عقوق الأبناء للآباء، عندها يتمنى الوالدان زوال تلك الذرية. كذلك يبين القرآن الكريم في صفات عباد الرحمن أنهم يدعون ربهم ليلا ونهارا، سرا وجهارا، قائلين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ولا تقر الأعين بالذرية إلا إذا بدا صلاحها، فأحسنت العلاقة بربها، وبالتالي انعكس ذلك بالإيجاب على كل سلوك تسلكه وعلى كل درب تسير فيه، لتصبح كالغيث أينما حل نفع. وإذا انحرفت الذرية عن جادة الطريق أصبحت كالجذع في عين الوالدين، وذلك يزيد من حسرة القلوب والندم على التفريط. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لآية الفرقان قوله تعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يعني الذين يسألون الله أن يخرج من أصلابهم ومن ذرياتهم من يطيعه ويعبده وحده لا شريك له. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعنون من يعمل بطاعة الله فتقر به أعينهم في الدنيا والآخرة. وقال عكرمة: لم يريد بذلك صباحة ولا جمالا، ولكن أرادوا أن يكونوا مطيعين. وسئل الحسن البصري عن هذه الآية فقال: أن يري الله العبد المسلم من زوجته ومن أخيه ومن حميم طاعة لله. لا والله، لا شيء أقر لعين المسلم من أن يرى ولدا أو ولد ولد أو حميما مطيعا لله عز وجل. وهذه امرأة عمران تلد ابنتها مريم عليها السلام، ولا تغفل أن تدعو لها وتستعين به في صلاح ابنتها وأن يحفظها من الشيطان الرجيم، فقالت: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فاستجاب الله لدعائها، إذ هي أحسنت وأجملت في الطلب، فحقق الله مرادها بقبول نذرها وصلاح ابنتها. فقال: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. وإذا كان الإسلام قد رغب في الزواج وفي الذرية، فقد روى أبو داود والنسائي والحاكم واللفظ له من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. إلا أن هذه الذرية لا ينبغي أن تتصف بالضعف والذلة وسوء الخلق، فلقد بين الله تعالى أن مثل هذه الذرية لا تنفع صاحبها إذا ألمت به المصائب وضاقت به الحال، فلا يجد العون وقت الشدة حتى من ذريته. قال تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. قال ابن عباس: كان له ضيعة وبستان في شيبته فاحترق، فلم يكن له قوة يغرسه، ولم يكن عند نسله خير يعودون به عليه، ولا يغفل الوالدان عن تربية الأبناء انتظارا لهذا الصلاح المرجو منهم. كذلك فإن الدعاء بالصلاح للذرية له مردود إيجابي عند تقدم العمر بالوالدين، فيكون الابن الصالح سندا لأبيه ومتكئا يعتمد عليه. قال تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. فأفضل نعمة ينعم الله بها على العبد أن يرزقه الولد الصالح الذي يبره في حياته ويكون قرة عين له، وبعد مماته يدعو له فيكون عملا موصولا وأجرا غير ممنون. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وروى أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم أن يقولوا في التشهد: اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها بالحمد وأتمها علينا، اللهم آمين. هذا هو موضوع حديثنا في هذه الحلقة، ويحمل عنوان: ولد صالح يدعو له، بقلم الأستاذ كمال عبد المنعم خليل.

0: وتكشف.
1: الإخوة الأحباب، نواصل رحلتنا معكم في محطة مشاركات المستمعين.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام مع فقرة مشاركات المستمعين، وبين يدي مشاركة من الأخ أبو عبد الله من مدينة تريم، يقول فيها: قال تعالى: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. إنها الطمأنينة، بعدها الثقة واليقين، والثقة التي لا تقلق، واليقين الذي لا يتزعزع، فتوكل عليه ولا تحزن. الحوقلة: لا حول ولا قوة إلا بالله. قول الحوقلة عند الشدة وعند النعمة، معنى الحوقلة أن الأمر بيد الله وحده لا شريك له. فضل الحوقلة: كنز من كنوز الجنة، تكفير الذنوب والخطايا، من فضائل الاستغفار. أولا أنه طاعة لله عز وجل، ثانيا أنه سبب لمغفرة الذنوب، ثالثا نزول المطر والإمداد بالأموال والبنين ودخول الجنات وزيادة في القوة بكل معانيها، ويزدكم قوة إلى قوتكم. المتاع الحسن يمتعكم متاعا حسنا، دفع البلاء وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وهو لإيتاء كل فضل فضله ويؤتي كل ذي فضل فضله. العباد أحوج ما يكونون إلى الاستغفار، لأنهم يخطئون بالليل والنهار، فإذا استغفروا الله غفر لهم. الاستغفار سبب نزول الرحم، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. هو كفارة المجلس، وهو اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يستغفر الله 70 مرة في اليوم. هذه هي مشاركة الأخ أبو عبد الله من مدينة تريم، نشكره على هذه المشاركة الطيبة، ونأمل من بقية المستمعين المشاركة في الحلقات القادمة.

0: في محطة تربوية هادفة نصحبكم إلى تربية الأجيال، حيث تبنى النفوس وتغرس القيم.
1: مستمعينا الأعزاء الكرام، في فقرة تربية الأجيال وصناعة الرجال، حديثنا نخص به المربين وعامة المسلمين. نقول إن شحذ الهمم وإزالة مرض اليأس الذي خيم على قلوب الكثير من أولياء الأمور بشأن القلق عليهم في هذا الزمان المليء بالفتن والكفر أمر مهم جدا، بل هو ضروري ليقلب هذا اليأس إلى أمل مشرق يتبعه عمل وصناعة جادة لهذه الفئة المهمة. نعلمهم ونربيهم على الجادة. أيها المربي الفاضل، أيتها المربية الفاضلة، إن نظر الفال في عملية التربية مع بذل الأسباب كفيلة بإذن الله تعالى بأن تجعل من تربيتك لأولادك متعة ولذة، وسترى بحول الله تعالى من هذه الفئة، أعني نموذج السلف الصالح، ما يسرك. فهذه الفئة تملك إمكانيات عجيبة وستكون قدوة لدى الكثير من المسلمين، ويكون إدراك وذكاء لا يخطر على بال بعض المربين. فعلم أولادك على طريقة السلف الصالح، احرص على غرس الإيمان في قلوبهم ورقابة الله عليهم. تأمل وصايا لقمان لابنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. ذكرهم أن الله يراقبهم ومطلع على أعمالهم. فعن سيدنا ثابت بن قيس رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، فسلم علينا فبعثني في حاجة، فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ فقلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. فقالت: وما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. رواه مسلم. فانظر يا رعاك الله إليها، لم تعاقبه حين أخفى عنها كما يفعل بعضهم، بل إن بعض النساء تكثر السؤال على أبنائها حول خاصة البيوت التي يدخلها وما يحدث عندهم، فتغرس في نفسه الفضول وإفشاء الأسرار وهي لا تعلم. فعلم ابنك الكتمان وعدم إفشاء الأسرار حتى لك، حتى لا يكبر فيفشي الأسرار ويكون فضولي لا يؤتمن على شيء. راقبي أبنائك فلا تدعيهم يتساهلون بالمنكرات وأنت تعلمين وتقولي ما زالوا صغار. وإياك والثقة، دائما راقبيهم ولاحظيهم، وتذكري دوما قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ومن كانت له ابنتان فأحسن إليهما كن له سترا من النار. رواه مسلم.

0: وختام محطاتنا استراحة للقلب وتأمل للروح، نصل فيها إلى واحة محطات.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين الكرام مع فقرة واحة محطات، وفيها يقول الإمام المناوي رحمه الله تعالى: لا حول ولا قوة إلا بالله، ولو يعلم صاحب الحاجة ما في هذه الكلمة من العون والتوفيق والسداد ما تركها. انتهى كلامه رحمه الله كما ورد في كتاب فتح القدير: لأخذن بيده حتى أدخله الجنة. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: من قال إذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا فأنا الزعيم، لأخذن بيده حتى أدخله الجنة. فلنحافظ أعزائنا المستمعين الكرام على قول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا كل صباح. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الداء والدواء: أوقات الإجابة الستة: الثلث الأخير من الليل، عند الأذان، بين الأذان والإقامة، أدبار الصلوات المكتوبة، عند صعود الإمام يوم الجمعة، آخر ساعة من الجمعة. أي العمل خير؟ جاء أعرابيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. وقال الآخر: أي العمل خير؟ قال: أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله. حكمة جميلة: إن فقدت مكان البذور التي بذرتها يوما ما سيخبرك المطر أين زرعتها. لذا أبذر الخير فوق أي أرض وتحت أي سماء ومع أي شخص، فأنت لا تعلم أين تجده ومتى تجده. ازرع جميلا ولو في غير موضعه، فلن يضيع جميل أينما زرع. فما أجمل العطاء، فقد تجد جزاءه في الدنيا أو يكون لك ذخرا في الآخرة. لا تسرق فرحة أحد ولا تقهر قلب أحد، أعمارنا قصيرة، فالبصمة الجميلة تبقى وإن غاب صاحبها. اللهم يا خير معبود، يا من يسجد له كل ما في الوجود، نسألك أن لا تكسر لنا قلبا ولا تصعب علينا أمرا. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية. ونسألك ربنا أن تجعلنا من الذين رضيت عنهم ورضوا عنك. آمين اللهم آمين. بهذه الدعوات أعزائنا المستمعين الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: محطات الموسم العاشر، برنامج إذاعي متجدد نرافقكم فيه عبر فقرات متنوعة ومواضيع تحمل المعنى والفائدة. محطات، إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: أركان الحج وأركان العمرة عرفناها، والواجبات عرفنا منها الآن كم؟ سمي عرفنا أن الواجبات ستة. الأول المبيت المزدلفة، الثاني رمي جمرة العقبة، الثالث رمي الجمار الثلاث، ثاني العيد، وثالث العيد، ورابع العيد من شاء نتأخر هو الأفضل، ويكون رميهم بعد الزوال، بعد زوال الشمس، ويجوز تأخر هذا الليل، ولا يجوز التوكيد إلا لمن عجز عن الصلاة قائد. وإذا توكلت أنت ارم أول عن نفسك، وبعدين ارم عن موكلك، ارم الثلاث كلها عن مدتك. وإذا كذلك عجزت وأخرت إلى ثاني يوم ثالث يوم، ارم حق اليوم الأول كله، وبعدين ارم عن اليوم الثاني. الرابع من الواجبات المبيت ليلتي التشريق أو ثلاث ليالي، ليلة ثاني العيد، ليلة ثالث العيد، ليلة رابع العيد، هذا الأفضل، وإلا ليلتين. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. أما المريض والممرض ما عليه شيء، يجلس له في مكة. وأما غير المريض فلا بد ما يبيت في منى ولو أكثر ليل، أكثر ليل لما مثل 6 ساعات 7 ساعات هكذا في منى، وروح لمكة رخص. الخامس من الواجبات الإحرام من الميقات. لما ذات الإحرام هو ركن، لكن الإحرام من الميقات يكون إيه؟ واجب. فإذا تقدم وأحرم بعد ما جاوز الميقات وجب عليه الدم. والميقات الحج قد عرفت أهل مكة ميقاتهم مكة، وكل بلاد لها ميقات، أهل اليمن عرفت ميقاتهم، وبعضهم قال جدة أيضا ميقات. فيجوز للجميع يأخذ لها جدة عند بعض العلماء، خاصة الحضارة والشيابة والتعبانين يأخذوا لها جدة وأحرموا من جدة. وأما العمرة إن قدت جالس في مكة في ميقاتها تخرج لها خارج التنعيم ولا الجعرانة، الجعرانة أفضل أبعد، والتنعيم لها عند مسجد سيدنا عائشة رضي الله عنها تخرج وتحرم بالعمرة، هذا ميقات العمرة. فلا بد من إحرام، ولا بد يكون إحرام من ميقات، أما نفس الإحرام فهو الركن، وأما كونه من الميقات هذا واجب، فإن جاوز الميقات وجب عليه دم. السادس من الواجبات طواف الوداع. عندما يخرج من مكة مسافر قدس يشير يومين، سواء كان حاج أو غير حاج، لا بد يكون آخر عهده في البيت، فيطوف طواف الوداع. هذا أكثر علماء على أن طواف الوداع مستقل، لا يدخل بالحج ولا يدخل بالعمرة، لنفسه من سافر من مكة، من أهل مكة ومن غيرهم، لا بد يطوف الوداع. كم مسير يومين إذا بخرج، مسير يومين إلى جدة ولا إلى المدينة ولا إلى بلاده، يطوف للوداع. هذا طواف الوداع أكثر علماء شافعي على أنه واجب، بعضهم قال سنة، فعلى القول بأن السنة الحمد لله رخصة تخفيف، خاصة الذي دائما يخرج من مكة في الأطواف. وأما القول المعتمد بأنه واجب لا، يجب فيه دم مثل دم التمتع. أي دم التمتع؟ إذا قدم العمرة على الحج وجلس في مكة وجب عليه دم، فإن لم يستطع ولا فقير عليه الصيام 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع في بيته، يصومها ولو مفرقها بعدين في بيته، وكذلك طواف الوداع. والدم الواجب من الواجبات هذا إذا ترك المبيت مزدلفة أو ترك 3 حجار 3 حظيات من الرمي، أو ترك المبيت 3 ليالي عليه دم، هذا الدم هو نفسه. فين استطاع الدم وإن لم يستطع على 10 أيام، 3 أيام ثمها في الحج إلى عادها محرم، وإن قد فات الإحرام يأخرها حتى إلى بلاده كلها ويفرق بين 3 وبين 7. عرفنا أن الإحرام بالحج أنواع، نوع يسموه الإفراد وهو تقديم الحج على العمرة، وهذا يتأتى لمن زار المدينة، زار مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وزاره صلوات الله وسلامه عليه ما شاء الله، وجلس في المدينة إلى قريب الحج وأحرم بالحج، هذا يصير قدم الحج على العمرة. لا تبقى عليه العمره متى؟ خامس العيد يحرم، اما ما دام في منى لا يحرم، واذا نفر من منى يحرم، لكن الاحسن اخرها الى ان تنتهي ايام منى كلها. ايام منى 3 ايام بعد يوم العيد، ثاني العيد، ثالث العيد، رابع العيد. فاذا وصل للمدينه شرفها الله يكثر من الصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام في طريقه ويحافظ على الصلاه في مسجده، خاصه المسجد اللي في حياته عليه الصلاه والسلام. قال من صلى فيه 40 فريضه، قال بعضهم ولو براءه، كتب الله له براءه من النار وبراءه من النفاق وبراءه من العذاب. وبعد زيارته عليه الصلاه والسلام وزياره اصحابه اهل بيته، كل يوم ما شاء الله يتشرف بدخوله في المدينه، عندما يحرم يحرم من زيارة علي، من حيث أحرام الردود عليه الصلاة والسلام. إن كان الوقت عادة متسع يحرم بعمره، إن كان الوقت مضايق يحرم بحج. يعني كما الرسول صلى الله عليه وسلم قد أحرم بالحج من حيث أحرام الرسول عليه الصلاة والسلام. المحرم إذا أحرم بالحج وأحرم بعمره تحرم عليه 8 أشياء. أول ستر رأس الرجل، لأن إحرامه في رأسه فلا يستر رأسه أبدا، فإذا أنا فيه غطى رأسه ما على شيء، أو في الليل نام وغطى رأسه بغير شعور ما على شيء. أما إذا تعمد جاب كوفي ولا لا، يجب عليه فدية. أجل الفدية شاه، وإلا 3 أيام يصومها، وإلا يطعم 6 مساكين، كل مسكين نصف صاع بر، من أكثر قوتهم بر. هذا الرجل يستر راسه، لا يستر راسه. والمرأة وجهها وكفيها، إحرامها في وجهها. المرأة إحرامها في وجهها، فلا يمكن تستر وجهها، لأن الإحرام في الوجه. كيف تعمل لها شابة وتقول أنا خائفة من غير ينظر لي حرام وأكون السبب؟ لأن النظرة حرام في مكة أكبر من أكبر الأخطار. وكيف أعمل؟ قلنا أعمل بعض العفيفات تجعل أعواد على صلعتها، على جبهتها أعواد، وطرحت الثوب من فوق الأعواد فتجافى الثوب عن البدن فصارت محرمة مستورة. وأما الذي ما عندها تحري فتستر وجهها إذا خافت على نفسها حد ينظر لها حرام. تستر وجوزها الإمام مالك رحمه الله، جوزها تستر وجهها ولا فدية. والإمام الشافعي قال تستر وتفدي، تصوم 3 أيام، وإلا تذبح شاة، وإلا تصدق على 6 مساكين. الثاني من المحرمات لبس المحيط. وش المحيط؟ المحيط المحيط كما قلت تلبسه الرجل. المرأة تلبس المحيط، المرأة يعني إحرامها فقط في وجهها ولها وصف تلبس المحيط لأنها عورة. كذلك الحزام والمنطقة والكمر، هذا الشراك رخصة، والشنطة. والإمام مالك قال حرم الخاتم، قال الخاتم خلعه من يدك. والساعة، ساعة اليد هذا فيها ما فيها، فكثير من العلماء رجعوا أنها تبع الخاتم تخرج. وبعضهم قالوا ما فيها شيء، الأحسن أن يتركها يجعلها في كمره إلا في الشنطة حقه، الأفضل الأفضل هكذا خروج من الخلاف. الثالث الطيب، الطيب عطر حرام، فإذا الطيب غير شعور ما على شيء. الرابع الدهن، يشعر الرأس واللحية، لحيته ورأسه فقط لا يدهنها أبدا، يدهنها رخصة. كما أن يذوب يلبس كيس، ينام في كيس في الليل رخصة، لكن ليش يستر راسه؟ قال يدهن شعر الراس واللحية. الخامس إزالة شيء من الشعر والظفر، لا يزيل شعره ولا يزيل ظفره ولا ينتج شيء منها. وإذا تخلل ولا حك لحيته ولا راسه يهبر رده ولا ينظر لها. أنا إذا رأى شعره ونتفع وجب عليه مد شعرتين، مدان 3 شعرات فدية، إما شاة ولا 3 عيار، ولا يصدق على 6 مساكين، كل مسكين نصف. السادس تقبيل الزوج، يقبل زوجه محرم حرام. السابع الجماع، هذا الجماع خبر، إذا كان قبل التحلل الأول هذا يفسد الحج كله. ما هو التحلل؟ الحج للتحللان، إذا تحلل التحلل الأول يعدل كل شيء إلا النكاح. وإذا تحلل التحلل الثاني يعدل كل شيء. ما هو التحلل الأول؟ التحلل الأول المرأة في بعد خروجها من مزدلفة إلى منى يرمي، هذا واحد يرمي، ثلاثة التحللات ثلاثة، الرمي والحلق والطواف، هذا ثلاثة. إذا جاب الثلاث دول كلها خلاص حلل كل شيء، وإذا جاب اثنين من الثلاثة يسموه التحلل الأول، يحل لك كل شيء، يلبس كل شيء، لكن النكاح ما يجوز. النكاح يعقد ولا يباشر نكاح ولا يتوكل منك. فنقول إذا جامع قبل التحلل الأول وعاد في عرفات فسد حجه كله، وعليه يتم الحج، وعليه يدري، وعليه يفدي، يدري ثاني سنة ويفدي ببعير، بعير ذكر ولا أنثى، له 5 سنين، فإن عجز فبقرة، فإن عجز فسبع جهة، فإن عجز فطعام بقيمة البعير، فإن عجز صام بعد أن تأتي السنتين وثلاثين. على كل هذا والمراشي على فدية، نقول كان مختارة ورضية على هذا الفدية، من هي مغصوبة ما عليها شيء. وبعض العلماء قال المرأة ما عليها شيء إلا الإثم، السابع الجماع. وإذا جامع بعد التحلل الأول قبل يتم الطواف أو السعي، إذا عاد السعي قلنا هذا عليه الشهر حج صغير. الثامن من المحرمات قتل الصيد، مثل الجراد ولا الحمام، لا يمكن تمشي الحمامة من محلها، وإن قتلتها عليك شاه، والجراد عليك قيمتها إذا ذهبتها. كل صيد لمحرم حرام، إنه في مكة وإنه في غير مكة ما دام محرم، وإن كان مش محرم نقول إن كان في مكة حرام، وإن كان في خارج مكة يجوز الصيد. صيد البر حلال لغير المحرم. هذه على الإجمال المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى، والتحللات عرفنا التحللات، إذا تم التحللات حل جميع المحرمات. وأيام منى هذه هي الأيام المعدودات، 3 أيام، من خرج من منى بعد رمي الثاني ولا ما عليه حرج، إذا رمى اليوم الثاني، رمى اليوم الأول ورمى الثاني وخرج تحت، نقول خلاص انتهى. وين بقى الافضل اللي يعمل به النبي عليه الصلاه والسلام يتاخر اليوم الثالث. قال الله تعالى: واذكروا الله في ايام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون. وما ينبغي لك في هذه الايام خاصه عندي تمام المناسك، اذا تميت المناسك ورجعت الى ما شاء الله تميت الطواف، إذا انتهيت من الحج تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، دائما تذكر الله جل وعلا، تدعو الله في هذه المواطن المهمة. لكنك بعد الحج تشتغل بكلمة كبيرة عظيمة قرآن وذكر، وهي: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لأن الله جل وعلا يقول: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له بالآخرة من خلاص، لما لا نصيب بالآخرة، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. هذا تأتي بدعاء قبلها تقول: الحمد لله رب العالمين، لأجل سنة قبل الدعاء تحمد الله، ثم تصلي على النبي، ثم تقولها: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا محمد، اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. دائما تلحق بها ولو مدة أيام بقاءك في مكة وفي خروجك ورجوعك إلى بيتك، لأن بها خير كبير عظيم وعزك الله به، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. هذا يعني تم حجك وتم زيارتك إذا أتيت على هذا الوجه، والأهم من هذا كله رجوعك إلى الله سبحانه وتعالى وخضوعك وانكسارك بين يديه سبحانه وتعالى وترددك في هذه الأماكن المشرفة حتى تتزوج من هذا التقوى، فترجع بحالة غير الحالة التي كنت عليها، لأن هذا علامة الحج المقبول. إذا كان حجك مقبول ترجع بحالة ثانية بصورة ثانية وبقلب ثاني. إيش هذا الحالة الثانية؟ قالوا علامة الحج المقبول التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله. هذا ما شاء الله يرجع أوراده كثيرة وأعماله كثيرة، وبالتالي الله جل وعلا ما يرجع هذا أحد من مكان، هذا دل على أن حجه غير مقبول. الله ما يتقبل الناس أجمعين، إنما يتقبل الله من المتقين. فحرص كل الحرص على العلامة، علامة أن زيارتك للمدينة مقبولة وزيارتك للرسول عليه الصلاة والسلام مقبولة وزيارتك لمكة مقبولة، علامتها هذا هذا. فلا ترجع إلى بلادك إلا بها إيمان كامل تتزوج من الله جل وعلا ومن بيته ومن بلده ومن بلد نبيه عليه الصلاة والسلام، وتفرح ما يسرها الله لك. ونفقاتك هذه كلها الدرهم بمئة ألف درهم، اللقمة بمئة ألف درهم، حتى الذي أكلت أنت، فكيف إذا تصدقت وسعت وكيف إذا ضحيت يوم العيد؟ الأضحية في مكة بمئة ألف أضحية، واحد ذبح ألف شاة في بيته أضحية، صحيح؟ صحيح. لكن واحد ذبح شاة واحدة في مكة أضحية يوم العيد وثاني عيد وثالث عيد، وتصدق بها وأكل منها وأهدى منها، هذه الأضحيات خير، مش خير من ألف، خير من مئة ألف شاة في غير مكة، ربح كبير عظيم. والهدي، والهدي الهدي الآن متروك، هدي لا مكة مع الهدي نادر، كان إذا حج يشيل الهدي معه من بيته، حد يشيل البقرة، حد يشيل البعير، حد يشيل الجمال كثيرة، حد يشيل الغنم، الهدي والقلائد يجمدوها. كان عليه الصلاة والسلام لما حج أهدى 100 نادر، 63 أتاها معه، والباقي أتاها أمير المؤمنين ابن علي من اليمن، 100 نادى نحرها بيده صلى الله وسلم عليه وعلى نحرها يوم العيد كلها. هذا يسموها هدي، ياكل منها فاذا وجبت جنوبها فكل منها، فياكل منها ويطعم المساكين، وضحية حكمها حكم الهدي. على كل حال، وما دام في مكه يكثر من الطواف، يكثر من الطواف لان القران والعباده متيسره في كل مكان، وما في مكة الطواف ما يتيسر إلا في مكة، في كثير من الطواف وكثير من العمرة، كل يوم يجيب العمرة، كل يوم يجيب العمرة لأبيه الأمة الأخوان الذي قد ماتوا قبله لأقاربه لأصحابه، يسمع حتى تحرم بالعمرة للناس ما أوصوك لأجل أهديهم هذه الهدية الكبيرة العظيمة من في مكة، و تتعلم هذا ترجع إلى الله جل وعلا، داعي إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الدعوة إلى الله واجبة على كل مسلم يكون داعي إلى الله، وخصوصا تستغفر الله سبحانه وتعالى لنفسك يا حاج، لأن الاستغفار الاستغفار هذا دائما يستغفر الإنسان في كل وقت من ذنوبه ومن صلاته ومن حجه ومن عبادته، حتى إذا أكثر الاستغفار سدد الله الخلل ما في الصلاة ما في الحج، دائما تستغفر الله من أعمالك كلها ومن الحج ومن حركاتك هذه كلها ومن نفقاتك، ثم كذلك تستغفر للمسلمين وتستغفر للمؤمنين. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليه اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، وبعضهم قال كذلك استغفار الحاج مقبول إلى حتى يدخل بيته، وبعضهم قال مقبول في شهر الحجة وفي شهر محرم وفي إلى ربيع أول، إلى شهر ربيع الأول 3 أشهر هذا يقبل من الاستغفار. وهذا كان السلف الصالح رضي الله عنهم يلاقوا الحجاج إلى قبل دخولهم البيوت، لأجل يطلبون منهم الدعاء، دعاهم مستجاب خاصة قبل دخولهم بيوتهم، وخيارهم بعد الدخول. المهم إلى قد رجع الله بالعلامة، ورجع ما شاء الله مستفيد، ورجع بالإيمان زائد وبقلبه منيب ما شاء الله، دائما خلاص كل يوم في مزيد المؤمن. ومع هذا لأنه وقف في هذه المشاعر الكبيرة العظيمة، وحاشا الله سبحانه وتعالى يرد خائف، من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائف. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما سمعت في أول الشريف: أعظم الناس ذنبا من وقف بعرفة فظن أن الله لم يغفر له. ظن بربك خير أن الله جل وعلا قدر لك وغفر لك وأحسن ظنك بالمسلمين وعاملهم معاملة حسنة، لأن المسلمون هذول المؤمنون يجب أن تحب لهم ما تحب لنفسك من خير، وتكره لهم ما تكره لنفسك من شر، ولا تتكبر عليهم تقول أنا قد حجيت ولا أنا، لأن هذا اللي يتكبر خلاص يحبط عمله كله. من قال أنا خير الناس فهو شر الناس. وقال المهم أنه يكون دائما متواضع، ولو عمل ما عمل، لأن الله الذي وفقه. من وفقك؟ من أقدرك؟ من أنفق عليك؟ من أعطاك السعة؟ من أعطاك العقل؟ لو ما عندك عقل تستطيع تحج أو تعمل أي عمل، ومن أعطاك الأعضاء هذا كلها؟ تحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقك، ولا ترى نفسك على أحد من المخلوقين فضلا. وكذلك استرجوا من الله جل وعلا القبول. وقالوا لنا الرجل اسمه علي بن المرتضى رضي الله عنه حج 30 حجة أو 33 حجة. قال فقلت اللهم حجها لي وحجها لأبي وحج لوالده والباقي يا رب وهبته لمن لم تتقبل حجه. قال فقيل له في المنام: أتتسخى على الله وهو خلق السخاء والأسخياء وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين؟ فقد غفر لمن وقف بعرفة قبل أن يخلق عرفة. نعمة كبرى وفضيلة عظمى لا يعني يستحضر الإنسان، يحمد الله الذي وفقه ويسرها له، ولكن دائما هو يبقى عليه هذا الشعار التواضع والانكسار والذل، وخصوصا لإخوان المؤمنين. المؤمن يكون للمؤمن دليل، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فلا يتكبر على أحد منهم ويصافحهم ويشمهم، خصوصا من سبقه بيوم. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: أنا عبد من سبقني ولو بيوم، ولو بيوم من المسلمين، لأن من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ولم يعرف لعالمنا حقه فليس منا. يقول النبي ما هو منا هذا، لابد ما ترحم الصغير وتوقر الكبير من كان أكبر منك، وتزيد من قلبك الغش والحسد والبغضة، حالقة الدين لا حالقة الشعر ما يفيدك، كثرة أعماله وتعرف تعرفها حتى تظل دبر وليس لك حسنة بسبب الحسد والبغضاء. قال عليه الصلاة والسلام: الحسد والبغضاء حارقة الدين لا حارقة الشعر، والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. صلى الله وسلم عليه وعلى آله. يأمرنا أن نقول السلام عليكم ورحمة الله، مش نسيتوا صلحتوا، لا تقول امسيت ولا اسعد مساكم ولا صباحكم الا بعد ان تسلم عليه تحيه من عند الله مباركه طيبه. السلام عليكم ورحمه الله تحيتك لاخيك، تحيه المسلم للمسلم، وتحيتك لبيتك اذا دخلت بيتك ولا حد فيه: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وتحيه المؤمنين بعضهم البعض في الجنه تحيتهم فيها سلام، وتحيتهم من الملائكه في الجنة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم. وتحيتهم من الله: سلام قولا من رب الرحيم. فلا تستبدل السلام شيء، لأن يزيل العداوات والبغضاء، لأن العداوات والبغضاء هذه إذا حلت بالقلب أفسدت القلب وأفسدت الجوارح. والله سبحانه وتعالى يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن قلبك سليم خلاص انتهيت من كل شيء، انتهيت من كل خير. القلب السليم قيمة الذي فيه معاصي كثيرة من معاصي القلب، ومن أعظم المعاصي وأهمها الحسد والبغضاء. هذا يعني تفسد القلب، حتى يصلي وهو غافل عن صلاته، ويقرأ وهو غافل عن قراءته، بل يمكن يفكر في الحرام والنزاع والخطاب والمشارعة والمماحنة وهو في الصلاة، فيظن أنه في حضرة الرحمن وهو في حضرة الشيطان. وبعضهم يفكر في الحرام وهو في صور الحرام وصور المرآة في التلفزيون وغيرها من الصور الحرامية، يفكر فيها في الصلاة. القلب قال عليه وعلى الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب، وأشار بيده الأسود. ألا وهي القلب. والتقوى الذي أمر الله أن تزودها، قال: والزوج هو من خير زاد التقوى، هي حقيقتها في القلب. قال عليه الصلاة والسلام: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم. فالله الله املي قلبك من الايمان، ودع من الغل والحسد والبغضاء، واعلم انك في كل يوم معرض للفتنه ومعرض للنزاع ومعرض للخصام. فلا تقابل الناس خاصه المسلمين الا بالمسامحه والعفو، والا اذا فتحت باب النزاع خلاص توسع النزاع. فالدواء القاطع لجميع المنازعات المسامحه والمخاصمه، وهي ما تطفي نار العداوه. واما مقابل الشر بمثله، فهذا يتوسع، فتبقى قلبك مشغول وابنك مشغول واهل بيتك مشغولين، وتتوسع العداوه حتى بين القبائل. فنلقى على الله جل وعلا وقلوبنا سليمه، هذا من اكبر الاخطار العظيمه. وكان عليه الصلاه والسلام في مجلس من مجالسه يقول لهم: سيدخل عليكم رجل من اهل الجنه، فدخل رجل لا يبه له، فخرج بعض الصحابه يبشر، قال: ان شاء الله أنك من أهل الجنة، والرسول عليه الصلاة والسلام شهد لك. قال: بماذا؟ قال: سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة. قال له: ماذا تريد؟ قال: اقبل بشارة رحمة الله سبحانه وتعالى وأخبرني بأعمالك، أعمل مثلها. قال: ليس لي عمل. قال: أخبرني. قال: لا أخبرك، وعندي عمل. فذهب عند النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، هذا الذي أخبرتنا بأنه سيدخل علينا وأنه من أهل الجنة، بشرته وسألته أن يخبرني عن أعماله لكي أعمل مثل عمله لعل الله يعطيني ما أعطاه. قال: فلم يخبرني. وقال: لا، ارجع إليه مرة أخرى وقل له يخبر. قال: أمرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخبرني. قال: ما عندي أعمال حتى أخبرك بها، ولكني أعمالي سلبية. ما هي؟ قال: لو أقبلت الدنيا كلها علي من حلال ما فرحت بها. هذه مسألة كبيرة عظيمة. والثانية، قال: والثانية لو أدبرت بعد أن أقبلت وهلكت في لحظة ما تكدرت منه. قال: لله جرب. والثالثة، قال: والثالثة لا أمسي وفي قلبي غش المسلم، ولا أصبح وفي قلبي غش المسلم. لا إله إلا الله. قال: هذا وما يلقى

أهل لا إله إلا الله يجب أن تحبهم وأن ترحمهم وأن تحبهم من الخير ما تحب لنفسك، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فأنت يا مسلم وأنت يا حاج بالخصوص لا ترجع من بيت الله جل وعلا إلا بهذه العلامة. إيه؟ العلامة أنك لا تبغض إلا من يبغضه الله، وأن جميع المسلمين كلهم إخوانك، وإذا جرت بينك وبينهم عداوة أزل هذا العداوة وأزل هذا الحقد وأزل هذا الضغائن، وأطلب من يعينك عليها، وأكبر شيء يعينك عليها كلام ربك وكلام نبيك عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا وعد قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فسامع عن ريال أو سامع عن مياه أو سامع عن ألف أو سامع عن الدنيا كلها، يتحول أجرك كله على الله. وهل يعطيك الله أجرك فلان بهذا الذي ضاع عليك أو يعطيك أكثر؟ حاشا حاشا، بل يعطيك أكثر وأكثر وأكثر. وإذا كان يوم القيامة والناس في صعيد واحد، كل أمة جافية على ركبها، ينادي منادي: ألا فليقم من ينطلق؟ ألا فليقم من كان أجره على الله فلا يقوم إلا بني. من هم هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء ما يقدموا دعوة على أحد، يسامحوا الناس، ولا لهم قريب، ولا وصلوا عند حاكم، والحق لهم واضح كالشمس، فتركوه لله. ليناديهم الحق يقول: اليوم أجركم علي، فاطلبوا ما شئتم واشفعوا لمن شئتم. هذا الذين أجرهم على الله أكبر من أكبر الأخبار. وكيف أعمل؟ قلنا أعمل بعض العفيفات تجعل أعواد على صلعتها، على جبهتها أعواد، وطرحة الثوب من فوق الأعواد، فتجافى الثوب عن البدن فصارت محرمة مستور. فأما الذي ما عندها تحري فتستر وجهها إذا خافت على نفسها، حد ينظر لها حرام، تستر وجوزها الإمام ما يطلبون منهم الدعاء، دعاهم مستجاب خاصة قبل دخولهم بيوتهم وخيار بعد الدخول. المهم إذا قد رجع الناس العلامة ورجع ما شاء الله مستفيد، ورجع بالإيمان زائد وبقلبه منيب، ما شاء الله دائما خلاص كل يوم في مزيد المؤمن. ومع هذا لأنه وقف في هذه المشاعر الكبيرة العظيمة، وحاشا الله سبحانه وتعالى يرد خائف من توجه نحو بابك ما رجع من ذلك خائف. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما سمعت في أول الشريط: أعظم الناس ذنبا من وقف بعرفة فظن الله لم يغفر له. يظن بربك خير ان الله جل وعلا قدر لك وغفر لك واحسن ظنك بالمسلمين وعاملهم معامله حسنه، لان المسلمون هذول المؤمنون يجب ان تحب لهم ما تحب لنفسك من خير، وتكره لهم ما تكره لنفسك من شر، ولا تتكبر عليهم تقول انا قد حجيت ولا انا لان هذا اللي يتكبر خلاص يحبط عمله كله. من قال انا خير الناس فهو شر الناس. وقال المهم انها تكون دائما متواضع، ولو عمل ما عمل لان الله الذي وفقه. من وفقك؟ من اقدرك؟ من انفق عليك؟ من اعطاك السعه؟ من اعطاك العقل؟ لو ما عندك عقل تستطيع تحج وتعمل اي عمل؟ ومن اعطاك الاعضاء هذا كلها؟ تحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقك، ولا ترى نفسك على احد من المخلوقين فضلا. وكذلك استثنوا من الله جل وعلا القبول. وقالوا لنا رجل اسمه علي بن الموفق رضي الله عنه حج 30 حجة أو 33 حجة. قال: فقلت: اللهم حجها لي وحجها لأبي وحجها لوالده والباقي يا رب وهبته لمن لم تتقبل حجه. قال: قيل له في المنام: أتتسخى على الله وهو خلق السخاء والأسخياء وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين؟ فقد غفر لمن وقف بعرفة قبل أن يخلق عرفة. نعمة كبرى وفضيلة عظمى لا يعني يستحضر الإنسان، يحمد الله الذي وفقه ويسرها له، ولكن دائما هو يبقى عليه هذا الشعار التواضع والانكسار والذل، خصوصا لاخوان المؤمنين. المؤمن يكون للمؤمن دليل، أذلة على المؤمنين
أعزة على الكافرين، فلا يتكبر على أحد منهم ويصافحهم ويشمهم، خصوصا من سبقه بيوم. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: أنا عبد من سبقني ولو بيوم، ولو بيوم من المسلمين، لأن من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ولم يعرف لعالمنا حقه فليس منا. والنبي ما هو منا هذا. لابد ما ترحم الصغير وتوقر الكبير من كان أكبر منك، وتزيل من قلبك الغش والحسد والبغضاء، حالقة الدين لا حالقة الشعر ما يفيدك، كثرة أعماله تعرفها حتى تزول قبر وليس لك حسنة بسبب الحسد والبغضاء. قال عليه الصلاة والسلام: الحسد والبغضاء حارقة الدين لا حارقة الشعر، والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. صلى الله وسلم عليه وعلى آله. يأمرنا أن نقول السلام عليكم ورحمة الله، مش مسيتوا صبحتوا، لا تقول مسيتوا ولا أسعد مساكم ولا صباحكم إلا بعد أن تسلم عليه تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تحيتك لأخيك، تحية المسلم للمسلم، وتحيتك لبيتك إذا دخلت بيتك ولا حد فيه، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وتحية المؤمنين بعضهم البعض في الجنة تحيتهم فيها سلام، وتحيتهم من الملائكة في الجنة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، وتحيتهم من الله سلام قولا من رب الرحيم. فلا تسبب السلام شيء، لأن يزيل العداوات والبغضاء، لأن العداوات والبغضاء إذا حلت بالقلب أفسدت القلب وأفسدت الجوارح. الله سبحانه وتعالى يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا ما أتى الله بقلب سليم. إن قلبك سليم خلاص انتهيت من كل شيء، انتهيت من كل خير. القلب السليم الذي فيه معاصي كثيرة من معاصي القلب، ومن أعظم المعاصي وأهمها الحسد والبغضاء، هذا يعني تفسد القلب، حتى يصلي وهو غافل عن صلاته، ويقرأ وهو غافل عن قراءته، بل يمكن يفكر في الحرام والنزاع والخصام والمشارعة والمماحنة وهو في الصلاة، فيظن أنه في حضرة الرحمن وهو في حضرة الشيطان. وبعضهم يفكر في الحرام وهو في صور الحرام وصور الجرآة في التلفزيون وغيرها من الصور الحرامية، يفكر فيها في الصلاة. القلب قال عليه وعلى الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب، وأشار بيده إلى الأسود. ألا وهي القلب والتقوى الذي أمر الله أن نتزودها. قال: وتزوجه من خير زاد التقوى، هي حقيقة في القلب. قال عليه الصلاة والسلام: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم. فالله الله املي قلبك من الايمان، وانزع من الغل والحسد والبغضاء، واعلم انك في كل يوم معرض للفتنه ومعرض للنزاع ومعرض للخصام. فلا تقابل الناس خاصه المسلمين الا بالمسامحه والعفو، والا اذا فتحت باب النزاع خلاص توسع النزاع، توسع النزاع. فالدواء القاطع لجميع المنازعات المسامحه والمخاصمه، وهي ماء تطفي نار العداوه. وأما باب الشر بمثله، فهذا يتوسع، فتبقى قلبك مشغول وابنك مشغول وأهل بيتك مشغولين، وتتوسع العداوة حتى بين القبائل، فنلقى على الله جل على وقلوبنا سقيمة. هذا من أكبر الأخطار العظيمة. وكان عليه الصلاة والسلام بمجلس من مجالسه يقول لهم: سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل رجل لا يبهله، فخرج بعض الصحابة يبشر، قال: إن شاء الله أنك من أهل الجنة، والرسول عليه الصلاة والسلام يشهد لك. قال: بماذا؟ قال: جاء سيدخل عليكم الرجل من أهل الجنة. قال له: ماذا تريد؟ قال: اقبل بشارة مثل الله سبحانه وتعالى وأخبرني بأعمالك أعمل مثلها. قال: ليس لي عمل. قال: أخبرني. قال: لا أخبرك وعندي عمل. فذهب عند النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، هذا الذي أخبرتنا بأنه سيدخل علينا وأنه من أهل الجنة، بشرته وسألته أن يخبرني عن أعماله لكي أعمل مثل عمله لعل الله يعطيني ما أعطاه. قال: فلم يخبرني. وقال: لا، ارجع إليه مرة أخرى وقل له يخبر. قال: أمرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخبرني. قال: ما عندي أعمال حتى أخبرك بها، ولكني أعمالي سلبية. ما هي؟ قال: لو أقبلت الدنيا كلها
علي من حلال ما فرحت بها. هذه مسألة كبيرة عظيمة. والثانية قال والثانية لو أدبرت بعد أن أقبلت وهلكت في لحظة ما تكدرت منها. قال لله تبقى. والثالثة قال والثالثة لا أمسي وفي قلبي غش المسلم ولا أصبح في قلبي غش المسلم. لا إله إلا الله. قال هذا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقالوا يا رسول الله إن فلانة صوامة قوامة ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال لا خير فيها هي من أهل النار. لأن هذه اللسان تدل على مرض القلب. لا حل الكلام في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. ما دام يتكلم بالكلام على فلان وفلان وفلان دليل من قلبه مريض يبغضهم. فلا تبغض إلا المنافقين ولا تبغض إلا أعداء الله. وجميع أهل لا إله إلا الله يجب أن تحبهم وأن ترحمهم وأن تحبهم من الخير ما تحب لنفسك. لا يؤمن أحدهم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسك. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فأنت يا مسلم وأنت يا حاج بالخصوص لا ترجع من بيت الله جل وعلا إلا بهذه العلامة. إيه؟ العلامة أنك لا تبغض إلا من يبغضه الله. وأن جميع المسلمين كلهم إخوانك. وإذا جرت بينك وبينهم عداوة أزل هذا العداوة وأزل هذا الحقد وأزل هذا الضغائن. وأطلب من يعينك عليها. وأكبر شيء يعينك عليها كلام ربك وكلام نبيك عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا وعد قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فسامع عن ريال أو سامع عن مياه أو سامع عن ألف أو سامع عن الدنيا كلها يتحول أجرك كله على الله. وهذا يعطيك الله أجرك فقط هذا الذي رضى عليك أو يعطيك أكثر. حاشا حاشا بل يعطيك أكثر وأكثر وأكثر. وإذا كان يوم القيامة والناس في صعيد واحد كل أمة جافية على ركبها ينادي منادي ألا فليقم من ينطلق ألا فليقم من كان أجره على الله فلا يقوم إلا غني. من هم هؤلاء؟ قالوا هؤلاء ما يقدموا دعوة على أحد يسامحوا الناس ولا لهم قرين ولا وصلوا عند حاكم والحق لهم واضح كالشمس فتركوه لله ليناديهم الحق ويقول اليوم أجركم علي فاطلبوا ما شئتم واشفعوا لمن شئتم. هذا الذين أجركم على الله. اليوم عرفة عند الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأيضا من أهم الأركان حتى يخشى على تاركه وغير العذر من الموت على غير دين الإسلام. لأن الله سبحانه وتعالى يقول لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإذا الله غني عن العالمين. ورد أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعبر عماله يقول من رأيتموه يستطيع الحج فلم يحج فاضربوا عليه الجزية. والآن النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذا يقول من مات ولم يحج فليموت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. فيسر الله سبحانه وتعالى في هذا الزمان العزيز وقرب البعيد فلم يبقى للإنسان عذر واضح. فإذا أراد الله جل وعلا بخير وأيضا بهمته لأداء هذه الفريضة فيتعلم ما أوجب الله عليه حتى يؤديها على أكمل الوجوه. لأن كثير يؤدي العبادة على جهل فلا تقبل منهم. وكل من بغير علم يعمل أعماله فتجده لا تقبله. فأعتقد أولا أن عليه حج وعليه عمرة كلاهما فرض. الحج فرض وكذلك العمرة لم يجب في العمرة غير مرة. هذا الحج أول فضائله لا تحصى هو من كثرات الذنوب. حتى ورد من كثر الذنوب كبائرها وصغائرها. وورد أيضا أنه يتحمل التبعات من لم يستطع أداءها. فإذا حج الفقير
وانت حجه وقبل الله حجه؟ وليه ومات قبل ان يتمكن من اداء ما عنده وليس مع تركه؟ فقد تحمل الله ما عنده، ما عنده من تبعات للناس من مظالم. واما الغني فلا، تبقى حقوق الناس بتركته ويغفر له الظلم الذي تعدى. ويقول عليه وعلى اله الصلاه والسلام: العمره الى العمره كفاره لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. هذا الحج المبرور، الحج المبرور هو، قال بعض العلماء، هو ان يسلم الحاج من الذنوب صغيرها وكبيرها من حين الإحرام إلى حين التحلل. فإذا سلم صار عليه حجا مبرورا. وكذلك من بر الحج إطعام الطعام وطيب الكلام ورفع الصوت بالتلبية، العج والثج، العج رفع الصوت بالتلبية والثج وذبح الهدي والأضحية. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الحج الحج والثج. علينا ايضا ان نؤدي هذا النسك على احسن الوجوه، لان اذا عزمنا على الحج وتوجهنا صرنا من وفد الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاه والسلام: الحجاج والعمار وفد الله عز وجل وزواره، ان سالوه اعطاهم، وإن استغفروه غفر لهم، وإن دعوا استجيب لهم، وإن شفعوا شفعوا. وورد في حديث من طريق البيت يقول عليه وعلى الصلاة والسلام: أعظم الناس ذنبا من وقف بعرفة فظن أن الله تعالى لم يغفر له. من أهم العذاب وأتم أهم الآداب أوجبها على الحاج: أولا التوبة الصادقة قبل سفره، ورد المظالم عند المظالم، وكتابة الوصية. الوصية هذه يكتبها دائما حاجة وغير حاجة، لأن إذا مات بلا وصية مات محروم. قال عليه الصلاة والسلام: المحروم من حرم وصيته. ولو مات مغفورا له، ولو مات شهيد، فلا يزور ولا يزار، روحه تبقى محبوسة. أدب لما مات بغير وصية، كل إنسان أو ذكر أو أنثى أو المقصود مكلف مسلم ينبغي له لا ينام حتى يكتب وصيته. وأما الحاج والمسافر هذا من باب أولى، يكتب أي عنده شيء للناس أو عليه أولى. كذلك ديونه، إذا كان عليه ديون وأراد الحج والديون مؤجلة أو أذن له الغرماء معه وفاء، كذلك يكتبها في وصيته. ويتأهب ويتزوج بالزواج الحلال، لأن الحلال هو الذي يعين على طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا كان زوج من حرام، قالوا إذا قال لبيك اللهم لبيك، يقول الله له: لا لبيك ولا سعديك، لأن زادك حرام. والتكلف هذا اللي أتيت به من غير وجه، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. كذلك من آدابه أيضا يتعلم أحكام السفر، أنه مسافر فلا أن يجمع ولا أن يقصر، يصلي الظهر ركعتين إن شاء، ويصلي العصر كذلك ركعتين، ويصلي العشاء ركعتين، المغرب ثلاث، والصبح ركعتين. ولو أن يجمع العصرين، الظهر والعصر، إما تقديما إما تأخيرا. ونية القصر عند الإحرام، ونية الجمع عند الإحرام. ومن أهم آدابه يكون حسن الأخلاق مع رفقته ومع سائر الحجاج وفي مكة بالخصوص. وأين ما نزل وأين ما حط يكون دائما بجوش، ويحذر من الغضب ويحذر من الجدل، أن الله سبحانه وتعالى يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الرفث هو الفحش في القول أو ذكر ما يكون من الرجل مع زوجته يتذكر زوجته ويقول قبلنا ولا شيء، هذا من الرفث. أو يتكلم بالكلام البطال، هذا من الرفث. فلا رفث ولا فسوق المعاصي ولا جدال في الحج، ما في نزاع، لأن الناس طالبين نظرة الحجاج. كيف يطلب نظرة يقوم يرفع راسه؟ لابد يكون متواضع. إن الله جل وعلا مدح الكاظمين الغيظ، قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فمن عفا وأصلح فأجره الله، وأهل الصبر والعفو هم أهل الحظ العظيم. فيحذر كل الحذر من رفع صوته من أبيت رفيقه، لأن يعني المسألة على خطر، خصوصا في مكة. مكة هذا بيت الله، قال الله الحرام حسنتها بمئة ألف حسنة، ركعتها بمئة ألف ركعة، كل شيء فيها يضاعف إلى مئة ألف من الأعمال الصالحة. يقول بعض العلماء وكذلك الذنوب تضاعف فيها، حتى أن الذنب قبل أن يبرز لا يكتب على الإنسان إلا إذا هم به، تكتب عليه السيئة. لكن في مكة بمجرد ما يختلق الذنب في القلب يكتب عليه ذنب عظيم، يعني بمجرد الإرادة القلبية، كما قال الله جل وعلا ومن يرد فيه بإلحاد نذيبه من عذاب أليم. من يرد فيه بإلحاد يعني المعصية، كان شتم الخادم من الإلحاد. والصغائر ترجع في مكة كبائر، نعوذ بالله من غضب الله. فمن أراد المعصية في مكة أرادها بقلبه فقط ولم يعملها وذيك من العذاب الأليم. ومن جوز المعصية الجدال والنزاع والصياح، هذا يتأدب الإنسان الآداب هذا الشرعية التي ينال المغفرة من الله سبحانه وتعالى، لأن هذا جاني إذا أقبل على مولاه ولا على الملك يقبل متواضع، ما يرفع راسه ولا يرفع صوته لأجل طلبا للمغفرة. هكذا يقول الله جل وعلا في بعض الكلام، أنا عندي منكسر قلوبهم من أجلي. هذا من جملة الآداب الذي ينبغي لكل حاكم يتأدب بها. بعد عرفنا أن لابد عليك من حج ولابد عليك من عمرة، فالعمرة في السنة كلها تستطيع تأدي العمرة في كل يوم في كل ليلة إلا في أيام منى، ثلاثة أيام لمن كان بمنى، ومن كان بمنى من كان حج أيام منى والحج ووقت الحج ما يستطيع يعتمر. وأما بقية السنة في كل ساعة تستطيع العمرة، لأن العمرة قريبة إحرام تحرم بالعمرة، تطوف الركن الثاني الطواف، تسعى بين الصفا والمروة الثالث، الرابع تحلق شيء من شعرك أو تقص. فإذا قصرت أو حلقت انتهت العمرة، والسنة كلها نهاية العمرة. وأما الحج ما يصح في السنة إلا مرة، ما يتأتى في السنة إلا مرة. وأشهر الحج شوال والقعدة وعشر من الحج، هذا أشهر الحج، يعني يصح أن تحرم بالحج في هذا الأشهر، لكنك لا تستطيع مثابرة الإحرام هذه المدة كلها. فأحسن تأخر حجك الإحرام بالحج إلى قريب الحج، إلى قريب العيد، إما ثامن في الحجة وإلا سابع وإلا سادس أو ما استطعت، لأنك مدة الإحرام بغلق تحترف أكثر ما يكون من الذنوب ومن الجدل ومن فلهذا قصر مدة الأجل تسلم لك الأيام. فإذا قصدت مكة وصلت مكة، أما إن كان وصلت مكة قبل شهر مثلا أو قبل أيام كثيرة فأحرم بالعمرة من ميقاتك. ميقاتك يلملم، وإذا قرن المنازل هنا في الطائف، إذا مشيت طريق البر أو طريق البحر يلملم، إذا في تهامة ونوف من جهة الطائف عند قرن هناك تحرم، تتجرد من ثيابك وتحرم. والأحسن هنا في هذه الأيام تحرم من الطائرة أو من بيتك،
لا يقول لك متأكد انك تركب الطائرة؟ احرم من بيتك، ولا احرم عندما تحرك الطائرة، لانك اذا جاوزت محل الاحرام وميقاتك بغير احرام وجب عليك دم. فاذا قصدت مكة قبل الحج بمدة طويلة فاحسن احرم بالعمرة من الطائرة او من الميقات. فاذا احرمت بالعمرة وصلت الى مكة طفت طواف، هذا طواف القدوم، هذا طواف ركن، وإن كان طواف قدوم لكن طواف ركن العمرة، لأن العمرة كان أربعة: الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التكفير. فإذا أنتهيت من العمرة طفت ثم سعيت ثم حلقت خلاص ارجع البس ثيابك فتنتهي من العمرة. جالس في مكة أجيب لك حتى كل يوم عمرة عمرتين ثلاث عمر. الآن أنت يسموك متمتع، ليه متمتع؟ لأنك قدمت العمرة على الحج، لأن الأفضل عند الشافعي تقديم الحج على العمرة، وهذا يتأتى للذي يأخر مسيره إلى مكة قريب الحج يقدم الحج بعد خامس العيد يجيب العمرة، هذا يكون إيه؟ يكون أفضل عند الشافعي، تقديم الحج على العمرة أفضل عند الشافعي. فإذا قدمت العمرة على الحج صرت متمتع يلزمك دم، عليك شاه بنت سنة إن كانت فهم، بنت سنتين إن كانت ماعز، تأتي جماعة فقراء تذبح حالهم أو توكل واحد يذبح أعطيه أجرته على الذبح وتملكهم إياها ولا تأكل منها شيء، هذا دم التمتع. متى تذبحها؟ تذبحها حتى قبل الحج ما عليك شيء، موجود بعد العمرة. وإذا أحرمت بالحج من غير مكة خرجت إلى جدة مثلا، على رأي كثير من العلماء من جدة ميقات، وإلا خرجت إلى الطائف، وإلا زرت الرسول عليه الصلاة والسلام زرت مسجده وجلت في المدينة إلى قريب الحج وأحرمت بالحج فقد الدم عند الشافعي، ما عاد عليك دم لأنك أحرمت من ميقات، أحرمت بالحج من ميقات وأحرمت بالعمرة من ميقات. فالآن نريد نعرف كم أركان الحج كم أركان العمرة، لأن أعمال الحج ثلاث أقسام: أركان وواجبات وسنن. أركان وواجبات وسنن، فالأركان هذه لا بد منها، فإذا نقص ركن مثلا ما في حج، فإن مات صاحبه قبل تمامه فالثواب يحصل له ولكن عليه الحج ثاني سنة يحج من تركته. وأما الواجبات إذا أداها تم الحج، وإذا نقص عليه شيء بعذر عليه فدية أو دم أو صوم على ما يأتي، ولكن حجه كامل. المقصود نقص شيء من الواجبات ما يضر في نفس الحج، من الحج كامل. وأما الأركان إذا نقصت ما يصح الحج، ما يتم الحج. والسنن فضائل، من أتى بها زاد فضله، ومن لم يأتي بها ما عليه شيء. فأركان الحج خمسة: الإحرام، الإحرام مثل إحرام الصلاة، إلا أنه ينبغي لك قبل الإحرام تصلي ركعتين بثيابك، تتغسل تصلي ركعتين، تقول صلي ركعتين سنة الإحرام، فإذا انتهيت من السنة قمت البس ثياب الإحرام، وإلا البسها قبل الصلاة، لكنك في الصلاة تستر راسك، الأفضل الأفضل سنة. فإذا صليت الركعتين هناك تحرم بعد ما تتوجه، إما في طائرة، إما تتوجه في سيارة، إما أنت تمشي ونويت الإحرام تقول نويت الإحرام، نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، لبيك اللهم بحجة لبيك، نويت الحج سرا تقول وأحرمت به لله تعالى، لبيك اللهم بحجة لبيك، بعدين تدفع صوتك بالتلبية، هذا شغلك دائما تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ردها ثلاث مرات ثم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وأحسن ما يقول بالصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عدد خلقك ورضا نفسك وجمس عرشك وانتهى الكلمات. ثم تقول اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ثلاث مرات. ثم تدعو دعاك مستجاب. بعد كل تلبية صلي على النبي بعد التلبية ثلاث مرات صلي على النبي وتسأل الله رضاه والجنة. تقول اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار وتدعو بما شئت. والتلبية هذا السنة إذا ما أتتها ما عليك والدعاء سنة. الركن من أركان الحج الإحرام هذا ركن لابد منه. تقول إيه نيت الحج الإحرام هذا الأول من أركان الحج الإحرام. والثاني الوقوف بعرفة. والثالث عند الشافعي الحلق أو التقصير. والرابع طواف البيت متى يوم العيد هذا ركن. أما قبل العيد كله سنة. والخامس السعي بين الصفا والمروة. هذا الخمس أركان. عرفت الآن الخمس أركان. أركان الحج خمس الإحرام ثم الوقوف ثم الحلق والتقصير ثم الطواف ثم السعي. لكن السعي يجوز تقديمه قبل الوقوف ويجوز تأخيره إلى يوم العيد أو بعد العيد. فأما الإحرام عرفته ما هو الإحرام. تشرد عن ثيابك وتحرم ويحرم عليك ثمانية أشياء تتعدي عليك يحرم عليك مدة الإحرام. وأما الركن الثاني وهو الوقوف بعرفة هذا ما يكون ليوم التاسع. وأنت في مكة لك أيام بعد الإحرام هذا طوافك كل السنة تصلى مكة تطوف طواف القدوم. هذا طواف القدوم سنة مش واجب ولا ركن سنة كما تحية المسجد. لكنك بعد السنة هذه إذا أديتها وطفت طواف صحيح لك رخصة تقدم السعي سعي الحج. والسعي ركن كأسعى بعد طواف القدوم بين الصفا والمروة. لأنك إذا سعيت خلاص انتهيت من ركنين. ما هي الركنين؟ الإحرام والسعي. باقي عليك الوقوف يوم عرفة بعد الظهر يوم التاسع. وباقي عليك الحلق والتقصير نهار العيد. وباقي عليك طواف الإفاضة نهار العيد. ويبي لك تأخير الطواف ولو شهر لكن أحسن تقديمه يوم العيد. لأن يعني تبرد بنا خلاص ينتهي حجك تبقى عليك بعض واجباتك. الآن عرفنا أركان الحج أنها خمسة

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامج فقه الخلاف، الذي نناقش فيه الكثير مما يدور حول هذا الخلاف، ونحن الآن في الحلقة 16، ونستضيف في هذه الحلقة ضيف هذه السلسلة الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن حسين العرفج، الأستاذ المشارك في جامعة الملك فيصل بالأحساء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا بكم فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم
0: فضيلة الشيخ. لازلنا في مدارسة والبحث عن الكثير من الإشكالات التي تثار على التمذهب والمذهبية والتزام مذهب فقهي، ولازلنا في الإطار الفقهي، وكثير من الشبهات يعني بحثناها في الحلقات الماضية. هذه الحلقة سنتناول شبهة ذكرها كثير من منتقدين التمذهب، وانت أيضا ذكرت علقت عليها في حلقة سابقة، اللي هي قضية الكسل والفتور الذي يعني قد يصيب الشخص أو العالم ويعني يصده عن عملية الاجتهاد، كان أحد الشبهات التي تثار على المتمذهبين، وكثير من الناس يرى أن هذه الشبهة أيضا لها أثر كبير حتى على طلاب هؤلاء العلماء، أخذوا بنفس السياق ونفس المنهجية في قضية الكسل، في قضية البحث والاجتهاد. هل هذه بداية الشبهة يعني لها وجاهة؟ ثم إذا لم تكن لها وجاهة، ما هي الردود على هذه الشبهة المقنعة للطرف الآخر التي قد نناقشها في هذه الحلقة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك أخي محمد وبالإخوة والأخوات. وحقيقة هذه الشبهة طرحت منذ فترة، وكررها بعض العلماء المعارضين لفكرة التمذهب الفقهي، ولذلك سموا العصور التي أتت بعد القرن الثالث أو الرابع سموها عصور التقليد، عصور التبعية، العصور المظلمة، عصور تعطيل العقل، إلى آخر ذلك من العبارات والأوصاف التي تشعر بتبعية وضعف علمي وكسل وفتور أصاب الأمة الإسلامية من شرقها إلى غربها. وإن كان لهذه الشبهة، تسألني هل هي شبهة لها وجاهة أو لها نصيب من الصحة، فأقول هذا الكلام غير صحيح. قد يكون هناك عالم من هنا أو هنا أو طالب علم رضي بقضية التمذهب لقصور يراه في نفسه مثلا، لكن الجمهرة الكبيرة من علماء الأمة الإسلامية التي يفرض علينا حسن الظن بهم ألا نتهمهم بهذه الاتهامات البعيدة عن الواقع، يفرض علينا أن نعيد النظر في معرفة سبب تمذهبهم. ونحن قد أشرنا في حلقة سابقة إلى أن السبب الرئيسي من وراء التمذهب هو قضية الانضباط، ضبط الفتوى وضبط العلم وضبط الفقه وتنقيح وترتيب وتحرير في البيت الفقهي حتى يخرج لعامة المسلمين منقحا محررا سليما من الشذوذ والزلات والأخطاء والفتاوى الشاذة وما شابه ذلك. فحسن الظن أولا يفرض بنا ألا نلقي هذه التهمة جزافا. الأمر الآخر الذي أدفع به هذه التهمة هو قضية النظر في العطاء العلمي، العطاء الفكري، الإنتاج المعرفي الذي ساهم به أولئك العلماء المتمذهبون عبر القرون إلى هذه القرون والعصور المتأخرة في الإضافات التي أضافوها إلى الميدان الفقهي. سنجد أن هناك عطاء ضخما وتراثا علميا وفكريا كبيرا جدا. ويؤكد هذا أن في القرن السابع عندما أطيح بالخلافة العباسية على أيدي أولئك المغول التتار وأخذوا مكتبات الإسلام ورموها في أنهار العراق، تحول لون تلك الأنهار العميقة الواسعة العريضة إلى اللون الأسود أو اللون الأزرق، دلالة على تراث ضخم فقهي ولغوي وحديثي وفي علوم القرآن إلى آخر ذلك من أنواع العلوم. كان ذلك من عطاء أولئك العلماء المتمذهبين عبر القرون. جميل. فالحقيقة النظر في تراجم أولئك العلماء وفي إنتاجهم العلمي والفقهي على وجه الخصوص يبين لنا أن هذه التهمة ليس لها نصيب من الصحة.
0: جميل. هل من حظ لأمثلة تبين لنا على الأقل تقدير يعني وجهة أو توجه هؤلاء العلماء المتمذهبين في قضية إثراء الساحة الفكرية أو إثراء الساحة الفقهية ومعدلات الإنتاج التي كانوا يعملون عليها، حتى يعني نرى إذا ما كان هذا الكلام نظري أم أن يعني واقع هؤلاء العلماء أيضا كان يعني ملموس واضح. ملأوا المكتبات بقضية التأليف، لم يكن الكسل ديدا لدى هؤلاء العلماء، بل كان يعني الإنتاج الفكري لديهم يعني هو المقدم في كثير من الأمور. هل لعلماء المذاهب، وإن كنا نعرف أن هناك كثير من علماء المذاهب أثروا الساحة الفكرية والمعرفية، لكن لدرء هذه الشبهة هل من أمثلة توضح لنا هذا المسلك، هذا الطريق الذي سار عليه هؤلاء العلماء؟
1: نعم، أنا الآن سوف آتي بمجموعة أمثلة سأخصصها بفقهاء المذهب الشافعي على وجه الخصوص، يعني سأعمل عليها حدين. الحد الأول أنها على مستوى المذهب الشافعي لأنني أعرف كتب هذا المذهب بشكل يعني لا بأس به، والأمر الآخر على مستوى العطاء الفقهي فقط. يعني من سأذكر من العلماء هنا لهم عطاء في بقية أنواع العلوم، كما لهم في الفقه، لهم في اللغة، لهم في التفسير، لهم في الحديث، لهم في علوم كثيرة جدا، لكن أنا سأذكر مؤلفاتهم الفقهية التي تبين العطاء والإنتاج الفقهي الذي يسير على مدرسة المذهب الذي يتمذهبون به. وأيضا لو نظرت إلى العلماء الآخرين المتمذهبين بأي مذهب، لكنهم لم ينتجوا فقهيا، إنما أنتجوا حديثيا أو قرآنيا أو لغويا، لا طال من المقام. فأنا الآن سأذكر كما ذكرت لك، سأحد الأمر من جهتين: الفقهاء الشافعية وبعض مؤلفاتهم الفقهية فقط،
0: وأيضا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر،
1: وهذا طبعا على سبيل المثال من يعني قائمة طويلة من علماء المذهب الواحد. وإلا فلو ذكرنا بعض الكتب يعني إلى القرون الأخيرة هناك إنتاج كبير يقوم به العلماء بالعشرات وبالعشرينات وبالثلاثينات من المجلدات في مستوى شرح الأحاديث وتفسير القرآن الكريم وكتب الفقه واللغة، الشيء الكثير، ليس هناك كسل ولا فتور. يفترض بالإنسان الكسلان الفاتر ضعيف الهمة أن يقتصر على متن مختصر ويقرأه ويفهمه، ربما يحفظه ثم يفتي من خلاله، هذا هو الفاتر ضعيف الهمة قاصر الهمة. أما الشخص الذي يؤلف لي 30-40 مجلد في العلم ويحرر المسائل ويكتبها ثم يمليها ويفتي وتنتشر في الآفاق، فهل مثل هذا نقول إن الذي بعثه على التمذهب هو قضية الكسل والفتور؟ اللهم لا، هو لو شاء لأسس له مدرسته الاجتهادية، لكنه وجد أنه لا بد أن يبني على ما سار عليه السابقون لكي يكتمل البناء الفقهي. وسبحان الله قضية السير على خطى السابقين هذه أمر ملحوظ في جميع العلوم والفنون، الطب له مدارس واتجاهات، الهندسة لها مدارس واتجاهات، الفلك كذلك، الرياضيات، علوم التربية، العلوم الإنسانية، يعني الفلسفة.
0: لم نجد من ينقض مثلا النظريات الطبية أو الهندسية ويبدأ بنظرية أو يقول أنا أبدأ بالاجتهاد من نقطة الصفر في قضية.
1: طبعا هو يعني يصل أو ينطلق مما وصل إليه السابقون ثم يضيف ويعدل ويقوم. فالحقيقة عملية المدرسة المذهبية هي عملية سير على خطى اجتهادات سابقة وإضافة وتقويم لها. فسأذكر لك الآن بعض الأمثلة لكي يعني نرى هذا العطاء وهذا الإنتاج المعرفي الكبير لعلماء المذهبية. وبعض الأسماء لن تكون أسماء لامعة، بعضها أسماء مغمورة لا تعرف، لكن أنا من خلال كتب التراجم عثرت على هذه الكنوز. أذكر لك بعضها: الإمام أحمد بن محمد بن سهل أبو الحسين الطبسي، هذا من علماء القرن الرابع الذين يعارضون التمذهب، يقولون من القرن الرابع بدأت قضية الانهيار الاجتهادي. هذا من علماء القرن الرابع، متوفى سنة 355 هجرية. من مؤلفاته شرح مختصر المزني، تلميذ الشافعي، له مختصر في فقه الإمام الشافعي، هو شرحه في كم مجلد تتوقع؟ شرحه في 1000 جزء، 1000. يعني عند هذا الرجل غزارة ويعني تدفق معرفي كبير، فشرح هذا الجزء أو هذا المتن أو هذا المختصر في 1000 جزء. السؤال هو قد يقول قائل: الجزء ما هو إلا أجزاء صغيرة، يعني 1000 جزء لو جمعناها لم قد تكون مجلد أو مجلدين. الحاكم يبدو أنه كانت عنده هذه القضية، قضية 1000 جزء ربما كانت أجزاء صغيرة، فيقول الحاكم صاحب المستدرك، يقول: كنت أقدر أنها أجزاء خفاف حتى قصدته، يعني ذهب يريد أن يتأكد، وسألته أن يخرج لي منها شيئا فأخرج، فإذا هي بخط أدق ما يكون، خط دقيق صغير جدا، يعني الجزء كأنه عن جزئين، وفي كل جزء دستجة أو قريب منها. الدستجة يعني في مصطلح اليوم أشبه تكون بالحزمة، قد يكون فيه 20-30-50 ورقة، يعني لو فردتها اليوم بكتابة الكمبيوتر على سبيل المثال قد يكون الجزء فعلا كمجلد فيه 100 صفحة أو 200 صفحة، فلاحظ أنه شرحها في 1000 جزء. هذا مثال. من العلماء أيضا إن كان الوقت يسع أيضا الإمام أبو حامد الإسفرايني، متوفى في القرن يعني أيضا الرابع وبداية الخامس، من مؤلفاته تعليق على مختصر المزني الشافعية، أولى مختصر المزني اهتماما كبيرا، شرحه وتعليقاته وعلق عليه في 50 مجلدا، وذكر فيه ليس فقط شرح للكتاب، ذكر فيه خلاف العلماء وأقوالهم ومآخذهم ومناظراتهم. يعني الكتاب فيه جهد عقلي، ليس مجرد فك عبارة أو شرح مسألة، فيه جهد. حتى كان يقال لأبو حامد الإسفرايني يسمى الشافعي الثاني من قوة ومتانة علمه. أبو الطيب الطبري أيضا من علماء القرن الرابع والخامس، من مؤلفاته شرح المختصر المزني في 11 جزءا. الإمام الماوردي الإمام المشهور في من علماء القرن الرابع والخامس، من مؤلفاته الحاوي الكبير في أكثر من 20 مجلدا، وله الأحكام السلطانية في تأسيس الآن ما يسمى بالسياسة الشرعية والإقناع وقانون الوزارة وسياسة الملك. فالحاصل أن يعني أولئك العلماء لهم إسهام كبير وجهد كبير جدا، وليس كما يقال أن القضية قضية مجرد تقليد وكأنه يغطي بالتمذهب، كأنه يغطي كسله ويستر فتوره وضعف همته.
0: جميل.
1: وعندي الحقيقة من الأمثلة أيضا الشيء الكثير.
0: والله لعلنا نتوقف هنا فضيلة الشيخ، لأن الفاصل يعني تداهمنا الآن فاصل قصير. أيها الأخوة والأخوات، نعود بعده لاستكمال الجزء الثاني من هذه الحلقة، فابقوا معنا.
2: إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة، تحصين الأسرة.

0: أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في الجزء الثاني من الحلقة 16 من برنامج فقه الخلاف. كنا نناقش قبل هذا الفاصل مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله العرفج بعض الإسهامات للعلماء المتمذهبين ردا على شبهة أن هؤلاء العلماء يعني ما دفعهم إلى عملية التمذهب إلى التمذهب هو الكسل والفتور. وكنت ذكرت فضيلة الشيخ بعض إسهامات بعض علماء الشافعية وكنت حديت الموضوع بين أمرين، أن يكون في علماء المذهب الشافعي وأيضا في الفقهاء فقط أو في الحصيلة أو الثراء الفقهي فقط دون النزول إلى بعض العلوم الشرعية الأخرى. كثير ما يذكر الإمام الجويني فضيلة الشيخ عندما يذكر الإمام الشافعي أو مذهب الإمام الشافعي لهذا العالم من إسهامات كبيرة في هذا المذهب. لم أرى أنك تطرقت له في الإسهامات السابقة، مع علمي أن هذا الإمام كان له إسهامات كبيرة في المذهب الإمام الشافعي وبعض الغرائب حتى في حياته العلمية.
1: نعم، يعني إمام الحرمين الجويني هذا من علماء القرن الرابع والخامس. أنا كنت أسير على تسلسل تاريخي زمني وكنت حتما سأصل لهذا الإمام، لأنه يعني محطة تستوجب التوقف عندها في مسيرة تطوير وتنقيح وتحرير المذهب الشافعي. وسمي إمام الحرمين لأنه جاور في الحجاز في مكة والمدينة قرابة 4 سنوات. هو لم يتولى إمامة الحرم لكنه جاور هناك وكان من العلماء المقدمين في الأمة، فسمي إمام الحرمين. ومن إسهاماته الفقهية كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب في 20 مجلدا. هذا الكتاب كنا نسمع عنه إلى أن يسر الله إظهاره على يد شيخنا الشيخ عبد العظيم الديب رحمه الله، العالم الفقيه الشافعي المصري الذي أنا أسميه الابن العلمي لإمام الحرمين الجويني. الآن هناك يعني مجموعة من الباحثين يتبنى عالما من العلماء فيعكف على مؤلفاته وإنتاجه لكي يستخلص لنا شخصيته العلمية والفكرية في جميع أنواع العلوم. فالابن العلمي لإمام الحرمين الجويني هو الشيخ عبد العظيم الديب، وقد التقيت به مرة واحدة في قطر.
0: توفي قريبا
1: رحمه الله، وهو من العلماء أعطانا الحقيقة لمحة عن طريقة العلماء المصريين. نحن التقينا بعلماء الحجاز وعلماء اليمن وعلماء الشام وعلماء العراق، فهو كان يمثل الحقيقة نموذجا رائعا من العلماء المصريين وكذلك من علماء المغرب إلى آخره. فنسأل الله أن يبارك في الجميع. فالشيخ عبد العظيم الديب سألته، قلت له يا شيخ يعني أنا ما أقرأ في أدبيات المذهب الشافعي أن كتاب نهاية المطلب قد فقد، كيف استطعت جمعه؟ قال هو هكذا، أنا لم أعثر عليه في مكتبة واحدة وقد عكفت على هذا المشروع ما يقرب من 20 سنة أو 16 سنة، وأنا ما أسمع عن مكتبة إلا وأسأل عن هذا الكتاب، فأعثر على كراسة أو على جزء أو على قطعة أو على كذا حتى استطعت أن أتمها. يقول وبقي جزءان يعني موضعان لم أعثر عليهما، فأخذتهما من كتاب من كتب الغزالي، لأن الغزالي كان له خدمة لكتب إمام الحرمين الجويني. فالحاصل أن إمام الحرمين الجويني جمع كل ما توصل له في زمنه من كتب الإمام الشافعي ومن شروحها وأقوال الأصحاب أصحاب الشافعي عليها، فكان فيها نوع من الاختلاف أحيانا، نوع من رواية ضعيفة، نوع من ترجيح وجه ليس بالقوي إلى آخره، وأحيانا حتى حكاية الخلاف يحكى بطريقة مختلفة في مذهب الشافعية. فقام بأول مجهود من أجل تحرير المذهب الشافعي وأنتج لنا هذا الكتاب، كتاب نهاية المطلب، حتى إن بعض الإخوة من الباحثين المعاصرين يقول بين يدي كتاب لأحد علماء الشافعية القراءة فيه تنمي العقل الفقهي، هل تعرفونه؟ فقلت نعم، لعلك تعني كتاب الأم للشافعي، لأن كتاب الأم كذلك ينمي الملكة الفقهية. قال الكتاب الأم حري بذلك، لكن أمامي كتاب نهاية المطلب لإمام الحرمين الجويني الذي يسميه التاج السبكي، يقول أحد أذكياء العالم. نعم، وله من الكتب في الأصول الفقه مثلا كتاب البرهان، يقول عن التاج السبكي هذا لغز، يعني فكه يحتاج إلى عالم متمكن لكي يستطيع أن يفك عبارة هذا الكتاب، وله الغيافي وله الورقات متن مختصر في أصول الفقه. فالحاصل أن هذا من الأئمة يعني الذي يقول الشيخ عبد العظيم الديب أنه هو المحرر الأول للمذهب الشافعي، أول خطوات التحرير والتنقيح. طبعا التحرير تعني عملية تقويم شامل للمذهب قام بها إمام الحرمين الجويني، فهو عالم يعني مبرز رحمه الله في سماء العطاء الفقهي، ومع ذلك رضي أن يكون سائرا على مدرسة مذهبية كنظيره من العلماء الكبار مع المذاهب الفقهية الأخرى.
0: جميل جدا، يعني ذكر مثل هذه الأمثلة يبين لنا أن هؤلاء العلماء يعني اختاروا الطريق المذهبي على الرغم من إمكانية أو ما يمتلكون من ملكات قد تؤهلهم إلى عملية الاجتهاد المطلق أو الاجتهاد بعيدا عن التمذهب. في رأيك شيخنا ما السبب وراء أن يعني يقفون في هذه المحطة ولا يخرجون عن المذهب إلا في مسائل محدودة أو اجتهاد داخل هذا المذهب على الرغم أنهم يمتلكون الملكة؟ والبعض قد يستشكل الموضوع هذا يقول هذا جزء من التبعية أو جزء من عدم الثقة بالنفس أو غيرها من هذه المصطلحات التي تثار حول من يتمذهب.
1: نعم، هو هذا السؤال الذي يطرح دائما وأنا أكرر إجابته أيضا دائما، وهو قضية الانضباط، وسبب آخر هو قضية البناء. نعم. الانضباط والبناء، إن أردت أن ألخص سبب المذهبية قضية الانضباط والبناء، لأنه ما من عالم إلا ويجب أن يكون له منهج استدلالي مضطرد ثابت يسير عليه، أشبه ما يكون بالطريق المعبد الذي يسير عليه الإنسان لكي يسافر من منطقة إلى منطقة، أشبه ما تكون بالمسطرة التي يقيس بها الأبعاد والمسافات. فعلماء المذاهب الذين أسسوا المذاهب كانت عندهم هذه المسطرة، كان عندهم هذه البوصلة المتجهة بطريقة سليمة نحو طرق الاجتهاد، فجاء من بعدهم فالتزم هذه الطريقة فسار عليها. ثم لو جاء كل متمذهب وبدأ من الصفر لما استطاع أحد أن يحيط بكل مسائل الفقه التي يحتاجها الناس، فأيهما أسلم؟ أرجع أجتهد من جديد، فبالكاد أجتهد في مسائل الطهارة والصلاة والصوم ويفنى العمر قبل أن أصل إلى مسائل أخرى، أو أن أتي إلى هذا الاجتهاد بكامله فأنظر فيه ثم أعمل عملية تقويم ومواصلة ومتابعة وانضباط أيضا. أنا قرأت مثلا في بعض مؤلفات علماء هذا العصر ممن خرج عن خط المذهبية، فوجدت لهم مجموعة من الفتاوى الضعيفة أو التي لا تسير على منهج واحد، هو بنفسه يخالف منهجه في فتوى أخرى، وربما ذكرنا أمثلة من هذا. فبالتالي أنا الآن لا أسلم له في هذا العصر لأي شخص يدعي الاجتهاد إلا أن يبرز لي منهجه الاستدلالي أولا، كيف يجتهد، كيف يعني يستنبط المسائل. فإذا علمت هذا استطعت أن أحاكم فروع فتاواه الفقهية إلى هذا المنهج الاستدلالي، وسنجد أخطاء كثيرة جدا. ولذلك ميزة المذهبية هي قضية أن يأتي السابق ويعدل ويقوم مسار اللاحق، كما ذكرت في حلقة سابقة الإمام الشافعي نفسه وهو مؤسس المذهب أتى من بعده وأصلحوا له بعض الفتاوى، وحتى بعض الفتاوى التي رجع عنها قالوا لا الذي رجعت عنه هو الصواب فنعيدك إليه. القضية قضية وهذا بناء متكامل.
0: هذا فضيلة الشيخ يعني يرجعنا إلى قضية ذكرت قبل قليل، عملية تحرير وتنقيح المذهب. من المعلوم أن جميع المذاهب الأربعة شهدت في منتصف يعني عمر هذه المذاهب حركات تنقيح وتصحيح ويعني تحرير لهذه المذاهب قام بها يعني أفراد أو علماء مجتهدون من هؤلاء المدارس. لعلنا شيخ نلقي الضوء هنا على هذه الفترة أو هذه الحقبة التي يعني قد يحرر فيها المذهب أو ينقح فيها المذهب، خصوصا في إطار مذهب الإمام الشافعي لأنك ذكرت أو استطردت في هذا المذهب.
1: نعم، يعني ما نذكره في مذهب الإمام الشافعي يشبه تماما ما يحدث في بقية المذاهب الأخرى، نحن نذكره كمثال فقط. عندما تكثر مؤلفات المذهب وشروح العلماء لأقوال الإمام والاستدلال له والتفريع على مسائله، ومن يحكي أنه رجع عن بعض الأقوال أو لم يرجع، وهناك روايات ضعيفة تنسب له وبعض الروايات غير صحيحة، لابد أن تأتي عملية تقويم شامل لهذا العطاء الفكري. فحسب ما يذكره علماء الشافعية أن أول من بدأ بعملية التحرير هو الإمام الرافعي، الإمام عبد الكريم بن محمد أبو القاسم الرافعي، وهو من علماء القرن السادس والسابع، وذلك أنه تناول كتب من قبله وخصوصا كتب الإمام الغزالي وعكف عليها بالدراسة والتنقيح مقارنة ببعض الكتب الأخرى حتى وصل إلى خلاصة ومعتمد المذهب الشافعي. طبعا الغزالي في معظم كتبه كالبسيط والوسيط والوجيز والخلاصة أيضا هو ثمرة وعطاء كتب شيخه إمام الحرمين الجويني، ولذلك كما ذكرت لك الشيخ عبد العظيم الديب رحمه الله يرى أن الإمام الجويني هو المحرر الأول لمذهب الإمام الشافعي. جاء الغزالي وأكمل جهده، ثم الإمام الرافعي، ثم جاء الإمام النووي رحمه الله، الإمام المشهور صاحب رياض الصالحين والأذكار وشرح صحيح مسلم، فجاء وأكمل مهمة التحرير الأول لمذهب الإمام الشافعي في كتبه، ومن أبرزها كتاب المنهاج. ولذلك سار علماء الشافعية بعد ذلك وعكفوا على كتاب المنهاج، ما بين شارح ومختصر وناظم ويعني ملخص إلى آخره. فهذه قضية عملية التحرير أشبه في مهمتها بما يعمله علماء الحديث مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وروايات الصحابة وآثار التابعين، من حيث تصحيحها وتضعيفها وإعطائها ميزان.
0: هي الخلاصة
1: اللي نعم. ولذلك هذا ميزة المدرسة، عندما تكون عندنا مدرسة هناك دائما يتعرض لعملية تقويم شامل. لكن مثل علماء هذا العصر الآن هم بحاجة إلى أن يأتي تلاميذهم وأن يقوموا بعملية التقويم لكي ينظموا ويعيدوا بناء وتنظيم المدرسة المعاصرة، الفقهية المعاصرة. وهذا الآن لم يتم إلى الآن. يعني الشيخ الألباني له مؤلفات كثيرة، الشيخ ابن باز، المشايخ كثر، ولكن الآن من حرر مذاهب فتاواهم وضبطها وبين الذي سار على منهجية ذلك العالم والذي خرج عن هذه المنهجية؟ إلى الآن لم أعثر على شيء ذي بال يذكر. لكن الإمام الشافعي مباشرة بعد وفاته قام تلاميذه بجمع مذهبه وتقويمه، وما زال التقويم. يعني إلى الآن المذهب الشافعي يقوم، من قام بالتحرير الثاني القاضي زكريا الأنصاري، وتلاميذه ابن حجر الهيتمي والشمس محمد الرملي والخطيب الشربيني، فقاموا بعملية التحرير أيضا حتى وصلت هذه المذهبية الآن منقحة مصححة محررة، تطمئن الناس إلى الفتاوى والفروع الفقهية الموجودة بها.
0: جميل. لكن يعني البعض يستشكل ويسأل هذا السؤال، وغالبا ما يثار هذه الشبهة في قضية أن يعني أخذ الأمور بهذه الصعوبة وهذه الجمود فيه شيء من تعطيل الفقه أو تصعيب الدين أو تعقيد الدين كما يصطلح عند البعض. البعض يقول نحن نكتفي بأن نعرف مثلا من كتاب الله سبحانه وتعالى بعض الآيات الأحكام وبعض الأحاديث، ونكتفي بأن نعرف معناها البسيط ثم نستطيع أن نفتي من خلال هذه البساطة. ولعلك يمكن شيخنا مريت بعدد من استشكلوا عليك قضية يعني ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يعني كل هذه الأمور وردت في سياق أن الدين يسر وأنه بعيد عن هذه التعقيدات وهذه الكم الكبير من محاولات التنقيح والتصحيح والتمذهب والالتزام. كل هذه يعني تثار حول قضية التمذهب ومشروعية أن نتمذهب. نحن لا نريد أن نعيد مشروعية التمذهب، ولكن نريد أن نوضح هذه الشبهة. هل بالفعل نحن بحاجة إلى هذا الجهد الكبير من العمل، أم أن الموضوع أبسط من هذا؟
1: يعني أنا من خلال خبرتي الواسعة لا يكاد يوجد علم أو فن إلا ويعطيه أصحابه من الهالة والهيبة والمتانة ما يبعد المتطفلين عنه. إلا علوم الشريعة الإسلامية نجد بعض المسلمين للأسف الشديد يهون ويقلل ويصغر من شأنها حتى يجعلها متاحة لكل من هب ودب لكي يجتهد في الدين. أنا الآن لو نظرنا إلى أي كتاب في القانون، فلنقول في القانون الوضعي

0: لما وضعوا شروط الاجتهاد ما وضعوها من باب التصعيب والتعقيد على الناس، إنما من باب ضبط الشريعة وسياج الشريعة. وإلا انظر إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهم توفي النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يقارب من 100,000 صحابي، لكن من هم أهل الفتوى والعلم والتدريس؟ مجموعة. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدع كل إنسان، يعني هو أمرهم بالتبليغ، بلغوا عني جميعا. لكن في الفقه كان يرسل معاذ، أعلم أمتي بالحال الحرام معاذ بن جبل، أقضاهم علي، أفرضهم زيد بن ثابت إلى آخره. إذن هناك تخصصات، هناك ملكات، فهذا يجب أن يعيد علماء الشريعة هذه الهيبة إلى هذه العلوم التي عندهم.
1: حسن الله عليك فضيلة الشيخ. في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله العرفج، كما لا يسعنا إلا أشكركم أيها الإخوة والأخوات، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة قادمة. تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.
2: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: مستمعين الكرام، في ساعات الصفاء حيث يهدأ الكون وتفتح أبواب الإجابة، يكون لقيام الليل لذة لا يعرفها إلا من جربها. ندعوكم لمعايشة تلك اللحظات الإيمانية مع مقتطفات روحانية من أذكار

0: كونوا معنا يوميا عبر إذاعة نور الإيمان قبل الفجر بخمسين دقيقة لنرتوي من ذكر الله ونتهيأ ليوم يبدأ بالطمأنينة والنور. موعد ثابت ونفحات لا تفوت لا تفوت لا تفوت لا تفوت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرد الدار من العمار والزوار إلا طاردا يطرد بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحج سعة، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. ادركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر. لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون. حاميم عين سين قاف. تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
0: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب.

قصة ورود الحديث شرح مبسط وسرد مختصر لجملة من الأحاديث النبوية الشريفة وذكر أسباب ورودها. قصة ورود الحديث من إعداد وتقديم الدكتور علوي بن حامد.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون، نتواصل معكم في برنامجكم قصة ورود الحديث النبوي، واليوم نذكر حديثا أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه من حديث روح الكلاعي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إنما يلبس علينا صلاتنا قوم يحضرون الصلاة بغير طهور، من شهد الصلاة فليحسن الطهور. إذن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذا الحديث يعلمنا دقة الطهارة في الصلاة، فلا يجوز للمسلم أن يقدم على الصلاة من غير طهارة. فإذا دخل المسلم إلى صلاته وهو غير مستيقن من طهارته، فإن هذه الصلاة التي من غير طهارة تلبس على غيره، لأن المسلم تختلف نسبة الحضور عنده وعند غيره. رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: إنما يلبس علينا صلاتنا قوم يحضرون الصلاة بغير طهور، من شهد الصلاة فليحسن الطهور. سبب هذا الحديث الذي جعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقوله يخبرنا عنه بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم روح الكلاعي رضي الله تعالى عنه يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأصحابه فقرأ سورة الروم فردد فيها، بمعنى أنه صار يردد الآية مرارا، وليس هذا من عادة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما أكمل رسول الله صلاته وخرج من صلاته بالسلام، التفت إلى أصحابه قائلا: إنما يلبس علينا صلاتنا قوم يحضرون الصلاة بغير طهور، من شهد الصلاة فليحسن الطهور. إذن ينبغي للمسلم أن لا يشوش على غيره. نجد اليوم بعض المسلمين يصلون صلاة الجماعة في المسجد أو في غيره، فإذا بهم يرفعون أصواتهم حتى يسمعون غيرهم، يسمعون من يقف عن يمينهم ومن يقف عن شمالهم، وهذا من التشويش الذي ليس من هدي رسولنا وليس من سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وربما يقول بعضهم: علمت بأنني ينبغي لي أن أسمع نفسي في الصلاة. نقول: نعم، أسمع نفسك بتحريك الشفتين وحضور قلبك في صلاتك، لكن لا يعني ذلك أن تسمع من على يمينك أو من على يسارك، لأن في هذا تشويش على من يصلي على يمينك ومن يصلي على يسارك، وإشغال له عن صلاته، فلا يجوز ذلك. فلقد قال نبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في من يصلي غير طهارة وفي من يصلي بثياب غير طاهرات: إنما يلبس علينا صلاتنا قوم يحضرون الصلاة بغير طهور. فينبغي للمسلم أن يتطهر طهارة كاملة برفع الحدث الأكبر والأصغر، وبطهارة الثوب وبطهارة المكان، حتى تكون صلاته صحيحة بالمعايير التي علمه إياها رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كما نحب أن نقف على قصة ورود حديث آخر، وهو ما أخرجه ابن ماجة في سننه والطبراني في معجمه الكبير من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: خمس بخمس ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله
إلا فشى فيهم الفقر، ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم الموت، ولا طففوا المكيال إلا منعوا النبات، وأخذوا بالسنين ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر. هذا الحديث الذي أخرجه ابن ماجه والطبراني في معجمه الكبير خطير أيها المسلمون، خطير أيها المستمعون، فينبغي لنا أن نحذر أن نكون ممن يتسبب في هذه الخمس التي تكون سببا لضياع ولهلاك كثير من المسلمين. وعن سبب هذا الحديث يقول عطاء بن أبي رباح: كنت جالسا مع عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، فأتاه رجل من أهل العراق فسأله عن إرسال العمامة، إرسال العمامة خلفه، فقال له ابن عمر: سأنبيك عنه بعلم إن شاء الله تعالى، كنت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاشر عشرة رهط في مسجده، فيهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وأبو مسعود الأنصاري وأبو سعيد الخدري وابن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال: فجاءه رجل من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال: يا رسول الله، يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا. قال: فأي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادا، أولئك هم الأكياس. ثم أمسك الفتى وأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس وأعوذ بالله أن تدركوهن: لا تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. نسأل الله الحفظ من الفواحش. أيها المستمعون، نجد اليوم بعض الفواحش قد انتشرت في البيوت بل وفي المدارس بل فيما أبعد من ذلك، سببها عدم مخافة الله عز وجل وعدم الاهتمام بالأولاد وعدم الاهتمام بالبنات وعدم المراقبة والمتابعة لأخلاقهم ولصحبتهم ولألفاظهم ولما يملكون من جوالات أو دراجات أو سيارات أو كمبيوترات أو غيرها. ثم يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ولا ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين. والسنين أي أعوام الجدب، نسأل الله العافية والسلامة، وشدة المؤونة. إذن نقص المكيال والتطفيف في المكيال والميزان، بعض التجار لا أمانة عندهم. يا أصحاب الخضروات، يا أصحاب الدكاكين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأن لا نكون من أهل هذه الصفات التي يكون بسببها الخسران في الدنيا والآخرة. ولا ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. ولم يمنعوا الزكاة، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. تقول دراسات علمية في هذه الأزمان بأن التجار لو دفعوا الزكوات إلى مستحقيها لم يبق فقير على وجه الأرض، ولكن التجار، لا نقول أنهم لا يدفعون الزكوات، ولكن بعضهم لا يدفع الزكاة، وبعضهم يدفع الزكاة إلى غير مستحقيها، يدفعها إلى بعض العمال عنده، يدفعها إلى بعض أرحامه، يدفعها إلى بعض أصدقائه، وهم ليسوا من أهل الزكاة. وأهل الزكاة معروفون في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخر الآية. نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرم المستحقين من الزكاة حتى
حتى يكونوا في عفة وفي حالة اكتفاء ذاتي لأمر الله تبارك وتعالى بدفع الزكوات إليهم. يقول رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم، ولم تحكم أئمتهم بغير كتاب الله، وبحثوا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. إذن تحكيم شرع الله عز وجل، تحكيم الكتاب والسنة، تحكيم كلام ربنا تبارك وتعالى، كلام رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فينبغي لنا الوقوف عند كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ابن عوف أن يتجهز لسرية يبعثها، فأصبح وقد اعتم بعمامة من كرابيس، والكرابيس هي الثياب الخشنة سوداء، عمامة سوداء، والعمامة السوداء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد أقر عليها عدد من الصحابة، بل لبسها هو عليه الصلاة والسلام في يوم فتح مكة. فمن أراد أن يلبس عمامة سوداء تشبها برسول الله وبصحابة رسول الله فلا عليه أن يلبسها، فهي من السنة النبوية الثابتة. ولقد اعتم ابن عوف بعمامة من كرابيس سوداء فأدناه إليه، أي نادى عليه أن يقترب منه، ثم نقضها أي فك ربطها، فعممه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بيده، وأرسل العمامة خلفه 4 أصابع أو نحو ذلك، فقال: هكذا يا ابن عوف فاعتم فإنه أعرف وأحسن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لمعرفة سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وحتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

قصة ورود الحديث شرح مبسط وسرد مختصر لجملة من الأحاديث النبوية الشريفة وذكر أسباب ورودها. قصة ورود الحديث من إعداد وتقديم الدكتور علوي بن حامد

0: مستمعين الأعزاء الكرام، تستمعون الآن إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى. وقتا طيبا ومفيدا نتمناه لكم.
1: الحمد لله على ما أكرمنا من إشراق شمس الرسالة وكمال وضوح الدلالة ببيان من لم يخلق الله في الورى مثاله، الذي بلغ الذرى في الكمال الإنساني واصطفي لحضرة الربوبية بواسع الفيض الامتنان. اللهم أدم صلواتك على من سميته السراج المنير، واجعلنا ممن بنوره يستنير، وبهديه إليك يسير حتى يرافقه في عالم المآل والمصير. وكن لنا في ذلك يا مولانا خير عون ونصير، وجنبنا جميع العوائق، واجعلنا في خيار الخلائق، ثبت أقدامنا على حميد الطرائق. كن لنا بما أنت أهله يا كريم يا خالق، صل مع حبيبك المصطفى على آله أهل الطهارة وأصحابه أهل المراتب العلية وسطوع أنوار القرب بكمال المحبة التي عمت البطانة والظهارة، وعلى من تبعهم بإحسان على مدى الأزمان إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا منان. أما بعد، فإننا في تذكرات أحداث ما جرى لصاحب النبوة ومن معه من أرباب الصدق والفتوة، نجلي مرائي قلوبنا بذكر ذاك المسار وما كان من تلك الآثار، وحقائق الوجهة إلى مولانا الكريم الغفار في خير ترجمة في ركب خيرة هذه الأمة الذين جعل الله قرنهم خير القرون وعصرهم خير الأعصار. نستجلي معاني ما يجب أن نكون عليه، ونستنير بالنور الذي نتوجه به إلى الله ونهتدي به إليه. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. وقد تذاكرنا في مخرج نبينا عام 6 من هجرته، في أواخر ذلك العام في ذي القعدة يريد العمرة، حتى انتهت بنا القصة إلى نزوله في الحديبية. وقد كان ضرب خيامه الكريمة في الحل، فإذا جاء وقت الصلاة مشى خطوات فدخل حدود الحرم، فكان يصلي في الحرم خيامه مضروبة في الحل، ووقت الصلاة يدخل إلى حدود الحرم. وذلك أنه جاءنا بتعظيم ما عظم الله، وبإدراك الفوارق بين الأماكن، إذ يحل في بعض الأماكن من النور والسر والبركة والخير ما ليس في غيرها، ومنه حرم الله. لو نظرنا إلى ذاتها لوجدناها تربة من التراب، وحجارة من الأحجار، وجبالا من الجبال، وديانا من الأودية كبقية جبال وحجار وأودية الأرض، لكنها تميزت وتخصصت وتقدست وتطهرت وحرمت. وقال اللهم إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم ما بين لابتيها، يعني المدينة، كما حرم إبراهيم مكة. في نسبة التحريم إلى إبراهيم وإلى الحبيب العظيم إشارات إلى ما يكون عند الله من آثار المحبوبين لديه وأصحاب المنزلة عنده. هذه بتحريم إبراهيم كيف صارت فيها أحكام من الله خاصة. نقرأ ذلك في صريح القرآن: فعجبا لمن يظن أن العقيدة في دين الله أن يبتعد عن تعظيم الشعائر وما عظم الله، وأن يظن البركة في بقعة أو أرض أو حجارة. أهكذا قامت عقيدة محمد؟ أهكذا قامت عقيدة إبراهيم؟ هكذا قامت عقائد أهل الغلو بداية من الخوارج ومن تبعهم في تلك النظرة قرنا بعد قرن. أما قرآن الله فعندما لفت القلوب إلى التعظيم للمكان العظيم وهو الحرم الكريم، قال الله في ذكر ذاك البيت: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا مباركا مباركا وهدى للعالمين. وهدى أحجار بركة وهدى، أيوة، وفيه آيات بينات. فأي مثل تضربه لنا يا ربي بالآيات البينات؟ قال: حجرة مست رجل خليلي فيه آيات بينات مقام إبراهيم. ما مقام إبراهيم؟ حجرة ما ميزتها؟ ما شرفها؟ ما فضيلتها؟ مست أقدام خليل الله، قام عليها وهو يبني الحجارة، يبني البيت بأمر الله تعالى، فغاصت رجلاه فأثرت قدماه على من في الحجر، فكانت مقام إبراهيم آية من آيات الله تعظم بنص كتاب الله. قال تعالى: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. هذا المعنى من الاعتقاد الذي ربى عليه رسول الله من آمن به. جاء عمر بعد فتح مكة يقول لسيدنا المصطفى: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. فهل بقيت لوثة في عقل عمر وفكره من الشرك، أعوذ بالله من ذلك، أو بشيء من اعتقادات الجهلية؟ هذا خالص الإيمان والتوحيد. لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى والآية نزلت مؤيدة لنظرة عمر ومقومة أساس هذه العقيدة التي جاءنا بها صفوة مضر، يقول العلي الأكبر: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ألم يكن الحرم في حد ذاته كله مكرما ومعظما؟ فلما قصد حجارة نتخذها مصلى ونصلي إليها بأمر رباني من عند خالق الأرض والسماء؟ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وصلى إليها رسول الله وحرص على أن يصلي عندها أصحابه، وحرص على أن يصلي عندها خيار التابعين فتابعيهم بإحسان إلى يومنا هذا. لما هذا الحرص؟ ولما هذا الأمر الرباني؟ لناتي بأحكام هوى من عندنا فنقول إن تعظيم غير الله شرك مخرج من الملة؟ أفيامر الله بشرك مخرج من الملة؟ تعالى الله عما يقول المغالون علوا كبيرا. لكن قد يتبدل جهل الصرف عند خال الذهن ممن لم يأخذ العلم من محله علما صورة لا حقيقة له. العلم ما قال الله، العلم ما قال محمد، لا ما أوحت الأهواء ولا ما أوحت الآراء ولا ما خضع لنفسيات ما عرفت النور. العلم قال الله قال رسوله. فلذا وجدنا هذا الحرص من سيدنا رسول الله، يدخل فيصلي هناك في طرف الحرم، وأما مكثه وجلوسه ومحل حديثهم وقضاء حوائجهم فجعلها خارج الحرم، ضرب خيامه خارج الحرم، وإذا جاء وقت الصلاة دخل بهم فصلى وسط الحرم صلوات ربي وسلامه عليه. وقبله الكليم موسى يحضره الموت فيقول: يا ربي ادنني من الأرض المقدسة رمية حجر. هكذا جاءنا الحديث الصحيح، أرض مقدسة أخرى هناك. فإذا رأينا مناط التقديس هنا بما جعل الله أول بيت وضع للناس، ثم حرم بقعته على لسان الخليل إبراهيم وأمره بتجديد بناء ذاك البيت وبناه، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وجدنا تلك البقعة المقدسة الأخرى حل فيها أنبياء الله أيضا، ومنهم إبراهيم ومنهم سليمان ومنهم داود ومنهم الأنبياء الكرام، شرف الله بهم تلك البقعة وصارت أرضا مقدسة بنص الكتاب. وموسى يطلب أن يدنو من الأرض المقدسة، اعرضه على من غلبت الأهوى عليهم في تأويل معاني العبادات بما شاءوا، وتقويم سلسلة من معنى النفع والضر، ماذا يضر ماذا ينفع، واعتقاد في غير الله شرك يخرج من الملة بعد دي دي دي دي دي. قسها عند نبي مقرب مرسل من العزم يقول: ادنني من الأرض المقدسة رمية حجر. أكان يجهل حقائق التوحيد؟ أم كان يجهل أن التعلق بالأرض ما ينفع؟ ما ينفع؟ ينفع كل عملك، دفنوك هنا ولا دفنوك هنا كل سر. هذا عقيدة من؟ أنبياء؟ ما رأينا الأنبياء يعتقدون هذا؟ عقيدة من؟ صحابة؟ ما رأينا الصحابة يعتقدون هذا؟ أسألك شهادة في سبيلك، موتا في بلد نبيك، هذه عقيدة الصحابة. يا ابن الخطاب، الجهاد هناك في أطراف الروم وفارس، وأنت تطلب الشهادة في المدينة؟ قال: إذا شاء الله ساقها إلي وأنا في المدينة استشهد هنا. بعد ذلك يأتي الموت بعد أن يطعن سيدنا الفاروق الذي يفرق الشيطان من ظله، فيرسل عبد الله بن عمر استاذن من عائشة ومن المؤمنين لأدفن عند صاحبي، فلما يأتي: ما الخبر وراءك؟ أذنت. الحمد لله لم يكن في نفسي شيء أهم من ذلك. عمر كان قبوري، عمر كان قبوري، نحن على عقيدة عمر، فلنا الشرف إن سمينا قبوريا بهذا المنبار الذي كان عليه من يفرق منه ظل الشيطان، ولنا الكرامة عند الله وعند رسوله المصطفى بالنص. والعجب أن عائشة تحمل نفس العقيدة أيضا. ابن عمر يقول: يا أبتي، قالت إني كنت أعد هذا المكان لنفسي، والأماكن ما تنفع والأرض ما تنفع والنام حكم كلها سوا وأرض الله قدر ما ينفع سل عمله وليس للإنسان إلا ما شاء. ما قرتها عائشة أصلا، أو ما قرها عمر، أو مفاهيمهم فيها ناقصة ليصححها الخوارج ومن تبعهم. نقصت مفاهيم القدوة المثل العليا حتى يصححها لنا أولئك الشذذ من الأمة. لم يكن في نفسي شيء أهم من ذلك. على هذا مضى الحال والأمر، فجينا إلى عند سيد الوجود فوجدناه يقول: ما من بقعة أحب إلي من أن يأتيني الموت فيها من المدينة، حتى هو يحب الموت هنا صلوات ربي وسلامه عليه. وهو ما هو اللي نزلت عليه الآيات وأن ليس الإنسان إلا ما ساء وأن يساء ويراث، ما هو هو اللي نزلت عليه. الذين وردوا مع النبي في الحديبية كانوا كلهم يحملون هذه العبيدة. وجدنا هذا المظهر من صلاته في الحرم، ثم وجدناه يحدث في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة أن رجلا قد قتل 99 نفسا وكمل 100 ثم تاب على يد عالم ثم خرج يقصد بقعة فيها صالحين وأرضا فيها أخيار، وأنه أدركه الموت فمات، وأنها اختصمت عليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. هذه عقيدة من؟ عقيدة محمد. هذه عقيدة محمد هو يحدثنا عنه. كمل يا رسول الله، إيش القصة؟ إيش ترى في هذه الأمور؟ واحد صاحب معاصي كبيرة إلا تدركه الله بالتوبة، والآن مختصمة في ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. عقيدة محمد أن الله قضى بحكم هو هذا. أي حكم يقضي به الله؟ أرسل إليه ملكا يقول قال الله قيسوا ما بين الأرضين، فإن كان أقرب إلى أرض الأشرار فلتأخذه ملائكة العذاب، وإن كان أقرب إلى أرض الأخيار فلتأخذه ملائكة الرحمة. فالقرب من الأرض يفيد أو لا يفيد؟ وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، فين هي إن كان أقرب إلى أرض الأخيار فخذوه؟ هي صحيحة، لكن هذا المفهوم الذي ركب عليه تشريك الأمة وتكفيرها باطل باطل باطل. أما الآية صحيحة بلا شك، للإنسان ما سعى ولله أن يرحم بما شاء. أقالت الآية إذا كان للإنسان ما سعى فليس لله أن يشفع أحدا في أحد ولا أن يرحم أحدا بشيء؟ من أين جاء هذا المفهوم؟ إنه تركيب هوى ووضع مسألة بعيدة إلى مسألة أخرى ليست منها، لكنه الجهل المركب. تعرف الجهل المركب؟ شكت منه بلسان الحكمة حتى الحيوانات. يذكرون أن واحد كان كثير التصورات للأمور على غير حقيقتها وعلى غير واقعها، ويسمى الحكيم ولا عنده حكمة، هي أسماه القاب. فأحد الحكماء اللي عنده حكمة صحيح تأمل عليه ويركب على حماره، فقال على لسان الحمار قال لسان الحكيم يوما لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. أنا ما أعرف شيء، حمار قد أنا من أصلي قد مخلوق هكذا. قال لكن هذا إنسان بعقل يتصور الأشياء على خلاف ما هي عليه ويبني أشياء على باطل. مفهوم وأن ليس الإنسان ما سعى ينبني عليه أنه لا يسأل الله أن يشفع أحدا في أحد. أعوذ بالله، ليس لله في أن يرحم أحدا بقرب من أرض صالحين؟ من أين جاء هذا؟ هذا ما له دخل في الآية أصلا، فمن أين جاء وما دليله وعلى أي آية يرتكز وعلى أي حديث؟ أعلى آية وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، ها؟ أم على حديث المرء مع من أحب؟ على أي آية على أي حديث يرتكز هذا المفهوم الباطل؟ يريد أن يمنع الله أن يشفع من شاء في من شاء وأن يرحم أحد بقرب من أرض أو بأخذ بركة من شيء مبارك؟ تريدون أن تشرعوا أنتم لله؟ أم تريدون أن تأخذوا أنتم شرع الله؟ نحن عبيد نريد أن نأخذ شرع الله، ما نريد نشرع لله اعمل كذا ما تعمل كذا. الله الله يحدثنا عن نفسه، ليس لنا أن نتحكم على ربنا، بل نستسلم لحكم مولانا جل جلاله وتعالى في علاه، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، هي محكمة. فإذا شاء أن يرحم رحم كما يشاء بما شاء، ويعفو عما شاء، والله يضاعف لمن يشاء. أين تذهب هذه المعاني عندما إرادة التحكم؟ عملي فقط فقط فقط، والله ما حد دخل الجنة بعمله، ولا تدخل بعملك الجنة. فلذا أيضا وجدنا في مسلك الحبيب صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم كلاما عمن حضر معه الحديبية، كما هو في صحيح البخاري، يأتي معنا عندما نسرد بعدما نسرد القصة. فيها تكرر ما أشرنا إليه من توفير المياه على يد رسول الله، وفيه أن الصحابة عندما عطشوا نزلتهم شدة فاحتاجوا إلى الماء فجاءوا إلى رسول الله. ولجأوا إليه، يقول أما نزلت عليهم الآية وقال ربكم ادعوني استجب لكم، عاد الله ما يحتاج إلى واسطة. صح، الله ما يحتاج إلى واسطة، هذا ما حد ينكره، لكن أنا لما توسل بمحبوبيه أكون تقربت إليه أو بعدت منه؟ ولو بتدخل مسألة في مسألة أنت في غير محلها. يبقى هؤلاء يعرفون وقال ربكم ادعوني استجب لكم، فايش معنى يجوا لعند محمد؟ والله ما يحتاج إلى واسطة، لا محمد ولا غيره. أيوة، احفظ هذا المعنى بغبشه حتى إذا جاءت القيامة قعد محله قول ما حد يشفع فيه. والله لن يشم أحد رائحة الجنة حتى يشفع محمد، حتى يشفع محمد. أليس في أهل الموقف أرباب الشهادة، أرباب العبادة، أرباب الزهادة، أرباب العلوم، لكن في أحد يتكلم؟ أين ذهبت الأعمال؟ أنت ما تنفع عندك إلا الأعمال حقك، عاد حد يروح لعند آدم؟ وعاد آدم يقول اذهبوا إلى غيري، ما يقول روحوا عند أعمالكم ولا سألوا ربكم. عسى ماشي في آدم غلط شوي، ولا استغفر الله العظيم، ما تقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. كل واحد يحول على الثاني من الأنبياء. عسى ما نسوا الله، استغفر الله استغفر الله، ما هذا نسيان لله؟ هذا تقرب إلى الله، هذا استرحام لله، هذا استعطاف لله، هذا إتيان إلى الحق من الأبواب التي أحب أن يؤتى منها، ما هو نسيان لله. أحب في الله تعالى ويشوف المحب يقول غلو مبالغة، نسيت الله، أنت نسيت الله، تقربت إلى الله. ما تحب اثنان في الله إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. تزجرني عن المحبة وتقول لا تبالغ؟ أشرنا إلى الحديث أنه أخرج سهما من كنانته ووضعه في البير، وهذا أيضا في صحيح البخاري. وفي تلك الغزوة حصلت عدة، عدة من احتياجاتهم إلى الماء، فمنها هذا الحديث، ومنها أنه عند انصرافه يحكي سيدنا جابر رضي الله عنه كما جاء في الصحيح، يقول أصاب الناس عطش وبين يديه صلى الله عليه وسلم ركوة يتوضأ منها، فالتوضأ منها فأقبل الناس عليه فحطب، فقال ما لكم؟ الناس أقبلوا جاءوا عند النبي، قال ما لكم؟ قالوا ليس بأيدينا ماء نتوضأ به ولا نشرب منه إلا ما بين يديك الذي في الركوة هذه. قال سيدنا جابر فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في الركوة، قال فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون، فأخذنا وشربنا وتوضأنا. فقيل لجابر كم كنتم؟ التفت قال كم كنتم؟ لو كنا 100,000 لكفانا، هو يقول كنا 14,100 يعني 1,400، في لفظين قال كنا 15,500، وهو تعجب من السائل كم كنتم؟ دي ركوة صغيرة قدام، قال كم كنتم؟ قال كم كنتم؟ لو كنا 100,000 لكفانا، أقول لك ما ينبع مثل العيون، هنا محمد معنا واسأل كم كنتم كم كنتم، متشكك أنت فزعان الماء ينقصه ويش؟ قال اسكت قدامنا رسول الله، خل كم كنتم هذه، لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 1,500. في نفس هذه الغزوة المباركة انتهينا إلى الصلح وكتابة الصلح بعد أن أرسلوا سهيل بن عمرو، لما قرب قال النبي سهل عليكم أمركم، بمجرد ما أقبل قال إن القوم يريدون الصلح. فلما جلس وأخذ يكلمه ويرده الكلام ويكثر معه الكلام حتى انتهوا إلى الصلح، فلما انتهى الأمر إلى ذلك الصلح بدأ الغم يدب في المسلمين، ورأوا وقد كانوا مشتاقين للبيت وهم قريب منه، يريدون يطوفوا ويسعون ويكملوا العمرة ويهدون الهدايا. كان في جملة ما أهدى نبينا جمل كان ملك لأبي جهل، كان من غنائم بدر، النبي صلى الله عليه وسلم قدم لأنه جمل مميز، وقد وضع فيه أيامه إبرة من الفضة، النبي جابه هدية للحرام ويراه المشركون، هذا حق صاحبهم سيدهم هذاك الذي كانوا كرموه، يروا عزة الإسلام عزة المصطفى صلى الله عليه وسلم، قدم إليهم هذا الجمل فوق الجمال التي أهداها 70 جملا أهداها إلى الحرم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لما ابتدأ الصلح هنا جاء موقف سيدنا عمر الذي أشرنا إليه، والذي قال لم أزل بعدها أتصدق وأصلي وأصوم وأعتق حتى رجوت أن يكون خيرا. دعا النبي سيدنا علي يكتب، جلس قال صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، كتب. قال سهيل بن عمرو ما أدري من الرحمن الرحيم، لا أعرف هذا، اكتب باسمك اللهم، نحن نكتب باسمك اللهم.

0: ولا قتلناك، اكتب اسمك واسم ابيك محمد بن عبد الله. قال اكتب محمد بن عبد الله. قال سيدنا علي لا انت رسول الله. قال اريني موضعها، لم يكن يكتب، فوضع اصبعه في الماء فمحى ما كان بيده الشريف. اللهم صل عليه. ايش النفس الكريمه هذه الطيبه، ما يعرف معاني التعصبات ولا معاني اكتب. قال التفت قال اني رسول الله وان كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. كتب محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. اصطلح على وضع الحرب عن الناس 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. قال على أنه من أتى محمدا، يقول سهيل بن عمرو، من قريش بغير إذن وليه رده عليه. قالوا كيف نرد من جاءنا مسلما؟ قال صلى الله عليه وسلم اكتب كذا. قالوا ومن جاء قريشا من عند محمد لم يردوه عليه. أوه. هذا صيغة مجحفة. قال صلى اكتب كذا. وأن بيننا عيبة مكفوفة، يعني سر مطوي، وأنه لا إسلال يعني لا سرقة خفية ولا إغلال، وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد من القبائل والناس والعرب دخل، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش دخل. فوثبت بنو وثبت خزاعة قالوا نحن ندخل في عقد محمد، فدخلوا في ذمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي عهده. وقامت بنو بكر قالوا نحن ندخل في عقد قريش، فكانوا في عقد قريش. وبنو بكر وخزاعة هم الذين كانوا سبب فتح مكة بعد ذلك. فالحق يرتب أشياء مطوية من أسرار قدره في مظهر كله اختبار وامتحان، ظاهره شدة وامتحان وبلية، ولكن وسطه الفتح. حتى كان بعض الصحابة يقول ما تعدون الفتح فيكم، قالوا أنكم تعدون الفتح فتح مكة. سيدنا البراء بن عازب يقول قالوا لقد كان فتح مكة فتحان عظيم، لكننا نعد الفتح بيعة الرضوان. لكننا نعد الفتح بيعة الرضوان إذ قمنا تحت الشجرة. الله أكبر. لما حكى القصة سيدنا البراء حكى قصة البير، قال كنا 14 مئة وكان في بدر في الحديبية بردر، وهو بير، وهو اسم الحديبية اسم بير هناك. قال فنزحناها فلم ندع فيها قطرة، خلاص ولا شيء. قال فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فجلس على شفيرها، ثم دعا بإناء فيه ماء، قال فتوضأ ومضمض فيه، ثم صبه، دعا ثم دعا فصبه فقام. قال فكنا غير بعيد فأصدرت لنا الري، أصدرت لنا البير الري. وهذا غير حديث وضع القليب الذي وضع السهم في القليب الذي أخرجه، وهما في البخاري الحديثان. هذا عن البراء رضي الله تبارك وتعالى عنهم. استمروا في كتابة الصلح والوثيقة بينهم. قال صلى الله عليه وسلم على أن يخلوا بينه وبين طوف البيت. قال سهيل بن عمرو لا، يتحدث الناس أنك دخلتها عنوة وأن جبنا عنك، أن ترجع عمك هذا، اكتب أن ترجع عمك هذا. قال اكتب ولا ترجع إلا العام الثاني فنخرج عنك، نتركها لك، نخرج من مكة نخليها لك 3 أيام، ولا تجلس أكثر من 3 أيام، ولا تحمل معك إلا سلاح الراكب، السيوف مغمدة في قرابة، ما ليس لك غير ذلك. قال النبي اكتب. كتب سيدنا علي. بينما هو يكتب، وإذ سيدنا أبو جندل مسلم ولد سهيل هذا اللي يكتب الصلح مع النبي، وسهيل لم يسلم بعد، جاء موثق بقيود من حديد، تخلص خرج من مكة ورمى بنفسه على جيش المسلمين حتى جاء إلى عند النبي. فلما رأى أبو سهيل بن عمرو قام إليه يلتمه ويمسك بتلابيبه وقال: يا محمد، هذا أول من نصالحك عليه، ترد إلينا؟ قال: إنا لم نقض الكتاب بعد، ما كملنا الكتاب. قال: لا، إذن لا أصالحك على شيء أبدا. هذا يرجع، قال: فأجزه لي، هاتوا لي. قال: لا أجزه لك. قال: أجزه لي. قال: لا أجزه لك. متعصب. وفي ما أوحى الله إلى نبيه أن أمض الصلح، يرجع. زاد المسلمين غم، والشروط الموجعة الشديدة، وعاد قدامهم، وهو قال: يا معشر المسلمين، كيف أرد إلى المشركين يفتنوني في ديني؟ سيدنا عمر وسبعين ده أبو جندل هذا يقرب له سيفه ويقول له: إنما هم مشركون يا أبا جندل، إنما دم أحدهم كالكلب، كدم الكلب، لذلك إنما هم مشركون. يقرب له السيف يريده يقتل أباه. يقول سيدنا عمر: فظن بأبيه، ما رضي، ما مسك مني سيف ولا قتل. هو يعرض له يقرب، يقول: يا أبا جندل، إنما هم مشركون، إنما دم أحدهم ودم الكلب. يقرب له السيف، ما رضي يستلم السيف. قال: فظن بأبيه وما ضاع الصلح. وبتقع مشكلة بعدين، ما بيتم الصلح. وما درس إن مراد بيجي اليوم الذي يمدح فيه سهيل بن عمرو. سيدنا أبو بكر لما كان يذكر آثار هذه الأخلاق النبوية والمعاملة المحمدية كيف أثرت، هذا في العام السادس من الهجرة، جاء العام السابع والثامن والتاسع. فلما كان بعدها 3 سنين 4 سنين في العام العاشر جاء صلى الله عليه وسلم يحج، فسيدنا أبو بكر شهد مشهد من سهيل بن عمرو بكى في منى لما رجعوا من عرفات من مزدلفة إلى منى، ورمى النبي الجمرة ونحر وجلس يحلق، فتزاحم الناس يريدون شعره، فأمر بتوزيع. يقول سيدنا أبو بكر: فرأيت سهيل بن عمرو يطارد ليأخذ شعرة من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: حتى ظفر بشعرة فقبلها وضعها على عينيه. بكى سيدنا أبو بكر، قال: رأيت هذا عام الحديبية، يابى أن يكتب محمد رسول الله، ويابى أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، واليوم هو هكذا مع رسول الله. فرح له نقلته التي نقله الله إليها وحوله إلى هذا الحال بأخلاق المصطفى. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فارتفت بعد النبي إلى أبي جندل، يقول: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. أكملوا الصلح وتم، فأشهد النبي على الكتاب رجالا من المسلمين ورجالا من المشركين. أشهد سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا علي قدو كاتب الوحي وأمر أن يشهد، وسعد بن أبي وقاص، ويشهد عبد الله بن سهيل بن عمرو، محمود بن مسلمة، مكرز بن حفص، عبد الله يزال مشرك تلك الأيام. فأشهدهم وضع مشاهدهم على ما كان. لتعرف كمال التربية في الهدي النبوي بلا اختلاط ولا اختباط ولا وضع الأشياء في غير موضعها أو تحميلها غير ما تحمل. نحن ما عرفنا التوحيد إلا بمحمد، وهو الذي أسس أسسه فينا، فعلى ما بعث به إلينا نحيا ونموت ونبعث إن شاء الله. في طريقهم نزل مطر، وما جاء أيضا في صحيح البخاري، وجاء النبي يصلي بهم صلاة الصبح، المطر نزل في الليل، التفت ويقول ما تدرون ما قال ربكم؟ قالوا ما قال، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب، وكافر بي ومؤمن بالكوكب، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. يرد على اعتقاد أن للكواكب تأثيرا استقلالا في إنزال مطر أو صده، وذلك لا يحصل لشيء من الكواكب ولا لغيرها ولا من الناس أيضا، إنما يكون بأمر الله تعالى، ويجعل له سببا من سحاب أو من دعاء أو من توسل بنبي أو برجل صالح، كما نقرأ إنا كنا نتوسل لك بنبينا فتسقينا، يقول سيدنا عمر إنا نتوسل لك بعمي نبينا، فسموه ساق الحرمين، وما رأوا هذا تعارضا بينهم وبين ما قال لهم مطرنا بنوء كذا، مطرنا بفضل الله ورحمته. رسخت العقيدة على ما بين لهم صلى الله عليه وسلم بلا غلو ولا إفراط ولا تفريط. فبقي إثبات الأسباب من حيث أنها سبب أثبته الله فقط، فلا تأثير باستقلال لسبب ولا لغيره، إن ربك فعال لما يريد جل جلاله وتعالى في علاه. رجعوا في الطريق سيدنا عمر أدركه الخوف الشديد، قال أخاف أن ينزل في وحي يذمني عجبني، فجعلت أصلي بعيدا وأمشي بعيدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجيش. قال فما شعرت إلا منادي ينادي أين عمر مرحبا، قال رسول الله يدعوك، فزع أكثر. قال جيت إليه فقال آيات نزلت، فزع أكثر. قال فتلا علي قول الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر يتم نعمته عليك. رجعت وهو راجع من الحديبية صلى الله عليه وسلم في الطريق، نزلت هذه الآيات وهو راجع من الحديبية، فلما تلاها قال أفتح هو يا رسول الله؟ قال هو فتح. فخلال السنتين أسلم مثل الذين أسلموا من أول الدعوة إلى عام صلح الحديبية أو أكثر. قال يدلك عليه أنه لما خرج في صلح الحديبية وندب الناس يخرجون اجتمعوا 1400، لكن بعد سنتين لما خرج بعد لفتح مكة ندب الناس يخرجوا فخرج 10,000، ومن 1400 إلى 10,000 تضاعفوا في خلال السنتين هذا العدد كله، ودخلوا في دين الله تبارك وتعالى. فكانت سنتي الصلح سنتي الفتح. اختلط الناس بالناس، راقت الأذهان والبال، راحت العصبية والهمجية، كل ذي عقل ولب أخذ يرقب النبي والصحابة ويسمع منهم ايش يقولون. فرأوا نورا وهدى وشيئا الفطرة، فكان من جملة من أسلم عدد كبير من كبار الصحابة، من جملتهم سيدنا خالد بن الوليد سيف الله في أيام صلح الحديبية، كلهم أسلموا في تلك السنتين. فدخل الناس كثيرا في دين الله تعالى حتى جاء وقت فتح مكة. جاء في صحيح البخاري ما يقول سيدنا جابر أيضا، وكان يحدث الناس عن مسألة فور الماء من بين أصابعي في عام الحديبية وكم كنتم إلى غير ذلك، ثم قال لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة. قالوا وهذا بحسب ما في ظنه، فإن جماعة من الذين حضروا جاءوا في العام الثاني عام عمرة القضاء إلى الحديبية يبحثون عن الشجرة فما اهتدوا إليها. والشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة تحتها كان فيهم سيدنا معقل بن يسار، قال كنت آخذا بأغصان الشجرة عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبايع الناس تحت الشجرة، وأنا ماسك أغصان الشجرة لا تنزل على وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. ذكرت في القرآن في قول الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فسيدنا جابر يقول لو كنت أبصر اليوم، يعني مفتح عيوني أنعمي، لو كنت أبصر لا أريتكم مكان الشجرة. وهذا بحسب ما في ظني، لأنه ثبت أيضا في البخاري وفي مسلم وغيرهم أنهم بحث الصحابة عنها في العام الثاني فما اهتدوا إليها، ما اهتدوا إليها حتى لم يتفق اثنان على أن هذه أبدا. وفي بحث الصحابة عنها تعلق أيضا بالأشجار، بالأشجار يبغوا من الشجرة ويرأوا ليه يبحثون عنها، ها؟ إيش في عقيدتهم يعني؟ ولهذا قالوا ما يذكر أن سيدنا عمر بن الخطاب قطع الشجرة حديث لا يصح. جميع روايات الحديث جاءت من رواية نافع أن عمر قطع الشجرة، وإنما أسلم نافع بعد وفاة عمر. الحديث منقطع، لكن الحديث في الصحيحين بحثوا عنها في العام الثاني ما وجدوها. فكيف متى يقطعها عمر؟ شيء مو موجود، ما عرف يقطع شيء في الهواء ما هو معروف. الحديث الصحيح أنها لم تعرف، فكيف يصح القطع؟ حديث منقطع ومع ذلك يزمزم عليه من يزمزم لكراهتهم التعلق بمحلات البركة، وليش بالزمزم هذه؟ الأحاديث الصحيحة فيها البحث عن الشجرة وكفى بذلك، والحديث المنقطع في أن عمر قطع الشجرة وهذا متناقض مع الأحاديث المسندة الصحيحة، ومع ذلك هو محبوب لبعض الأهواء ويرفض الصحيح ويمسك ذاك، مسكين يوحون إلى تلامذتهم ويهمونهم أن السنة هكذا والحديث كذا، وذا السنن الواضحة مصروفة عن الأذهان مبعدة لخيانة في العلم، خيانة في العلم، خيانة في نقل العلم. في صحيح الإمام مسلم يقول شكا عبد لحاطب، حاطبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال حاطب عمل بي لا يدخلن حاطب النار يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها وقد شهد بدرا والحديبية، شهد بدرا والحديبية، قال كان معي هنا ما يدخلها، ما يدخل حاطب النار، كذب. يوم أنت شق عليك شوية ضيقت خلاص بتدخل خلق الله النار صلح، كما قصة بعض الناس من لا يعجبهم دخلوا النار من يعجبهم دخلوا الجنة، كأن الله سلمهم مفاتيحها. أمر خطير هذا، من لا ملكي ولا ملكك، جنة الله ولا نار سبحانه وتعالى. تقول أم ميسرة رضي الله عنها كما جاء في صحيح الإمام مسلم، نعم في صحيح الإمام مسلم يقول، تقول أم ميسرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل أحد النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها. وقد تقدم أن كل الصحابة اللي حضروا بايعوا تحت الشجرة إلا واحدا منافق كان مسكين ويتستر بالناقة حقوق، قعد هاي لما كملت البيعة وراحوا الناس ومسكين، هذا مسكين وش سيب على نفسه وش ضيع. وبعضهم بايع مرتين تحت الشجرة نفسها، وعثمان فاز بها. في البخاري أيضا يقول سيدنا جابر قال لنا يوم البيعة أنتم خير أهل الأرض. كانوا خير أهل أرضهم. كتب الشيخ أن مقالة سيدنا جابر كانت بعد وفاة سيدنا عمر بأكثر من 20 سنة، يقول لو كنت هناك لأريتكم، يعني على حسب ما في ظني، لو كنت أبصر لأريتكم موضع شجرة. فلو كان عمر قطعها كيف يتكلم هكذا جابر؟ هكذا كتب الشيخ يوسف، يقول إن مقالة سيدنا جابر آخر عمره قدو أعمى بعد وفاة سيدنا عمر ب20 سنة، ويقول لو كنت هناك أبصر لأريتكم مكان الشجرة. فلو كان صح أن سيدنا عمر قطعها اشتهر ذلك وانتشر، وما كان لجابر يقول برويكم شيء مقطوع، إلا القطع من حد ذاته لم يحصل ولم يصل ولم يكن شيء من ذلك. نعم، والله أعلم وبالله التوفيق. اللهم اهدنا لسنن نبيك وثبتنا على دربه، واجعلنا من أهل حسن اتباعه ظاهرا وباطنا، وأصلح أمته، وادفع عنهم أقوال السوء وأفعال السوء ومفاهيم السوء واعتقاد السوء واستحلال بعضهم لدماء بعض ولأعراض بعض ولحرمات بعض. لا ترنا يا مولانا مظهر وعيد قال فيه فلا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وأرنا اللهم ما يسر قلبه من جمع الأمة ولم شمل الأمة والتأليف بين الأمة وأدب الأمة مع النصوص ومع الوحي ومع التنزيل ومع الاتباع والاقتداء والاهتداء، واجعل هوانا تبعا لما جاء به نبي الهدى، وأصلح لنا ما خفي وما بدا، واختم لنا بالحسنى، وأنت راض عنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
1: كنتم مستمعين الأعزاء الكرام تستمعون إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم باب الفتوح للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. والآن نواصل بقية فقرات هذه الفترة وقتا مفيدا نرجوه لكم.

0: المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح.
1: أبواب العلم. ثواب العلم والعلماء وفضلهم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، ليصلون على معلم الناس الخير. ثواب طلب العلم وتعليمه لوجه الله عز وجل. عن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من خارج يخرج من بيت في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره.

0: المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح.
1: أبواب العلم. ثواب تعليم العلم وتصنيفه ونسخه وروايته. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل. عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لأن يهدي الله بهداك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. ثواب العمل على الكتاب والسنة والتمسك بهما. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح.

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك

في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله